0: إذا أطلق الإيرانيون النار على السفن فسنقوم بقصف المنشآت التي استخدموها في ذلك. لن نستمر في القصف إلى أجل غير مسمى، بل سنحاول استخدام قوتنا العسكرية كأداة من بين أدوات عديدة نمتلكها لحل المشكلة.
1: قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية الأمريكية في إيران. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب تلقى إحاطات بشأن خيارات جديدة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز. وأشارت المصادر إلى أن الخيارات المطروحة تتضمن استهداف موقع بيك أكس النووي الإيراني وضرب أهداف جديدة من بينها منشآت طاقة. كما عقد ترامب اجتماعا في البيت الأبيض لبحث إمكانية السيطرة على جزيرة خرج ومناطق أخرى قرب مضيق هرمز حسب ذات المصادر. في المقابل أكدت الصحيفة أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا وما زال يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قيباف إن الأمن القومي لبلاده يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. وشدد قيباف على أن إيران يجب أن تبقى مصعدة للقتال دائما وأنها لن تلتزم بمذكرة تفاهم إذا لم تحقق لها مكاسب. أوضح أن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة هدفها إسقاط النظام وتقسيم إيران. وأضاف قيباف أن واشنطن تسعى دائما إلى أضعاف إيران سواء في الحرب أو التفاوض. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه ليس لدى إيران أي خطة للمفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الإيرانيين يركزون على الدفاع على حد قوله. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات قالت إنهم جزء من شبكة دولية تساعد إيران في الحصول على أسلحة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات استهدفت مواطنين إيرانيين وروس بالإضافة إلى كيانات مقرها إيران وروسيا ونيجيريا. وذكرت الوزارة في البيان أن العقوبات تكشف استخدام إيران لشركات طيران ونقل أجنبية وقنوات مالية والاستعانة بمنسقي سفر لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في عمليات الشراء غير المشروعة ونقل المواد والأفراد حول العالم. تكرر اسم جبل الفأس مشاهدينا في الأيام الأخيرة. وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مواقع في الجبل شديد التحصين في الداخل الإيراني.
2: مجمع الأنفاق الأمريكي شديد التحصين والعمق داخل جبل الفأس جعله ضمن وعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التهديد الأمريكي أثار تساؤلات، ماذا يخبئ الإيرانيون تحت الأرض حتى يستحق الموقع هذا الاستنفار من واشنطن؟ جبل الفأس بمداخله الأربعة وأنفاقه العميقة المحفورة داخل صخور الجرانيت الصلبة وبعمق يقدر بين 100 إلى 600 متر، مواصفات تجعله منيعاً حتى ضد أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للمخابئ والتحصينات. ومما زاد الشكوك حول الموقع أنه يبعد نحو كيلومتر ونصف فقط من منشأة نتنز النووية في أصفهان. فلماذا ستبني إيران هكذا منشأة شديدة الغموض والتحصين؟ التقارير الاستخباراتية الغربية تقول إن طهران تسعى لبناء منشأة سرية بالجبل لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة تأمين لبرنامجها النووي، أو قد يكون مكاناً لإيواء أجزاء من برنامج إيران النووي بعيداً عن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أن موقع المجمع قد يجعله محصناً حتى ضد أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للمخابئ والتحصينات بحسب التقارير الأمريكية. لهذه الأسباب يرى محللون أن الموقع قد يصبح الركيزة الأساسية للبرنامج النووي الإيراني مستقبلاً إذا نقلت إليه كميات من اليورانيوم المخصب. الأمر الذي يفسر لماذا أصبح ترامب يهدد بنسفه بشكل شبه يومي ولماذا تم وضعه على خارطة الاستهدافات الأمريكية ضمن أبرز أهداف أي تصعيد عسكري؟

0: بالراديو توعية أستراليا 16:38 AM تبعين نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو مع الأخبار اللي عم نتبعها إن كان على صعيد أستراليا أو على صعيد العالم. نشوف كمان هالاتهامات اللي توجهت لشخص متهم بالتحرش والاعتداء على 150 طفل بمراكز مركز رعاية الأطفال. واليوم بدنا نشوف يعني شو الحكم اللي رح يصدر بحقه فعلا. يعني اليوم هو بعده بالمحاكمة, وإذا ثبتت كل هالتهم عليه رح تكون من أبشع الجرائم اللي ترتكب بحق الأطفال في أستراليا. فيعني أكيد عقابه منتمنى يكون عقاب شديد, يعني ليكون عبرة لغيره في حال مثل ما سبق وذكرنا أنه ثبتت عليه كل هذه التهم. ولكن كان الملفت بطريقته وأسلوبه اللي كان يبعث رسائل للأهالي, كان يبعث رسائل للأهالي ويقول الرسالة اللي وصلت لإحدى المحطات, يعني كمان حدا من الأهالي اللي بعتها, بيقول لهم مرحبا بالجميع. أولا دعوني أعرفكم بنفسي, اسمي هامش وأنا مالك وايلد وينجز وأدير هالعمل من 5 سنوات. اشتغلت بمجال تعليم ورعاية الطفولة المبكرة لمدة 15 سنة, ودرست بمجموعة متنوعة من البيئات بما في ذلك مراكز رعاية النهار الطويل, تل أمد والمجتمعات النائية. عندي 3 أطفال مع زوجتي, وهي أيضا بتشتغل بمجال تعليم الطفولة. وهون كان عم بيحاول تقديم نفسه بصورة الرجل المسؤول ورب العائلة, ركز على كونه زوج وأب ليعطي أولياء الأمور انطباع بأنه رجل عائلة. وبيقول بحسب يعني المعلومات أنه هيدي اللي المرة الأولى اللي بيكتشف وبيكشف الإعلام أنه هامش تايت عنده 3 أطفال. وكما ورد بالرسالة أن المجموعة كانت تعرف باسم بوش لكنها أصبحت تحت إدارة وايلد وينجز, وكتب ربما سمعت أن بوش أصبحت هلأ تحت إدارة وايلد وينجز وربما زرت المكان بالفعل, نأمل أن نلتقي فيكم جميعا بطريقة أو بأخرى. إذا كان عندكم أي أسئلة ما تترددوا تتواصلوا, يعني وأتطلع إلى مواصلة هالرحلة معكم. ودايما كان يختم ب peace and love هامش. فهيدي طبعا الرسائل اللي كان يبعثها للأهالي لحتى يعطيهم مثل تطمينات للأهالي. يعني عن جد صدمة ما بعد صدمة, هيدا الشيء اللي عم بيصير هيدا شيء مش مقبول. كرمال هيك لازم دايما نرجع منقول ومنذكر ومنرجع منقول ومنعيد, لأنه نحن عايشين بعالم مخيف, عايشين بعالم فيه كتير من الإجرام, عايشين بعالم فيه تفنن بالإجرام, فيه تفنن بالإجرام. والمجرم ما بيطلع لك هيك بهيئة مجرم وهيك الصورة اللي بيفرجيكم إياها مثل الشيطان, لا لا, المجرم بيطلع بهيئة ملك, يعني بكلام حلو, بكلام منمق, بطريقة وأسلوب ناعم لحتى يتمكن مزبوط, لأنه اللي بده يرتكب جريمته بهالشكل هيدا ما بده يبين لك على حاله أنه هو مجرم, لا, بتخبى بيلبس هيك عباءه هيك الملك, بيركب جوانت الملائكه لحتى يبين لك. كرمال هيك مش مفروض نتكل بس على الكلمة وعلى المسيرة وعلى هيك الأسلوب اللطيف, لأنه لا, دايما لازم يكون عنا هيدا الخوف والثقة. ما نعطي ثقة لأي شخص, ما نعطي ثقة, ويكون عنا هيدا التنبيه لأولادنا وين ما بيروحوا, كانوا على التشالكين, كانوا بالمدارس, كانوا مع أصحابهم, ما عندك ما عن جد الأمان عم ينفقد بحياتنا, الأمان عم ينفقد لأنه كتروا الشياطين على الأرض الظاهر. قد ما صار في شياطين بهيئة ملائكة، فكل ملائكة اليوم صار الواحد عنده هيدا الخوف وعنده هيدا القلق. يعني أصبحت الأمور هيك مبررة، يعني مش نحنا أكيد ما بدنا نخوف، ولكن هيدا الواقع للأسف اللي عم نعيشه اليوم. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع من هالمواضيع اللي اليوم مرقنا عليها، إن كان بالنسبة لهالمجرم اللي تحرش واللي اعتدى على 150 طفل، الاتهامات اللي موجهة له الاعتداء على 150 طفل بمراكز رعاية الأطفال، ومثل ما سمعتوا الرسائل اللي كان يبعثها للأهالي بس لحتى يطمنهم، واليوم لأول مرة يكتشف أنه هو عنده 3 أولاد ومتزوج. شو بدكم أكتر من هيك؟ يعني هيدا الأمر اللي شكل صدمة للمجتمع الأسترالي وأيضا للأهالي. يعني تصوروا أنه حدا حاطط أولاده بأحد المراكز اللي كان يشتغل فيها هامش، شو بتتوقع تكون ردة فعله؟ يعني بيصير عنده هيدا السرسيب كل حياته. يعني أنا برأيي رح نتابع من تؤمي أستراليا مع استراحة قصيرة، ومنتابع من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو. كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة قصيرة ومنتابع لقاءنا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز.

0: التعليق على الموضوع اللي ذكرته.
1: نعم عندهم وده بيعطوا على نفسه هيك وانا منيح وانت بتكوني ما سألتيهم بك تنتبهي لهم هودي عرفتي كيف؟ هذا اللي بيجيب المسحة ويصلي قدامك ولا محل صلاة ولا وقت صلاة هذا بيجيب ما بتعرفي انت بيجيب يصير يصلي ابني كان رايح بيع سيارة رحت انا معه يعني سيارة ابني رايح لونيك شوي بمحل بيبيعوا سيارات يعني هو بدي بيعها ويشتري غيرها المهم في واحد قاعد هونيك ومعه واحد ختيار وحيم المسبحة ومن هو لبناني كرويش المدربانيك المنطقونيك المهم قال له قد بدك بيع السيارة قال له بدي بيعها بألف ومئتين قال له أنا بعطيك 3000 بس بدفع لك بالأول 500 وبعدين بلاك هذا بيي بصلي وأنا وهر وأنا بأرجع قلت له بابا حبيبي بليز انتبه لهم هودي لأنه لا في داعي لك بيي بصلي ولا في داعي ما حدا عم يسأله بيي بصلي أو لا
0: بيصلي له لوحده
1: إيه قال لي بابا أنت ما بتخليني أعمل ربي شخصي قلت له حبيبي ما دخل هاي بهاي يا بابا أنا بخليك أكيد بخليك بس هلا هذا عم بقول لك أنا عندي خبرة بهالشغلات بليز بابا ما تعملها أخذ السيارة هداك قلت له كمان بيرد عليك مشان 1400 1500 منهم 3000 قال لي بابا خليني أجرب قلت له طيب راح أخذ ليكي وراح أخذ السيارة ومعد رد بالمرة راح ابني تجيب السيارة أخذ معه كم شب لأهلك بالحبس كمان نصب على غير ناس فلتعلم بابني درسه يعني بس تعلم بابني درسه
0: نعم هذا أكبر درس
1: وهلك منو بيو كمان جيبه معه هيك مثل بقوله مستأجره
0: نعم بيمثل أي ما هني هيك بيطلعوا لك بهالشكل بيلبسوا عبيقة الناس المنيحة المحبين الملايكة فهيدا فعلا بدك تنتبه يعني لا ثقة
1: بس عبقلي خصوص إذا أنت ما قلتي له إذا أنت ما سألتي بس عم بتصلي ما بتصلي إذا ما سألتي هو عم يرد حلو بالأول انتبهي له هالإنسان
0: نعم شكرا لك توني وكتير حلوة القصة اللي قلتها لأنه هي كمان ممكن تكون درس لكتار يلي عنده بيعطوا ثقة هيك عامية من أول مرة فشكرا لك على المداخلة رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مش عم بقول من أول مرة لأنه الواحد أوقات يمكن بده يحرق أصابيعه كلهم يعني لحتى يتعلم رح نتابع نحن وياكم مع لورا من منطقة نيوتاون سيدني صباح الخير لورا
2: حبيبي رفعت علي دغري بس انا بديش اكون على الهواء بدي احكي معك
0: اهلا وسهلا فيك لورا انت على الهواء صرتي
2: بس بدي اعرف انه هالولاد اللي تعدوا عليهم حرام بس انه ما حدا كيف عرفوا كيف القصه كيف القصه كرشوا للزلمه بدي اعرف
0: هلا أكيد ممكن يكون ولد من هالولاد صرح لأهله وبلشت الملاحقات والمتابعات بس أخذ وقت طويل نعم
2: إيه مع وقت طويل حرام يعني حرام نهيون الحياة للولاد حرام
0: أكيد
2: يا الله دخيلك إني ويا حبيبي بس
0: لورا
2: يعني هذه شغلة نعم
0: أدي سلي ما سمعت صوتك من المستمعات من أول ما بلشت بتو أم إيه يعني أنه
2: أنا
0: مستمع عزيز لكن ذكرتي قوية بعدها
2: بتعرفي أنا كثير مشغولة هون بالهون لأنه عندي كنيستين
0: نعم
2: في كنيسة أنا بفتح الساعة 5 من عبكرة
0: نعم
2: كنيسة بفتح الساعة 5 من عبكرة وفي كنيسة بفتح الساعة 7 من عبكرة وشغل يعني بتعرفي والله ما بمروقة ما عندي وقت
0: يعطيكي ألف عافية
2: كثر الله بهم إنه كثر خير الله حبيبي بهم الله يرد عنا الدربات يا عطا دخيلك انت
0: امين ربنا يعطيكي الصحة مستمعة عزيزة كثير على قلبي شكرا لألي
2: اوكي حبيبي
0: ربنا يحميكي ميرسي كثير لألك لورا رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM منتابع مع الأخبار والأغاني والمنوعات وأيضا تعليقاتكم على الهواء يعني قضية الفنان كمير أمير يزبيك اللي عم تاخد ضجة كبيرة خاصة التعليق اللي نزله عن طليقته هلأ بيقول أنه لا طلق ولا شيء واللي اليوم ما بعرف إذا هيدي الخبرية مظبوطة يعني كمان هلأ عم تمرق عبر السوشيال ميديا لأن مش كل شيء عبر السوشيال ميديا الواحد مفروض ياخده بعين الاعتبار قبل ما يتأكد

يعني من المصدر، ولكن مرقت أكثر من مرة أنه راح يكون إطلالته لأمير يزبك عبر الشاشي وراح يفضح كل الأمور، إن كان بالنسبة لأوراق الطلاق، بالنسبة للخيانة، خيانة طليقته، وكمان الشاعر حبيب بوأنطون اللي اليوم دخلوا القفص الذهبي. وأكيد بدنا نعرف شو التصريحات اللي راح يدلي فيها هون فينا نقول أمير يزبك بالنسبة لهالقضية اللي عم تنتشر عبر السوشيال ميديا، لأنه يعني أكتر شيء عم تاخد هيك حيز تعليقه كان اللي نزله أنه الأسد بس يترك اللبوة بيتركها فريسي للغربين وللكلاب. هيدا رجع شيل هيدا التعليق، وكتار يلي انتقدوه للفنان أمير يزبك، وظاهر أنه بده يرجع يرد من خلال إطلالته على إحدى شاشات التلفزة. رح نتابع نحن وياكم من توائمية أستراليا على 1638. أيام كتير بشعة أنه بس يكون في الانفصال والطلاق ويبلشوا هيك معارك يشهروا ببعضهم البعض، قدي بشعة، قديش بيقلل من هيبة الواحد ومن احترامه. خلاص الحياة بنجيها مرة واحدة، خلاص كأنه نهاية كل شيء في بيكون بداية جديدة، بعد نهاية كل شيء في بداية جديدة.

Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: دايما راديو توأمية أستراليا. ما تنسوا نهار السبت الساعة 3 بعد ظهر الحفل الافتراضي للفنان عاصي الحليني من بيروت. تستمعوا له كامل ومتواصل بدون أي تقطيع. رح نتابع نحن وياكم عبر توأمية أستراليا على 1638 أيام مع زميلنا نشأت لمتابعة أخبارنا. ومثل العادي دايما متابع مع نشأت هيك تعليقات حول أهم المواضيع السياسية والاجتماعية ببعض الأوقات حسب الموضوع وحسب الحدث والخبر. نشأت يعطيك ألف عافية, صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود, ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: شكرا نشأت. خلينا ننطلق يعني كمان مع أخبار اليوم, الحدث والخبر الأبرز اللي هو اليوم توسع العمليات والضربات اللي عم تكون على إيران, والرد الإيراني عم بيكون على الدول الخليجية. فهون ظاهر أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذ نفس أو أخذ دعم من قبل مسؤولين بالحزب الجمهوري لحتى يوسع عملياته. وكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كمان كان ملفت أنه بده يستولي على النفط والغاز والذهب وكل ثروات إيران, بس ما ذكر اليورانيوم.
1: لا, هو اللي بتعمله إيران بيفكرني بأخويا. كان أخويا ربنا يمسيه بالخير, كان لما حد يزعله في الشغل يجي يضربنا أنا.
0: فيش خلق فيك.
1: كنت استغرب يعني, اقول ابويا وامي كان يقولوا له يا سامي بس انت في الشغل ماله, مال اخوك ذنبه ايه؟ يقول لا ما هو يعني. فده اللي بيعمله. فايران امريكا تضرب ايران وايران تضرب الخليج, حاجه غريبه جدا يعني, معادله مش منطقيه يعني. والحجه اني الدول الخليج يعني فيها قواعد تضرب امريكيه.
0: ليه ما عم تضرب هلا؟ اكيد يلا ما عم تضرب اسرائيل, ده سؤال.
1: لا, ما هو ما عندهاش الصواريخ الطويلة الأمد, فينشت خلاص بقى انتهت. عندهم بس اللي هم يقدروا يوصلوا للكويت, للأردن, للقطر, للبحرين, بس السعودية بيخافوا منها, ما تعرفيش ليه يعني, خافين الضغط على السعودية, ولكن ما عندهاش الصواريخ اللي توصل لإسرائيل. وإسرائيل عندها كل الإمكانيات اللي هي تسد كل الصواريخ. نعم. اللي هي وبعدين مسافة كبيرة بين إسرائيل يعني الصاروخ قبل ما يطلع ممكن
0: في خبر
1: يعني نعم
0: في فضل. خبر في خبر ظاهر أنه اليوم الاستهداف كمان بطهران بالعاصمة وتفعيل السفارات الإنذار بطهران, وظاهر أنه في معلومات عن ضربة رح تكون وشيكة للعاصمة. حسب آخر المعلومات عن تسنيم عن الحرس الثوري, اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 بمدينة عن دمشق بمحافظة خوزستان. يعني بدنا نتمرن على الأسامي نشأت.
1: نعم نعم مزبوط. لا, بعدين أمريكا مصرة على أن تخلي إيران تجلس على طاولة المفاوضات بكل, لأن استعملت الطرق الدبلوماسية وكانت فشلة, فشل ذريع يعني, مماطلة وأخذ وعطى يعني. وترامب مش هو الرئيس اللي هو يعمل زي الرؤساء اللي قبل كده, 50 سنة مفاوضات لحد ما وصلت إيران لتخصيب 60% وأكثر لليورانيوم يعني. يعني كانت المفاوضات كانت لصالح إيران مش لصالح أي حد تاني, وطبعا بالمماطلة والمراوغة والطريقة والطرق اللي بتستعملها الإيرانيين. ولكن ترامب مصر أن إيران تيجي على بيت الطاعة يعني, ما فيش يعني لازم تجلس, وما فيش أي طريقة تاني تقدر تستعملها غير أن هي تستعمل كل الضغوط اللي تقدر عليها وتخسر أوراق إيران في أثناء الضربات ده. هي بتخسر أوراق كتيرة جدا, ولكن دلوقتي في تخوف من باب المندب, لأن الحوثيين ممكن يخلقوا باب المندب, فحيكون مضيق باب المندب ومضيق هرمز هم الاثنين أوراق ممكن تمتلكهم إيران. ولكن أنا متأكد أن حيتقلب السحر على الساحر, وحتقوم أمريكا بالضغط على إيران, وممكن تطلع ناس داخل إيران يقولوا enough is enough. فبس امتى ده هيحصل ما حدش هيعرف. طبعا الشعب الإيراني شعب ذكي ساكت، ما فيش مظاهرات، وده معناه ان هو تظاهر الخفي، التظاهر القوي جدا، ان الشعب غير راضي. ما فيش حد في إيران راضي على اللي بيحصل في اللي بتقوم بيه الأنظمة. وسكوت الشعب مش معناها ان هو راضي، بالعكس ده سكوت الشعب طيب بيورط النظام اكتر واكتر.
0: المشاهد اللي شفناها يعني اثناء تشييع المرشد الاعلى علي خامنئي انه بالملايين، انه هيدا كيف بتشوفوا يعني هيدا في معارضة مثلا؟
1: هيدي المعارضة. يعني في ساعات الشعب يورط النظام بسكوته مش بالتظاهر. في ساعات التظاهر بيكون في الدول الديمقراطية، بيكون التظاهر في الدول القمعية سكوت الشعب دائما. يعني العدو يعني يقولك عدوك لو بيغلط ما تقفش قدامه، خليه يغلط.
0: تفعيل الدفاع الجوي، تفعيل الدفاع الجوي بطهران للتصدي لطائرات استطلاع معادية بهالوقت حسب آخر معلومات نشأت. تفعيل الدفاع الجوي بطهران، يعني عادة بتكون الضربات بالمناطق الجنوبية، ولكن اليوم ظاهر أن الاستهداف رح يطال العاصمة، فهيدا تطور جديد وتوسع بالعمليات.
1: ما هو قال ترامب، قال ان احنا الاسبوع يعني الاسبوع الجاي هنضرب مراكز الطاقه، وهنضرب الجسور، وهنضرب البنيه التحتيه. يعني ترامب قال وبيعمل، يعني ترامب قال وبيعمل. ترامب صحيح احنا نقدر نقول ان هو شويه نرجسي، وده يعني كلنا متفقين عليه، ولكن كان عنده شوية إنسانية. يعني لما كانت الجنازة بتاع خمنائي قال إن إحنا مش هنعمل أي ضربات خار احتراما للرجل أو احتراما للمناسبة، ولكن هم على طول رجعوا ضربوا سفينة واحدة قطرية وواحدة سعودية باين. نعم، فكانت يعني عمل صدمة. فخلاص نعم. يعني ترامب نفد به الصبر ونفد وقال، وقبل ما بيقول قبل ما بيحذر قبل ما بيفعل، وده شيء هما مش متخيلينه. يعني فهو عملية مش عارف هم عايزين ايه بالظبط. يعني بيعيشوا كدولة عندهم كل الامكانيات، عندهم القدرات، عندهم انا مش عارف يعني لازمته ايه اللي بيحصل اللي بتعمله ايران ده مع دول الخليج. ما اعرفش حقيقة، ما حدش يعرف خالص.
0: ننتقل لموضوع اخر. اليوم عملنا هيك يعني كان في هيك مثل ما بيقولوا تركيز على هيدا الموضوع بتوك باك، وهو كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي لا يغيب ولا يختفي ولا للحظة. اليوم بيقول عن الرئيس الشرعي اللي هو قادر على أنه يتعامل مع حزب الله بطريقة أفضل من إسرائيل وما رح يدمر مبيني. فشو تعليقك على كلام ترامب الأخير؟
1: ترامب بيقول اللي عايز يقوله، ولكن أهم حاجة إن هو إدى الضوء الأخضر لسوريا أو للسيد أبو محمد الشرع بإن هو يدخل لبنان ويقوم بعملية يعني سحب سلاح حزب الله، ودي هتكون كارثية، هتكون يعني هيبقى شيء مش محبب أبدا. ولبنان هيدخل على يعني داخل على مرحلة ربنا يستر حقيقة. أنا كتير متخوف من اللي هيحصل في لبنان، لأني معنى إن هو ياخد الضوء الأخضر، وبعدين ده لو سوريا دخلت بالجيش أو بالجماعات اللي هي اللي إحنا الإرهابية مثلا أو العناصر اللي هي دخلت في لبنان، خروجهم هيكون في منتهى الصعوبة.
0: كيف يعني الجماعات الإرهابية؟ مين بتقصد الجماعات الإرهابية؟ في جيش سوري
1: اللي هو الأجانب والجماعات اللي هي يعني
0: ما هيدا عم بيحاربهم الرئيس الشرع اليوم.
1: ازاي مش عارف
0: ما بعرف عندك شك
1: ازاي
0: لا ما هو اليوم سلموا الرئيس الامريكي مهمة محاربة الارهاب مكافحة الارهاب وشفنا يعني كمان ببعض المناطق في سوريا فعندك شك
1: هم زمايل يعني اصحاب
0: لا ولو أنه زمايل وأصحاب هلأ يمكن كان في مهمة معينة عم بيقوم فيها الرئيس الشرع ولكن هذا الانفتاح الأوروبي واحترام الدول العربية والرئيس الأمريكي وحتى روسيا يعني كمان روسيا اللي استقبلته بعدك بتقول عنه إرهابي
1: ومحبة السيد الشرع كمان في في في في الحكم وال والأبهة يعني حياة اللي هي السياسية والكرسي كمان الرئاسة يعني شيء مهم جدا يعني فما حدش يعرف إيه اللي ممكن يحصل ما أعرفش بس أنا شايف وحاسس وقاري بين السطور وكده متخوف من اللي ممكن يحصل في يعني في في في تضحية هتحصل على حساب لبنان للتشكيلة اللي احنا هنشوفها في الشرق الأوسط
0: نعم.
1: وحيكون لبنان من ضمن الدول الحقيقة اللي هي حتدفع ثمن وثمن غالي جدا
0: ان شاء الله لا اكيد هذا الشيء
1: ان شاء الله لا كلنا لا ما لا تمن لا نتمنى ابدا
0: طبعا.
1: ولكن تخوفات يعني الـ يعني
0: الوضع.
1: وجود تركيا وجود اسرائيل وجود اللي احنا بنشوف ايران وكل الحاجات دي هي يعني في مشهد المشهد كتير ضبابي والله أعلم
0: هلأ بتروح على لبنان هلأ يمكن إذا هلأ عملت سفرة على لبنان بتقول معقول أنه كل اللي عم نسمعه والتخوف على لبنان بتلاقي المطاعم بتلاقي السياحة بتلاقي هيك الأجواء الفرح ببعض المناطق
1: No. أيوة دي طبيعة اللبناني دي طبيعة في اللبناني اللبناني يحب الحياة هو الوحيد وعشان خاطر كده في حقد عليه كبير بسبب هذه الروح الجميلة اللي عنده يعني روح الفرح وروح التحدي والروح دهية ولكن الإمكانيات بتاعته كتير ضعيفة يعني الروح موجودة النية موجودة ولكن الإمكانيات كتير والتشالنج التحديات كتيرة كمان ورغم كل ده لسه بيفرح
0: نعم.
1: لبنان
0: كمان تخيل. نشأت بهالأثناء محافظ مدينة باكدشت جنوب شرق طهران تفعيل الدفاعات الجوية بالمدينة وسماع دوي انفجارات هائلة
1: نعم.
0: فظاهر أنه توسيع العمليات أكثر وأكثر اليوم رح نشهدها رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 أيام بدي أشكرك نشأت وأتمنى لك نهار مبارك يا رب رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء مع عمرو دياب الساعة 10:49 دقيقة داخل استوديوهاتنا برجع بذكركم مستمعينا بالحفل الافتراضي للنجم اللبناني عاصي الحليني من بيروت نهار السبت الساعة 3 بعد الظهر عبر تؤمية أستراليا

0: မာကွန်ဒေမာနာဘရာဂျိုဆွေမီအော်စတရီးယား16တချိအိုင်တန်تطورت الأوضاع اليوم وتوسيع العمليات العسكرية والضربات على العمل الإيراني خاصة من خلال ما ذكرته وكالة فارس بهالأثناء عن دوي انفجارات ووكالة تسنيمية اللي حكيت عن تفعيل الدفاعات الجوية بمناطق غرب وشرق العاصمة طهران. إذن توسيع العمليات والضربات العسكرية خاصة الولايات المتحدة اللي صعدت حرب على الساحل الإيراني ووسع ضرباتها لتشمل جزيرة طنب الكبرى عند مدخل مضيق هرمز بالتزامن مع بدء الحصار. وحسب القيادة المركزية الأمريكية الضربات استهدفت دفاعات ساحلية، مواقع لتخزين وصواريخ كروز، وإطلاق بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية. حتى العمليات يلي امتدت لمدن ساحلية بمحافظات الأحواز، بوشهر، هرمزغان، قبيلة الخليج العربي، شملت مواقع على ساحل خليج عمان جنوب شرق البلاد. أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 7 من عناصره بضرب استهدفت ثكني بمنبور بمحافظة بلوشستان، توعد برد حاسم على هذه الضربات. إذن بهيدي الأثناء عم بيكون في تفعيل الدفاعات الجوية بمناطق غرب وشرق العاصمة طهران. هيدا طبعا اليوم عم نشوف هذا التصعيد بالوقت يلي ورد بهذه الأثناء خبر عن مجلس النواب الأمريكي اللي رفض بأغلبية 314 صوت تعديل لوقف المساعدات لإسرائيل رغم تأييد نحو نص الديمقراطيين. فأذان رفض مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 314 صوت التعديل اللي كانوا عم يطلبوا فيه ليوقفوا المساعدات لإسرائيل رغم تأييد حوالي نص الديمقراطيين. فأكيد ما رح يستقبلوا له نتنياهو الأسبوع المقبل مع هيدا الخبر. يعني شفنا المجلس النواب اللي رفض تعديل وقف المساعدات لإسرائيل. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا. بدي روح للعراق يلي اليوم الخبر اللي تبعناه بالنسبة لفرض عقوبات كانت ملفتة، يعني أنه اليوم الحكومة العراقية اللي فرضت عقوبات على العضو بحزب الله محمود قماطي المسؤول بالحزب. وأيضا كان الملفت جدا اليوم العقوبات اللي فرضت على الوزير سليمان فرنجية. كنا سمعنا من أسبوعين كان في هذه العقوبات من قبل الخزينة الأمريكية، ولكن اليوم من العراق. هيدا أمر مستغرب للحقيقة بحق الوزير سليمان فرنجية أن يكون في عقوبات لإله من دولة العراق. هلأ ما بعرف إذا الوزير سليمان فرنجية راح كتير لبعيد بدعمه لحزب الله بظل هالتغيرات اللي عم تصير بالمنطقة. حتى حليف الحزب، يعني طبعا اليوم اللي عم نحكي عنه هو الحليف الأقرب، يعني ومن نفس البيئة، رئيس نبيه بري، يعني حتى ما راح فيها كتير لبعيد. دايما كان يحسب حساب خط الرجعة، وبتلاقي اليوم بعده لغاية هذه اللحظات عم ينفذ الرئيس مجلس النواب نبيه بري من أي عقوبات أمريكية، ولكن مستغرب اليوم مع أنه حليفه للحزب، ولكن بتصريحاته ما راح فيها كتير لبعيد. دايما كان هيك ما بعرف هو تعلب السياسي، يعني بس نقول تعلب السياسي يعني تعلب السياسي، قادر يطلع وقادر دايما يحفظ خط الرجعة. رئيس نبيه بري دايما بيحاول أنه يحفظ خط الرجعة، لكن المجاهرة بهالطريقة وبهالشكل والتأييد الكبير يعني للحزب، هيدا الشيء اللي خلى الخزينة الأمريكية اليوم تفرض عقوبات على الوزير سليمان فرنجية. وأيضا كان ملفت اليوم العراق. بوقت عم تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على العراق لإنهاء ملف الفصائل المسلحة الموالية لإيران، تثير زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للولايات المتحدة تساؤلات حول إمكانية تحقيق تعهده بحصر السلاح بيد الدولة بحلول 30 من شهر أيلول المقبل. يعني أنا بشوف لكم حالتهم مثل حالتنا وحالتنا مثل حالتهم. بدي أشكر كل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هذه اللحظات، وأتمنى لكم بقية نهار ممتعة تقضوه برفقة برامج راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام. ما تنسوا الحفل الافتراضي للنجم عاصي الحليني من بيروت، بتستمعوا له الساعة 3 عبر راديو توأمية أستراليا الساعة 3 من بعد ظهر يوم السبت، فكونوا معنا بدون أي تقطيع. الحفل متواصل رح تسمعوا لقله. رح نروح لبريك وما بعد جولة أخبار الساعة 11، وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور من استوديو توأمية ومايسات من بيروت.
1: مواعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي. سوبر ستار عاصي الحليني
2: يجلب الجو اللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمية أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع
3: من أجل عالم ليس هكذا.
4: با با با.
3: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
5: أكشن.
3: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: Get the news first from 2ME.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: لبنان وغزة، 2ME أستراليا السباعة بنقل الأخبار أول بأول. أستراليا ABC News.
10: Ted O'Connor with the top stories. Argentina will seek to defend its World Cup title after pulling off a stunning come-from-behind 2-1 win over England. The game was another chapter in the fierce rivalry between the two countries. Argentina players even held up a political banner after the win, declaring the Falklands are Argentinian, which references the war over the islands decades ago between Argentina and England. The heartbroken Three Lions were hoping to win their first World Cup in more than 60 years. Iran says it's not prepared to negotiate with the US, and it's even threatening to disrupt energy supplies in the wider Middle East as the renewed fighting continues. It raises the potential of Iran using its Houthi rebel proxies to disrupt shipping in the Red Sea on top of the Strait of Hormuz. It comes as concerns are raised about dwindling oil reserves, which helped cushion the world from the conflict's initial fuel shock. And Adelaide University researchers have developed a new technique that uses lasers to test alcohol for methanol without opening the bottle. Typical assessments require bottles to be shipped to labs so the liquid can be tested. Methanol poisoning kills hundreds of people each year. High-profile cases include the deaths of Australian teenagers Bianca Jones and Holly Morton Bowles in Laos in 2024. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: مشوارنا اليوم الخميس 16 من شهر جولاي ببلش بيرفع

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا. الخميس اليوم 16 تموز، نهارنا ببلش على راديو توأمي أستراليا وين ما كنتم موجودين. منتمنى يكون حلو مليان راحة، وإن شاء الله بيحملكم أخبار حلوة وين ما كنتوا بأستراليا، بلبنان، بكل أنحاء العالم. يمكن الأيام بتمرق بسرعة، بس كل نهار جديد فيه يعطينا فرصة أنه نحن نبلش من جديد، نكتب صفحة أحلى من اللي قبلها، أحلى من مبارح واللي قبله واللي قبله. فبقلكن صباح الخير، وإن شاء الله يكون نهاركن حلو فيه خير ومحبة. رح ناخد أول بريك من مشوارنا وبرجع لعندكن، ما تروحوا بعيد.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمي أستراليا، أخبار أول بأول.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
6: مواعدكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات. Superstar عاصي الحليني.
7: يتلم الجو اللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
6: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمي أستراليا.

0: من أجواءنا الفنية الحلوة من أغاني وموسيقى وأخبار كمان مننتقل لعالم الفن. في تعاون عمل ضجة كتير كبيرة من قبل ما ينزل بالكامل، وواضح أنه الجمهور كان كتير محمس يشوف شو محضرين سوا هيفا وهبة وسان لوفان. هيفا اوريدي كملت حملة الترويج بطريقة مختلفة، وقت نشرت فيديوز من كواليس التصوير مع المغني الفلسطيني سان لوفان، وبينوا فيه انه عم بيتنقلوا بشوارع لبنان، عم بياكلوا ايس كريم، عم بياخدوا صور بعفوية باجواء هيك شبابية وخفيفة. لقيت تفاعل كبير من الجمهور. انا اللي حبيته بهالحملة انه بعيدة عن التكلف، حسست الناس انه عم بيشوفوا لحظات حقيقية ريل، وهيدا النوع من العفوية صار يقرب الفنان أكتر من جمهوره إذا بتلاحظوا. وخلال مقابلة كشفت هيفا أنه كانت ناوية تتعاون مع سان لوفان من قبل بغنيته كالمنتينا، ولكن اختلاف مواعيد الإصدار منع المشروع قبل ما يرجعوا يلتقوا اليوم بديو باثنين ديو جديد، بحبك وميتسوبيشي. كمان منشوف أنه صرحت هيفا خلال هالمقابلة ونفت وجود أي مشروع فني حاليا مع الفنان الشامي، وأكدت أنه العلاقة بيناتهم حلوة ولكن ما في تعاون جديد بالوقت الحالي مثل ما عم بينحكى. هلأ إذا بتلاحظوا أنه هيفا بعدها بتجرب، أنه بتحب تجرب وتواكب الجيل الجديد من مختلف الأعمار، ويمكن هيدا واحد من أسرار استمرارها كل هالسنين. فأنتوا شو بتحسوا إذا سمعتوا هاتنين ديو؟ هل بتحسون حققوا النجاح المنتظر؟ أكيد أنا برأيي حققوا نجاح كبير. أول شيء هالكيمستري لحالة بين هيفا وسان لوفان قصة كبيرة لحالة، عملت ضجة، غير انه يمكن ما فهمنا كتير هالغنيتين كلماتهم، بس انه جون مهضوم وحلو. منتابع انا وياكم بعد استراحتنا، خليكن معنا ما تروحوا بعيد، ونهار سعيد للجميع.
1: لليوم الثالث على التوالي القوات الامريكية تضرب العمق الإيراني، بالإضافة لإسقاط الادعاء العام 4 تهم على الإعلامي ألين جونز. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC. This how we gonna do it. Come on. I'm up in
6: Harlem. موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق. عاصي الحليني
7: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
6: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.

0: رح نتابع سوا بأخبارنا المختلفة وأغانينا أكيد اللي دايما مستمرة عبر راديو 2 إميا أستراليا, وبنتقل معكم لواحد من الملفات يلي بتهم كل بيت لبناني إذا فينا نقول, ملف المحروقات. لأنه أي أزمة فيه لهيدا الملف بتوصل لمرحلة أنه تأثر على كل تفاصيل حياتنا اليومية. النائب الدكتور عبد الرحمن البزري حذر أنه بعض الشركات الكبرى عم بتخزن كميات من المحروقات بانتظار أنه ترجع ترتفع الأسعار, معتبرين أنه هيدا الشيء عم بيخلق تأنين بالتوزيع, عم بيصعب على المواطنين أنه يحصلوا على البنزين والمزود, خاصة بهالفترة مع موجة الحر الكبيرة بلبنان. إذا كان هالكلام مزبوط فالمتضرر الأول والأخير هو المواطن اللي أصلاً عم بيعاني يعني من غلى المعيشة ومن غلى كل شيء وما بقى ناقصه أزمات جديدة. البزري أشار كمان إلى أنه أزمة المحروقات مش بس بتأثر على الكهرباء بل كمان على ضخ المي, لأنه كتير من محطات الضخ بتعتمد على المزود وهيدا بيزيد الأعباء كلها على الناس. وبحسب البزري تواصل مع وزير الاقتصاد عامر لبساط ووزير الطاقة جو صدي, والوزيرين أكدوا أنه الملف قيد المتابعة وأنه في إجراءات عم تنبحث لتأمين المحروقات ومنع تفاقم الأزمة. اليوم الناس أنا برأيي ما بدها وعود, بدها تشوف المحروقات متوفرة بالسوق بشكل كتير طبيعي, لأنه أي نقص جديد بينعكس مباشرة على حياتنا اليومية. بكمل أنا وياكم بعد استراحتنا ورح نتابع مع صابر الرباعي سولو جسما, بنسمع له هالغنية الحلوة مع بعض.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج, فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: This how we gonna do it. Come on.
4: I'm up in the party.
5: Access. مواكون كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حاسة الافتراك.
6: Superstar.
5: عاصي الحليني.
7: يتلم الجو اللي مضيع وطن, وين الوطن يلقى
5: الساعة 3 بعد الظهر على راديو 2 إميا أستراليا.

0: قبل ما نبلش تاني ساعة جديدة من مشوارنا، خلينا مع بعض ننتقل لنشرة أخبار الساعة 12 لنكون على اطلاع بكل جديد، لأنه دايما في تفاصيل وأخبار وأحداث جديدة بتصير يمكن إذا مش بكل ساعة بكل دقيقة، فخلينا نسمعون ومن بعدها بنرجع منكفي مشوارنا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا
3: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لVCE والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. Yes, sir. لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in
5: party. مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حامل افتراق. Superstar. Superstar.

0: الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جديدة تركز على القدرات البحرية لإيران، وإعلام إيراني يتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران وانفجارات في مناطق أخرى. ترامب يقول إن إيران ستهزم قريبا ويرفض تحديد مهلة زمنية لاستهداف الجسور الإيرانية، وفانس يؤكد أن واشنطن لن ترسل قوات برية لتغيير النظام في طهران. تقدم نحو تنفيذ المناطق التجريبية جنوب لبنان قريبا، ومصادرنا تكشف رفض إسرائيل مشاركة فرنسا والأمم المتحدة في أي لجنة للتحقق من الانسحاب. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران. قالت إن استهدفت القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز، إضافة لأنظمة دفاع ساحلية إيرانية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ. وقالت وسائل إعلام إيرانية أنه تم تفعيل دفاعات جوية فوق العاصمة طهران، كما أفادت بسماع دوي انفجارات في الأهواز، إضافة لثلاثة انفجارات في مدينة تشابهار وانفجارات في مدينة بندر عباس. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط مقذوفات أمريكية بالقرب من مدينة سيرك جنوب إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستهزم قريبا، مشيرا إلى أنها تريد التسوية. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستنظر في الأمر وبشأن ما إذا كانت ستعقد اتفاقا مع إيران أم أنها ستنهي الأمر برمته.
1: الإيرانيون يريدون التسوية، إنهم يريدون ذلك بشدة. إيران منزعجة جدا مما نقوم به. سنرى إذا ما كنا سنعقد اتفاقا مع إيران أم أننا سننهي الأمر برمته. إن ما نقوم به كان يفترض أن يتم منذ 47 عاما.
0: وشدد ترامب على أنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية بشأن الأزمة الإيرانية. جاء ذلك ردا على سؤال يتعلق بما إذا كان لدى طهران مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور في إيران.
1: أنا لا أحب تحديد مواعيد نهائية، لكنهم يعرفون جيدا، إنهم يعرفون القصة، ومن الأفضل لهم أن يحسنوا التصرف.
0: من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن بلاده لن ترسل قوات برية إلى إيران لتغيير النظام، مضيفا أن الأمر يعود للإيرانيين إذا أرادوا تغيير نظامهم. وأكد فانس أن ترامب يستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات المتاحة لتحقيق أهداف محددة وحل المشكلة مع إيران، نافيا استمرار القصف إلى أجل غير مسمى.
2: ما قام به الرئيس، وأعتقد أنه تصرف بكفاءة واقتدار شديدين كما قال. سنستخدم القوة العسكرية في هذا الموقف عندما يرتبط الأمر بشيء نحاول تحقيقه. إذا أطلق الإيرانيون النار على السفن فسنقوم بقصف المنشآت التي استخدموها في ذلك. لن نستمر في القصف إلى أجل غير مسمى، بل سنحاول استخدام قوتنا العسكرية كأداة من بين أدوات عديدة نمتلكها لحل المشكلة.
0: قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية الأمريكية في إيران. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب تلقى إحاطات بشأن خيارات جديدة تشمل تكثيف الضربات الجوية وأرسل قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز. وأشارت المصادر إلى أن الخيارات المطروحة تتضمن استهداف موقع بيك أكس النووي الإيراني وضرب أهداف جديدة بينها منشأة طاقة. كما عقد ترامب اجتماعا في البيت الأبيض لبحث إمكانية السيطرة على جزيرة خرج ومناطق أخرى قرب مضيق هرمز حسب ذات المصادر. في المقابل أكدت الصحيفة أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا، وما زال يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.
3: بينما يصعد الرئيس الأمريكي لهجته تجاه إيران، تتجه الأنظار إلى طبيعة الأهداف التي قد تطالها أي ضربة أمريكية مستقبلية، بعدما توعد ترامب طهران بأنها ستشهد الأسبوع الأسوأ، حيث قال الرئيس الأمريكي إن المرحلة المقبلة قد تشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات فوراً. قائمة الأهداف المحتملة تضم منشآت حيوية تشكل ركائز أساسية لشبكة الطاقة الإيرانية في كل أنحاء البلاد، وفي مقدمتها محطة دماوند للطاقة في بيغداشت، إحدى أكبر محطات توليد كهرباء في إيران، كما تطال محطات الشهيد سليمي في نكا والشهيد رجائي وكرمان ورامين البخارية. قد تمتد الضربات الأمريكية إلى منشآت الطاقة الكهرومائية الإيرانية، بينها سدا كارون 3 والشهيد أيضا عبا سبور، وتطال التهديدات أيضا الجسور شبكات النقل التي تربط كل المدن والمحافظات الإيرانية بالعاصمة طهران. من بين الأهداف المحتملة جسور كرج، سكة حديد يحيى أباد، جسور زنجان، الطرق السريعة بين مختلف المدن الإيرانية الكبرى. ترامب هدد أيضا باستهداف منشأة جبل الفأس القريبة من مجمع نطنز النووي.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الأمن القومي لبلاده يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، وشدد قليباف على أن إيران يجب أن تبقى مستعدة للقتال دائما، وأنها لن تلتزم بمذكرات تفاهم ما لم تحقق لها مكاسب. أوضح أن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة هدفها إسقاط النظام وتقسيم إيران. وأضاف قليباف أن واشنطن تسعى دائما إلى أضعاف إيران سواء في الحرب أو في التفاوض. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه ليس لدى إيران أي خطط للمفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الإيرانيين يركزون على الدفاع على حد قوله. قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أن الجيش الأمريكي عطل ناقلة نفط بدون حمولة كانت تحاول لإبحار اتجاه ميناء إيراني. أضافت القيادة الوسطى أن طائرة أمريكية عطلت السفينة التي تجاهلت تحذيرات متعددة بعد إطلاق صواريخ من طراز هيلفاير على مدخنتها، مشيرة إلى أن السفينة لم تعد متجهة إلى إيران. تكرر اسم جبل الفأس مرات عدة في الأيام الأخيرة، وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير موقع الجبل شديد التحصين في إيران. التهديد أثار تساؤلات حول الطبيعة الغامضة لهذا الموقع، خاصة أنه يبعد أقل من كيلومترين عن منشأة نطنز النووية.
1: مجمع الأنفاق الشديد التحصين والعمق داخل جبل الفأس جعله ضمن وعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التهديد الأمريكي أثار تساؤلات، ماذا يخبئ الإيرانيون تحت الأرض حتى يستحق الموقع هذا الاستنفار من واشنطن؟ جبل الفأس بمداخله الأربعة وأنفاقه العميقة المحفورة داخل صخور الجرانيت الصلبة وبعمق يقدر بين 100 إلى 600 متر، مواصفات تجعله منيعاً حتى ضد أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للمخابئ والتحصينات. ومما زاد الشكوك حول الموقع أنه يبعد نحو كيلومتر ونصف فقط من منشأة نطنز النووية في أصفهان، فلماذا ستبني إيران هكذا منشأة شديدة الغموض والتحصين؟ التقارير الاستخباراتية الغربية تقول إن طهران تسعى لبناء منشأة سرية بالجبل لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة تأمين لبرنامجها النووي، أو قد يكون مكاناً لإيواء أجزاء من برنامج إيران النووي بعيداً عن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن موقع المجمع قد يجعله محصناً حتى ضد أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للمخابئ والتحصينات بحسب التقارير الأمريكية. لهذه الأسباب يرى محللون أن الموقع قد يصبح الركيزة الأساسية للبرنامج النووي الإيراني مستقبلاً إذا نقلت إليه كميات من اليورانيوم المخصب، الأمر الذي يفسر لماذا أصبح ترامب يهدد بنسفه بشكل شبه يومي، ولماذا تم وضعه على خارطة الاستهدافات الأمريكية ضمن أبرز أهداف أي تصعيد عسكري محتمل.
0: لوح الحرس الثوري الإيراني بإغلاق ممرات أخرى لتصدير الطاقة.
4: And now for my next number, I'd like to return to the classic.
5: الأخبار خلصت وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكم على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على Radio 2ME.
6: What we gonna do right here is go back. Nazil. Way back. Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: برجع لعندكم من جديد مستمعينا وبالساعة الثانية من مشوارنا. بلشنا مع وردة بتونس بيك، وهلأ سمعنا للوليد الحلاني خاوة، غنية كتير حلوة من أغانيه وإن شاء الله تكون نالت كل أعجابكم. رح نذكر بحالة الطقس لليوم بسيدني، ممطر، درجة الحرارة كحد أقصى 17، وبملبورن بتوصل ل 16 درجة، طقس بارد وغائم. هون ببيروت طقسنا حار، بتوصل درجات الحرارة لل 30. رح ننتقل لاستراحة صغيرة وبرجع لعندكم.
1: الموسيقى اللي بتفرح

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لليوم الثالث على التوالي، القوات الأمريكية تضرب العمق الإيراني، بالإضافة لإسقاط الادعاء العام 4 تهم على الإعلامي ألين جونز. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

بأغانينا مكملين مستمعينا بمشوارنا الحلو بوجودكم. وهلأ مع أغاني الزمن الجميل برفقة السيدة فيروز منسمع بكوخنا يا بني.

0: Access.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: لبنان ناوي
1: سوبر ستار عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي استراليا.

0: من كمل معكم المشوار مستمعينا ومنروح لواحد من الملفات يلي يمكن ما مننتبه لك اليوم بس تأثيره بيوصل لكل بيت وهي الملف البيئي بلبنان يلي صار اليوم جزء من معركة إعادة الأعمار. كمان وزيرة البيئة تمارا الزين قالت أنه في بند باتفاقية الإطار بيمنع تقديم شكاوى بتتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل، واعتبرت أنه هيدا الشيء بيحد حتى من حق لبنان المعنوي وبيضعف إمكانية ملاحقة الأضرار البيئية على المستوى الدولي. لما منحكي عن الحرب غالبا منفكر بالخسائر البشرية والمادية، بس في كمان كلفة كبيرة، كلفة بيئية كبيرة بتضل أثارها لسنين طويلة. الوزيرة كشفت أنه أكثر من 5000 هكتار من الغابات والأراضي الحرجية احترقوا بين 2023 و2024. بكل ساعة مستمعينا موعدنا مع الأخبار، وخصوص أنه كل الأنظار اليوم كانت على روما، المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اللي عم تكمل والنتائج بعدها يعني مش محسومة، فكل جديد معقول يصير بين لحظة والتانية. فخليكن معنا لتتابعوا دايما كل الأحداث وأبرز التطورات من قلب راديو 2ME أستراليا.
1: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكم 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Tadori Connor with the top stories. Police sources say a 36-year-old man has been arrested after allegedly setting his father on fire, leaving him for dead outside a Western Sydney home. The body of a man in his 60s was found with significant burns outside his Glenmore Park residence that was ablaze just before 1 o'clock this morning. His son was later arrested and taken to hospital under police guard. Police say while the accused is known to authorities, they've received no prior reports of domestic violence in relation to the pair. The US military is continuing its campaign of strikes against Iran, hitting dozens of targets after reimposing a naval blockade of its ports. While the pause in fighting is over, it remains unclear whether a full-scale war will resume. US President Donald Trump's claiming Iran wants to make a deal, while warning strikes will continue. In response, Iran's threatening to shut off more regional energy exports, raising the potential of attacks on shipping even outside the Strait of Hormuz. And Australia's only manganese alloy plant is closing its doors after struggling to find a new buyer. The administrator made the decision after a sale to a consortium to take over the Liberty Bell Bay smelter fell through. The administrator blamed the decision on the challenges of operating in a volatile global environment. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: إنها قصة واحدة وحلم واحد يقودنا إلى الكأس.
8: تابعونا في تغطية خاصة لكأس العالم مع فريق سكاي نيوز عربية.

0: الجيش الأمريكي يقول إنه أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران استهدفت قدرات صاروخية ومراكز قيادة ومنشآت البحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز. ترامب يقول إن إيران ستهزم قريبا ويرفض تحديد مهلة زمنية لاستهداف الجسور الإيرانية، وفانس يؤكد أن واشنطن لن ترسل قوات برية لتغيير النظام في طهران. تقدم نحو تنفيذ المناطق التجريبية جنوب لبنان قريبا، ومصادرنا تكشف رفض إسرائيل مشاركة فرنسا والأمم المتحدة في أي لجنة للتحقق من الانسحاب. الأرجنتين تخطف فوزا تاريخيا من إنجلترا وتضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم. قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إنها أنهت موجة مسائية من الضربات ضد إيران، مؤكدة أن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة إلى جانب منشآت المراقبة الساحلية، وذلك بهدف مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين العاملين على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأضافت القيادة الوسطى أنها استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف مواقع في عدة مناطق من بينها بندر عباس. هذا وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه تم تفعيل دفاعات الجوية فوق العاصمة طهران، كما أفادت بسماع ذوي انفجارات في الأهواز إضافة لثلاثة انفجارات في مدينة تشابار وانفجارات في مدينة بندر عباس، كما أفادت بسقوط مقذوفات أمريكية بالقرب من مدينة سيرك جنوب إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستهزم قريبا، مشيرا إلى أنها تريد التسوية، وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستنظر في الأمر وبشأن ما إذا كانت ستعقد اتفاقا مع إيران، أما أنها ستنهي الأمر برمته.
1: الإيرانيون يريدون التسوية، إنهم يريدون ذلك بشدة. إيران منزعجة جدا مما نقوم به. سنرى إذا ما كنا سنعقد اتفاقا مع إيران أم أننا سننهي الأمر برمته. إن ما نقوم به كان يفترض أن يتم منذ 47 عاما.
0: وشدد ترامب على أنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية بشأن الأزمة الإيرانية. جاء ذلك ردا على سؤال يتعلق بما إذا كان لدى طهران مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور في إيران.
1: أنا لا أحب تحديد مواعيد نهائية، لكنهم يعرفون جيدا، إنهم يعرفون القصة، ومن الأفضل لهم أن يحسنوا التصرف.
0: من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن بلاده لن ترسل قوات برية إلى إيران لتغيير النظام، مضيفا أن الأمر يعود للإيرانيين إذا أرادوا تغيير نظامهم. وأكد فانس أن ترامب يستخدم القوات العسكرية كأحد الأدوات المتاحة لتحقيق أهداف محددة ولحل المشكلة مع إيران، نافيا استمرار القصف إلى أجل غير مسمى.
2: ما قام به الرئيس وأعتقد أنه تصرف بكفاءة واقتدار شديدين كما قال، سنستخدم القوة العسكرية في هذا الموقف عندما يرتبط الأمر بشيء نحاول تحقيقه. إذا أطلق الإيرانيون النار على السفن فسنقوم بقصف المنشآت التي استخدموها في ذلك. لن نستمر في القصف إلى أجل غير مسمى، بل سنحاول استخدام قوتنا العسكرية كأداة من بين أدوات عديدة نمتلكها لحل المشكلة.
0: قالت صحيفة والستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية الأمريكية في إيران. ونقلت صحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب تلقى إحاطات بشأن خيارات جديدة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز. وأشارت المصادر إلى أن الخيارات المطروحة تتضمن استهداف موقع بيك أكس النووي الإيراني وضرب أهداف جديدة بينها منشآت وطاقة، كما عقد ترامب اجتماعا في البيت الأبيض لبحث إمكانية السيطرة على جزيرة خرج ومناطق أخرى قرب مضيق هرمز حسب ذات المصادر. في المقابل أكدت صحيفة أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا وما زال يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الأمن القومي لبلاده يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، وشدد قليباف على أن إيران يجب أن تبقى مستعدة للقتال دائما، وأنها لن تلتزم بمذكرة تفاهم إذا لم تحقق لها مكاسب. أوضح أن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة هدفها إسقاط النظام وتقسيم إيران. وأضاف قليباف أن واشنطن تسعى دائما إلى إضعاف إيران سواء في الحرب أو في التفاوض. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه ليس لدى إيران أي خطط للمفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الإيرانيين يركزون على الدفاع على حد قوله. قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إن الجيش الأمريكي عطل ناقلة رفت بدون حمولة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني. وأضافت القيادة الوسطى أن طائرة أمريكية عطلت السفينة التي تجاهلت تحذيرات متعددة بعد إطلاق صواريخ من طراز هيلفاير على مدخنتها، مشيرة إلى أن السفينة لم تعد متجهة إلى إيران. لوح الحرس الثوري الإيراني بإغلاق ممرات أخرى لتصدير الطاقة في المنطقة في إشارة إلى إمكانية استخدام ورقة الحوثيين للعمل على إغلاق مضيق باب المندب. وقال الحرس الثوري في بيان إن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لإغلاق جميع ممرات تصدير الأخرى حسب تعبيره. قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان قد صرح أن القوات المسلحة رصدت منذ فجر يوم الأربعاء 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها. كما قال العطوان أن العدوان الإيراني أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. استنكر الشارع الكويتي استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ورفض في الوقت ذاته ما يروجه الحرس الثوري من أن استهدافاته تقتصر على القواد ومصالح أمريكية. كاميرا سكاي نيوز عربية رصدت بعضا من آراء المواطنين الكويتيين حول هذا الملف.
3: العدوان الإيراني على دولتنا الحبيبة الغالية الكويت وعلى جيراننا دول مجلس التعاون هذا في اعتداء آثم وقلة أدب، ورب سبحانه وتعالى راح يحاسبهم عليه، وقريب بإذن الواحد لحد موضوع منتهي. ليش؟ شلون ذنبنا احنا قاعد تعتدون علينا؟ المشكله بينكم وبين امريكا، انتم اللي قاعد تسكرون مضيق هرمز، انتم قاعد تضايقون الناس، هذا ما يجوز شباب، ما يجوز.
4: والله ما نقول لنا الا حسب الله ونعم الوكيل، لان قاعد يهاجمون ناس ابرياء وما لهم ذنب بالموضوع كله. انت عندك مشكله بينك وبين دوله اخرى، لا تدخل دول الخليج فيها.
5: ويتهجمون على الكويت ودول الخليج بذريعه انه والله عندكم قواعد، واصلا دوله الكويت دوله مسالمه الحمد لله، يعني عطاها ممدود لآخر دول العالم وقاعد تساعد الكل.
6: العدوان الإيراني اللي قاعد يصير علينا ما له مبرر، وهذا الشيء يعني مو من مصلحة إيران، وإن شاء الله يدركون المواقف الخليجية الطيبة، وإحنا الدولة يعني طول عمرنا نساعد الدول، ما اعتدينا على أي دولة. العدوان هذا يعني صراحة يأثر على دولة الكويت وعلى الخليج ولو لا مبرر. يعني
0: أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة خارجية الإمارات في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أكدت وزيرة دولة في الإمارات لان نسيب على التوافق التام بين دولة الإمارات وشركائها الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وخلال المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، قالت نسيبة أن دولة الإمارات تؤكد أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. عاد التوتر بين واشنطن وطهران ليشعل أسواق الطاقة ويخلط أوراق الاقتصاد العالمي مجددا، وسط مخاوف من عودة التضخم واضطرار البنوك المركزية لرفع الفائدة.
1: عادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لتؤثر بشكل مباشر وسريع على الاقتصاد العالمي، ورغم أن التصعيد لم يتطور إلى حرب شاملة، إلا أن القصف الأمريكي والردود الإيرانية خلقت حالة من عدم اليقين أثارت قلقاً فورياً في أسواق الطاقة. ونتيجة لذلك قفز خام برنت سريعاً فوق 85 دولاراً للبرميل، وارتفع الغاز الأوروبي بنسبة 24%. هذه القفزة المفاجئة في أسعار النفط والغاز أعادت الضغوط على ملف التضخم الذي كان قد بدأ بالاستقرار، وأكد صندوق النقد الدولي هذا الواقع برفع توقعاته للتضخم العالمي لعام 2026 إلى 4.7%. مفترضاً وصول برميل النفط إلى متوسط 89 دولاراً، وهو ما دفعه لخفض توقعات النمو الاقتصادي لبريطانيا وأوروبا بسبب اعتمادهما الكبير على استيراد الطاقة. هذا المشهد غير حسابات أسعار الفائدة تماماً، فبعد أن كانت الأسواق تترقب بدء خفض الفائدة، أصبح المتداولون يسعرون الآن بشكل شبه مؤكد قيام بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر المقبل، بل وهناك احتمال بنسبة 50% أن يتحرك الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة مبكراً كخطوة استباقية لكبح الأسعار. على الجانب الاستثماري يهدد هذا التشديد النقدي بخلق
7: أطيب التحيات لكل مستمعين راديو 2MEA أستراليا من أي مكان عم بتابعونا، برجع لعندكم وبرحب فيكم بساعة جديدة. بداية هالساعة حتكون مع جوزاف عطية ملكة على عرشها، منقدمها لكل صبية كل امرأة عم تسمعنا، ومنقلك هالغنية لإلك.

0: من الملف اللبناني بننتقل نحن وياكم للأخبار أو التطورات الجديدة بخصوص المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. هالمفاوضات مستمرة، والرئيس جوزيف عون أكد أنه الولايات المتحدة صارت تسمع الموقف اللبناني، وقال أنه ملف لبنان موجود اليوم على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبر أنه صيغة الإطار هي أفضل الممكن بالظروف الحالية، وشدد أنه لبنان ما رح يتنازل عن حقوقه. يعني مستمعينا المرحلة حساسة، وأكيد أي تقدم بالمفاوضات رح ينعكس مباشرة على الوضع الأمني والسياسي بلبنان. كرمال هيك الكل عم بيراقب شو رح يطلع نتائج من روما، نتائج بعدها تحت المجهر. وبحسب المعلومات المفاوضات عم تتركز على آلية الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الحدودية، حيث لبنان عم بيطالب بوقف شامل لإطلاق النار وجدول زمني واضح للانسحاب، بينما إسرائيل بتربط أي انسحاب بضمانات بتتعلق بمنع أي نشاط عسكري لحزب الله بالجنوب. من جهتها الولايات المتحدة طالبت بتعهد لبنان بمنع أي تحرك عسكري للحزب، وأكدت أنها فصلت رسميا المسار اللبناني عن مفاوضاتها مع إيران رغم استمرارها بمراقبة أي تطورات ميدانية بالمنطقة. وبالتزامن كشفت التقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان وسوريا، معتبر أنه استمرار وجودها ممكن يؤدي إلى مزيد من التصعيد. أكيد كل هالمفاوضات بعدها بمرحلة كتير دقيقة، والطريق بحس أنه بعده طويل، بس المهم بالنسبة للبنانيين هن أنه يوصلوا إلى نتيجة بتحفظ السيادة، بتخفف التوتر، وبتفتح أهم شيء الباب أمام استقرار حقيقي بالجنوب وبلبنان كله. بننتقل نحن وياكم مستمعينا لأغاني حلوة كتير رح نستمع لها بعد البريك، وخصوصا غنية للبنان البيت اللبناني مع سعد رمضان، نسمعها سوا.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق عاصي الحليني،
2: يجلب الجو اللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.

عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: تحياتي من جديد لكم مستمعينا، ومعكم بنتقل لأجواء الغنية الحلوة ولجمهور عمرو دياب يلي هن على موعد حيكونوا مع ألبوم جديد رح يعمل ضجرة كتير كبيرة. عمرو دياب عم بيحط اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد لصيف 2026، وعم بيشرف بنفسه على كل التفاصيل حتى يطلع العمل بالمستوى اللي متعودين عليه الجمهور. الحلو بهالألبوم أنه ما رح يكون بلون واحد، رح يجمع بين الأغاني الرومانسية الهادية والإيقاعات الصيفية السريعة، يعني في شيء لكل الأذواق. بحسب المعلومات المتداولة كمان الألبوم ممكن يضم 12 غنية، وفيهم غنيتين من ألحان عمرو دياب نفسه مع تعاونات مع أسماء كبيرة مثل عمرو مصطفى، عزيز الشافعي، تامر حسين، وأميرة عايمة. ومثل العادة عمرو دياب بعده محافظ على السرية، وما حدا بيعرف اللائحة النهائية للأغاني حتى آخر لحظة. وفي حديث كمان مستمعينا عن فيديو كليب رح ينزل بالتزامن مع الألبوم، إضافة لهيك حملة ترويجية جديدة وبوستر رسمي وصور وفيديوز حتكون منتشرة على السوشيال ميديا. فهيك بخبركن، وخلينا نكمل سوا مشوارنا وأجواءنا الفنية. فبعد الفاصل حنكون مع الفنان عمرو دياب شخصيا بغنيته خطفوني، تابعونا.
1: هلأ صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن، فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook2MEAustralia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au Facebook 2me Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكFC.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. This how we gonna do it. Dale, come on. I'm up in the party.
7: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق هاسي الحليني،
8: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
7: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.

0: عايش لعيونك حلوة كتير هالغنية يعني اللي أخذ ضجة كتير كبيرة ديو بين الشامي ولينا الحايك. إن شاء الله تكونوا حبيتوها وإن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا بكل الأجواء والأغاني معنا عبر توأمية أستراليا دايما على موجتنا 1638 AM. بريك قصير ومن بعده برجع لكم بجولة حلوة من الموسيقى اللي حنبلشها مع نجوى كرم ونختمها برفقة رامي صبري. خليكن معنا.
1: Lock it in right here on the one channel, the only channel, the original channel, where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: من أجل عالم ليس هكذا
4: با با با.
3: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
5: أكشن.
3: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
6: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل
7: افتراق
6: سوبرستار عاصي الحليني
8: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى
6: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمية أستراليا.

0: وبهالأثناء خلينا ناخد مستمعينا الوقفة الإخبارية المعتادة تنواكب من خلالها آخر التطورات والأخبار المنوعة، تنرجع من بعدها ونبلش ساعة جديدة سوا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يونيك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم، يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026، سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: من أجل عالم ليس هكذا،
5: با با با.
4: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
6: أكشن.
4: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم، ابحثوا عن VCE.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
8: Today, Connor with the top stories. Police sources say a 36-year-old man has been arrested after allegedly setting his father on fire and leaving him for dead outside a Western Sydney home. The body of a man in his 60s was found with significant burns outside his Glenmore Park residence that was ablaze just before 1 o'clock this morning. His son was later arrested and taken to hospital under police guard. Police say while the accused is known to authorities, they've received no prior reports of domestic violence in relation to the pair. The US military is continuing its campaign of strikes against Iran, hitting dozens of targets after reimposing a naval blockade of its ports. While the pause in fighting is over, it remains unclear whether a full-scale war will resume. US President Donald Trump's claiming Iran wants to make a deal, while warning strikes will continue. In response, Iran's threatening to shut off more regional energy exports, raising the potential of attacks on shipping even outside the Strait of Hormuz. And Australia's only manganese alloy plant is closing its doors after struggling to find a new buyer. The administrator made the decision after a sale to a consortium to take over the Liberty Bell Bay smelter fell through. The administrator blamed the decision on the challenges of operating in a volatile global environment. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: Two, two, M, M, E.
5: على مناطق جديدة في العمق الإيراني في الساعات القليلة الماضية من قبل القوات الأمريكية. وصلنا إلى رأس الساعة والساعة السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، واستمرون معكم في متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وقالت إنها استخدمت ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع عدة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صواريخ ومسيرات ومنشآت مراقبة ساحلية إيرانية. كما قالت إن الغارات استهدفت صباح اليوم مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وفي تطور لافت، قالت وكالة مهر إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء العاصمة طهران. كما أفادت إدارة الأزمات بمحافظة سمنان شرق طهران بأن غارات جوية معادية استهدفت أجزاء من مطار المحافظة. كما نقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مدينة أندمشق بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. كما أفادت وكالة فارس بدوي انفجارين في مدينة خرم أباد مركز محافظة درستان غربي إيران. هذا وأفاد مسؤول في محافظة مركزي وسط إيران بوقوع غارتين جويتين أمريكيتين على منطقة خارج مدينة خندب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يريدون عقد لقاء وتحقيق تسوية. وأعلن ترامب أن إيران سمحت لمواطنة أمريكية كانت محتجزة منذ ديسمبر من عام 2024 بمغادرة البلاد، وقال إنها بصحة جيدة وإن الولايات المتحدة تقدر بادرة حسن النية هذه من جانب إيران. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. وأضاف فانس أن أولوية بلاده الاستراتيجية حاليا هي إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وتأمين تدفق إمدادات النفط والغاز. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف. وأضاف الحرس الثوري أن عملياته تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت. من جهته قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بطائرات مسيرة. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وفي البحرين دوت صفارات الإنذار وطالبت الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد ومن طهران مراسلنا عمر هواش. عمر، أبدأ معك، هل اتضح بنك الأهداف الأمريكية في إيران من خلال التفجيرات وما سمعناه من انفجارات حوالي العاصمة طهران ومناطق جديدة أخرى؟
6: نعم، في العاصمة طهران كانت منطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، كان هناك تفعيل الدفاعات الجوية، حيث قال الحرس الثوري الإيراني في بيانه في طهران بأن الدفاعات الجوية تفعلت هنا في تلك المنطقة، وإن هذا الأمر لم يؤدي إلى أي إصابات أو أي حوادث خاصة. وكانت وكالة أنباء فارس قبل ذلك قد قالت إن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران تصدت لما وصفتها بالطائرات الاستطلاع المعادية. وكالة أنباء تسنيم أيضا تحدثت عن أن تفعيل الدفاعات الجوية كان في مناطق شرق وغرب العاصمة الإيرانية. يبدو أنه كان هناك استهداف لمنطقة ما في شرق العاصمة الإيرانية، نتحدث عن منطقة بارشين المهمة في العاصمة طهران. فضلا عن ذلك يبدو أن بنك الأهداف قد توسع أيضا كما ذكرت مراد في محافظة سمنان شرق محافظة طهران، كان هناك غارات جوية استهدفت أجزاء من مطار سمنان، وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المحافظة في جولة التصعيد الراهنة. فضلا عن ذلك سجلت عدد من الانفجارات في مدينة خرم أباد مركز محافظة لورستان غربي البلاد، إضافة إلى أن عدد من الانفجارات سجلت في محيط مدينة خنداب في محافظة مركزي وسط إيران. حتى اللحظة الانفجارات في كل من خنداب وخرم أباد غير واضحة حتى اللحظة، بعض المصادر تحدثت عن غارات جوية وبعضها الآخر قال إن أصوات الانفجارات تعود ربما لإطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية ضد بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. فضلا عن ذلك خلال الساعات الماضية بعد منتصف هذه الليلة كان هناك استهداف لمناطق في السواحل الجنوبية الإيرانية، نتحدث عن 4 انفجارات في مدينة بندر عباس وانفجارين في مدينة سيريك واستهداف في جزيرة قشم وجزيرة هنغام. كل هذه المناطق هي تقع في نطاق مضيق هرمز والغارات فيها مركزة خلال الأيام الماضية في محاولة لشل القدرات الإيرانية في تلك المناطق الجنوبية، فضلا عن انفجارات دوت في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران قرب أحد المشافي الخاصة بعلاج الأطفال مرضى السرطان، ما أدى إلى إجلاء المرضى من المشفى من دون أن تكون هناك استهدافات للمشفى نفسه، بل الانفجارات حدثت في منطقة قريبة من ذلك المشفى. يضاف إلى ذلك أن انفجارات أيضا سجلت في مدن في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب غربي إيران، تحديدا مدينة كونارك تشابهار في تلك المناطق. ردا على كل هذه الاستهدافات في المقابل كان هناك ضربات نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد قاعدة علي السالم في الكويت، قال إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات أنظمة الرادار المبكر وتجمع الجنود الأمريكيين في تلك القاعدة، مؤكدا أن هذه العملية هي رد على استهداف أجزاء من السواحل الجنوبية الإيرانية انطلاقا من دولة الكويت. يضاف إلى ذلك إلى أن الجيش الإيراني أيضا تبنى عملية إطلاق مسيرات ضد قاعدة الأزرق في الأردن، قال إنه استهدف مخازن الوقود وأنظمة الاتصالات في تلك القاعدة الأمريكية، وقال إن هذا الاستهداف في الأردن هو رد على استهداف القوات الأمريكية ليلة أمس ثكنة عسكرية في مدينة باكبور جنوب شرق إيران، والتي أدت إلى مقتل 7 جنود وإصابة 13 آخرين. إذن نحن نتحدث عن عمليات أمريكية يبدو أن نطاقها قد اتسع، خط النار قد تمدد من مناطق الجنوبية الإيرانية إلى طهران ومناطق في شرق إيران ووسط البلاد، وردود إيرانية عبر الجيش والحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري عبر المتحدث الرسمي باسمه قال إن عملياته في هذه المرحلة تركز على إضعاف القدرات الأمريكية للجيش الأمريكي في المنطقة على الهجوم على إيران، مؤكدا أيضا أن أمريكا تسعى إلى حرب استنزاف مع طهران وأن هذا الأمر لن يتحقق بالنسبة لها.
5: نعم.
6: فيما يخص مضيق هرمز قلنا أن هناك تركيز من قبل الجيش الأمريكي على المضيق، المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن المضيق سوف يبقى مغلق طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية على إيران، وأكد أن السبيل الوحيد لفتح المضيق هو إيقاف تلك الاعتداءات والقبول بالترتيبات الإيرانية في المضيق. ونؤكد أن إيران عبر بياناتها الصادرة عن الجيش والحرس الثوري الإيراني لا تزال تشدد على أن المضيق لابد أن يكون تحت إدارتها. محمد باقر قالباف رئيس البرلمان كبير الوفد الإيراني المفاوض أكد أن استمرار سيطرة إيران على المضيق هو أمر يخدم أمنها القومي ومصالحها الوطنية.
0: عم نبلش سوا ساعة جديدة، يعني في أغاني وأجواء جديدة رح ترافقنا لساعة 3 مشوارنا، وأنا معكم لنسمع أحلى وأجمل أغاني راديو تويميا أستراليا. بنبلش مع الشحرورة الصبوحة وغنيتها زقفي يا شباب.

0: إذا ركزتوا بكلمات هالغنية قديه بتشوفوا إن غنية حلوة، يعني كلماتها كتير حلوين قوية. أسأل دموعي بيقولوا لك دمعة ودمعة شو اشتقولك. رائعة هالغنية. بالعادة بنسمع أغاني بس ما بنركز على الكلمات، ووقت نجي نركز بنقول واو شو حلوين الكلمات وشو قوي الكاتب. بكمل معكم مشوارنا وبرجع بذكر بحالة الطقس لليوم. مستمعينا اليوم الخميس بسيدني ممطر، درجات الحرارة 17 و16 درجة على صعيد ملبورن. هون عنا ببيروت طقس نحار وبتوصل ل 30 درجة مئوية. استراحة وبرجع لكم.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.

0: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: أعلنت شركة BHP تحقيق أعلى مستوى إنتاج للحديد الخام في تاريخها، بالوقت اللي عم تستعد فيه لمواجهة أكبر إضراب عمالي بقطاع التعدين بغرب أستراليا من حوالي 25 سنة. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: baby.
1: Australia. New music. 2ME Australia.

0: من المفاوضات بروما مستمعينا، ظاهر أنه هالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عم تدخل مرحلة جديدة، ومع مؤشرات بتقول أنه في تقدم فعلي على الأرض مش بس على الورق. بحسب المعلومات، الاجتماع اللي انعقد بالعاصمة الإيطالية وصف بأنه كان مثمر جدا، ومعه صار متوقع الإعلان خلال الأيام الجاية عن إطلاق المنطقتين التجريبيتين بالجنوب. اللافت أنه الحديث اليوم صار عن آليات تنفيذ، وهيدا بيعطي انطباع أن المفاوضات عم تنتقل تدريجيا من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التطبيق، وهيدا اللي نحن من زمان ناطرينه. وبحسب المعلومات، المنطقتين رح يبقوا مثل ما تم الاتفاق عليهم، زوتر المحتلة جزئيا وفرون غير المحتلة. كمان أكدت السفارة الأمريكية ببيروت أن المحادثات كانت إيجابية، وتم الاتفاق على المبادئ العامة للمنطقة التجريبية على أنه تبل خلال أيام قبل الانتقال إلى محادثات فنية موسعة لاستكمال تنفيذ الاتفاق الإطاري. من جهته، شدد الرئيس جوزيف عون على أنه صيغة الاتفاق هي أفضل الممكن، مثل ما سبق وقلنا، مؤكدا أنه واشنطن صارت عم تسمع أكثر للموقف اللبناني، وأنه أهداف لبنان واضحة وبمقدمتها حماية حقوقه وسيادته. بالمقابل، أشارت المعلومات أنه الوفد اللبناني تمسك بضروري ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق التجريبية، بينما طلب الجانب الإسرائيلي توضيحات حول آلية انتشار الجيش اللبناني وكيفية فرض سيطرته على هالمناطق. أكيد بعد في تفاصيل كتير لازم تحسم، ولكن إذا استمرت الأجواء الإيجابية ممكن تكون الأيام الجاية مفصلية بهالملف، والأهم بالنسبة للبنانيين، لأنه أي اتفاق بترجم أكيد استقرار حقيقي وبيحقق يحفظ سيادة لبنان وحقوقه. فإن شاء الله خير، إن شاء الله الأيام الجاية بتحمل أكثر أخبار حلوة وإيجابية. Get the news
1: first from 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق. سوبر ستار عاصي الحليني،
4: يجلم الجو اللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين.
3: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
4: أنا يا طير ضيع.
5: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة إيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain Obtain for Us صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الأرثوذكسية القديس نكتاريوس أوبتين. تم إعلان قداسته بإسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they count. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مع النجم وملك الرومانسي وائل كفوري. سمعنا غنيته الحلوة من أغاني الجديدة سارق لي عمري، ومنتابع سوا بأخبارنا وبخبركن لكل محبي الليالي الطربية والأماكن هيك اللي إلها هيبة خاصة، فأكيد هالخبر رح يعجبكن. خصوصي لكل المحبين الفنانة عبير نعمي، رح تحيي أمسية فنية مميزة بقلعة فقرة كفر دبيان نهار 11 آب ضمن واحدة من أبرز سهرات الصيف بموقع بيجمع بين جمال الطبيعة وعراقة التاريخ. بصراحة عبير نعمي صارت من الفنانات يلي أي حفل لإلها بيكون هيك عنده نكهة مختلفة، لأنه بتعرف كيف تمزج بين الأحساس والأصالة بكل غنية. خلال الأمسية رح تقدم مجموعة من أشهر أغانيها والأعمال يلي ميزت مسيرتها الفنية واللي بتجمع بين الطابع لبنان الأصيل واللمسة الموسيقية العصرية بصوتها الدافئ وأدائها الراقي. أكيد رح يكون في نقل هالحفلة من خلال MTV ومن خلال تطبيق My Set Go يلي بتقدروا تحملوه من جوجل بلاي أو من أبل ستور. كل الأجواء بقلعة فقرة مع صوت عبير نعمة أكيد بتوعد بليلة صيفية مميزة حتكون محطة حلوة لعشاء الفن الراقي.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: لكل شخص كان برفقتي من أول المشوار أو حتى انضميتوا بخلاله، فبقلكن شكرا لأنه شاركتونا هالنهار أو حتى كم ساعة من نهاركن. بتمنى لكم بقية وقت حلو هادي مليان راحة وأخبار حلوة لكم، وتضلوا دايما بألف خير. رح أترككن مع نشرة أخبار الساعة 3، وبعدها بتكملوا برفقة زملائي دايما عبر 2ME أستراليا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: ليه زمطنا هالمرة؟ شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفد.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، عدها ويقدمها هادي بطان.
11: وفي أبرز عناوين الأخبار، ريتا إيران تتعرض لغارات وترد بقصف أهداف أمريكية في المنطقة. في ختام محادثات في روما بوساطة أمريكية، اتفاق بين لبنان وإسرائيل على استكمال هيكلية المناطق التجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام. في السودان، مجموعة السبع تحث على وقف الهجمات في مدينة الأبيض، والأمم المتحدة تحذر من أن اقتصاد الحرب يغذي استمرار النزاع في هذا البلد. رئيس الوزراء الفرنسي في المغرب في زيارة لتعزيز الشراكة بين البلدين، والأرجنتين تهزم إنجلترا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: طبعا صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. شنت الولايات المتحدة ليلة الأربعاء الخميس موجتين من الهجمات على الدفاعات ومواقع الصواريخ الإيرانية الساحلية، بعد أن أعادت فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية. إيران ردت باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة فيما وصفتها بحرب بقاء مع الولايات المتحدة. جاء هذا التصعيد بعد أيام من انهيار هدنة هشة، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة، مع تهديد إيران مجددا بتعطيل المزيد من صادرات الطاقة الإقليمية. من طهران، علي منتظري.
13: واصل الجيش الأمريكي يوم أمس هجماته الواسعة على المناطق الجنوبية من إيران، وردا على الهجمات استهدفت القوات المسلحة الإيرانية القواعد والمراكز التابعة للولايات المتحدة، من بينها قاعدة الأوديد في قطر وقاعدتها الأمير حسن والأزرق في الأردن، إضافة إلى القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين. وقالت طهران إن هذه الضربات نفذت في إطار عمليتي الصائغة والنصر. وفي المقابل تؤكد التقارير الواردة من مضيق هرمز أن حركة السفن عبر المسار المعروف بالمسار الأمريكي في الجزء الجنوبي من المضيق والذي يقع ضمن المياه الإقليمية لسلطنة أمان قد توقفت تماما، وبذلك لم تعد أي سفينة شحن أو ناقلة نفط تعبر المضيق. وأعلنت إيران أنه إما أن يتمكن الجميع من استخدام مضيق هرمز لنقل النفط والغاز، وإما أن لا يسمح بعبور ولا قطرة نفط من خلاله. ومع ذلك تؤكد طهران أنها لا تزال تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غالباف ليلة أمس: ينبغي أن نكون دائما على الاستعداد للمواجهة، وإلى جانب ذلك يجب أن نستخدم أيضا أدوات الدبلوماسية والتفاوض. علي منتظر، طهران، منتقل الدولية.
11: الكويت اعترضت مسيرات أطلقت من إيران والبحرين تفعل صافرات الأنذار، والجيش الأردني يقول أن الدفاعات الجوية أسقطت 8 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة. ومن تداعيات حرب الشرق الأوسط، تستأنف بعض شركات الطيران رحلاتها إلى مناطق في الشرق الأوسط بعد الصراع الذي عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، لكن العديد من شركات الطيران تبقي على تعليق الرحلات. سليمان ياسيني.
14: على خلفية الوضع في الشرق الأوسط، أعلنت شركة إير فرانس الفرنسية تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 2 أغسطس القادم، فيما قالت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية إنها ستواصل تعليق رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى 18 كانون الأول ديسمبر المقبل، على أن تستأنف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب اعتبارا من 6 أيلول سبتمبر القادم، معلنة تأجيل إطلاق رحلاتها بين بوسطن وتل أبيب التي كانت مقررة في أواخر تشرين الأول أكتوبر إلى أجل غير مسمى. وفي ذات السياق، أرجأت الخطوط الجوية السويسرية استئناف رحلاتها إلى تل أبيب حتى أغسطس المقبل، بينما مددت بروكسل إيرلاينز تعليق عملياتها إلى المدينة ذاتها حتى 24 من تشرين الأول أكتوبر القادم. هذا وقررت كل من لفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية مواصلة تعليق رحلاتهما إلى دبي حتى 13 من سبتمبر أيلول القادم. إلى ذلك مددت عدد من الشركات الأوروبية تعليق رحلاتها إلى أبوظبي وعمان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وتهران حتى 24 أكتوبر تشرين الأول المقبل.
11: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي دان هجوما بطائرات مسيرة انتهك المجال الجوي لمدينة أربيل في إقليم كردستان في شمال البلاد، وفق ما أعلن مكتبه اليوم عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيرات. أخيرا في هذا الملف، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق سراح مواطنة أمريكية كانت ممنوعة من مغادرة إيران منذ كانون الأول ديسمبر 2024. في الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 من عناصر حزب الله في جنوب لبنان الأربعاء بعيد جولة محادثات بين إسرائيل ولبنان عقدت برعاية الولايات المتحدة في روما. وقد اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة هذه المحادثات التي اختتمت الأربعاء على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت. تقرير مراسلنا في بيروت نقول نصيف.
15: انتهت الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في السفارة الأمريكية في روما بعد 2 من المحادثات، انتهت إلى قرارين، أولهما تحديد المنطقة التجريبية الأولى لتنفيذ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لجهة انسحاب القوات الإسرائيلية وأحلال الجيش اللبناني محلها. المنطقة التجريبية الأولى مقسمة إلى زوطر الغربية التي ينتشر الجيش الإسرائيلي على تخومها شمال نهر الليطاني، إضافة إلى 5 بلدات جنوب النهر هي الغندورية وفرون وصريفة وقلوي وبرج قلوي، ليس فيها احتلال إسرائيلي. أما القرار الثاني فهو اجتماع افتراضي الجمعة لبناني إسرائيلي للاتفاق على مباشرة تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى وآليتها، على أن يباشر التنفيذ مبدئيا الأسبوع المقبل عشية زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن واجتماعه الثلاثاء بالرئيس دونالد ترامب، تاليا استباق قمة الرئيسين بإعطاء جرعة دعم لنجاح الوساطة الأمريكية بتطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي يواجه معارضة ضارية في الداخل وانقساما وطنيا وطائفيا ليس قليل الشأن. إن أولى نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
11: هذا وقد عقد البرلمان اللبناني جلسة عام الأربعاء وتستأنف اليوم الخميس لدرس مشاريع واقتراحات قوانين عدة يثير أبرزها المتعلق بإقرار عفو عام يثير جدلا في لبنان. وبعد انتهاء الحرب الأهلية 1975-1990 أقر البرلمان قانون عفو عام عن الجرائم التي ارتكبت خلالها من دون مساءلة أو مصالحة حقيقية بين الأطراف المتحاربة أو تحقيق العدالة للضحايا ولذويهم. أخبار السادسة دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف المساعدات لإسرائيل على الرغم من تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، مما يعكس خلافا متزايدا بين التقدمين الأمريكيين وإسرائيل بشأن هجماتها على قطاع غزة. وبشأن الضفة الغربية المحتلة، دانت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان دانت قرار الحكومة تخصيص 8.5 مليار شيكل ما يعادل 2.8 مليار دولار لتوسيع المستوطنات في شمال الضفة الغربية. سميرة والنبي.
16: أثار الاتفاق الإطاري الأخير الذي حضر مراسمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية اليمين المتطرف بإسرائيل سموتريتش مع المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة انتقادات واسعة في إسرائيل. واعتبرت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان أن هذا الاتفاق غير مشروع، ويتهم معارض الاستيطان الحكومة الإسرائيلية بهدر أموال العامة وترسيخ الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ما يقوض أكثر فرص السلام وإقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى تعطيل انسحاب المستوطنين من تلك المناطق مستقبلا. وتعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 حيث يعيش أكثر من 3 ملايين فلسطيني غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يقدر عدد سكان هذه المستوطنات حاليا بحوالي 500,000 مستوطن من دون احتساب المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة والذين يزيد عددهم عن 200,000 مستوطن.
11: على صعيد آخر، علقت المحكمة العليا الإسرائيلية العمل بقانون مثير للجدل أقر في اليوم السابق كان من شأنه أن يمنع توقيف الذكور اليهود المتشددين الحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط. إلى السودان، إنها 6:10 هنا في باريس نفس التوقيت في الخرطوم السودان، حيث حث وزراء خارجية مجموعة السبعة ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع وحلفائها على وقف جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الفظائع في مدينة الأبيض السودانية. كما دعوا جميع الأطراف بما فيها الجيش السوداني إلى وقف الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدة والانخراط في محادثات بنية حسنة. ما هي السياقات السياسية والميدانية لهذه الدعوة؟ لنستمع إلى رأي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان مواز أخضر، كان يتحدث لوهيب خداش.
17: منذ اندلاع هذه الحرب أبريل 23 احترف طرفي الحرب الجيش والدعم السريع أن هذه حرب عبثية، لكن لم يقوموا بأي أفعال لإيقاف هذه الحرب في ظل أزمات إنسانية متكررة، عدم وصول دعم الإنساني، هنالك جوع. ظلت دعوات كل الدول المحبة للسلام على مستوى القارات الاتحاد الأفريقي، أمريكا، أوروبا. تأتي هذه الدعوة الأخيرة نظرة إلى ما يحدث الآن حقيقة من أزمة إنسانية كبرى في السودان، ودعوتهم لوقف إطلاق النار وإدخال الدعم الإنساني ووقف التصعيد في الأبيض، وبالتالي تأتي انطلاقة النداء من أنهم لا يريدون تكرار ما حدث من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفاجر ألا يتكرر الآن في الغويط. وأنا أعتقد أنها تتناغم مع المبادرة الأمريكية ومع كثير من المبادرات الأخرى التي تتم هنا وهناك.
18: استمعنا إذن إلى المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان معز خضرة. دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأربعة الدول والشركات والأطراف المرتبطة بصناعة الصمغ العربي في السودان، دعتهم إلى الالتزام بالقانون الدولي، محذرة من أن أرباح هذا القطاع تسهم في استمرار الحرب الأهلية هناك. أخبار السادسة دائما من مونتي كارلو الدولية إلى المغرب. المغرب الذي وصله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني إلى الرباط ليلة الأربعاء لمناسبة انعقاد اجتماع وزاري رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس لباريس. مراسلنا في الرباط جلال المخفي جلال لوكورني إذن يلتقي صباح اليوم بنظيره المغربي عزيز أخنوش لإعادة إطلاق اللجنة العليا المشتركة المجمدة منذ عام 2019. فما هي الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه القمة الحكومية الموسعة؟
19: هذه القمة الحكومية تهدف بالأساس إلى صياغة ما بات يعرف بمعاهدة القرن بين البلدين، وهو إطار تعاقدي استراتيجي طويل الأمد سيمتد لعقود، ومن المنتظر تفعيله رسميا خلال زيارة الدولة المرتقبة للعاهل المغربي إلى باريس في الخريف المقبل. واللقاء الثنائي المغلق صباح اليوم بين لوكورني وأخنوش سيقومه اجتماع موسع في وزارة الخارجية بمشاركة 12 وزيرا فرنسيا يرافقون لوكورني. هؤلاء الوزراء سيجرون لقاءات قطاعية ثنائية مكثفة مع ورائهم المغاربة في مجالات الدفاع، الاستثمار، الطاقة والصناعة. والهدف هو تنزيل اتفاقيات تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى المغرب، وقارب حجمها 10 مليارات يورو في قطاعات متنوعة، وتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع ميدانية ملموسة حسب المراقبين أن المغرب بات الأولوية المطلقة لباريس في المنطقة المغربية.
18: جلال المخفي مراسلنا كان يتحدث من الرباط في فقرة مباشر مع مراسل هذا الصباح. بالمغرب أيضا أعلنت النيابة العامة المغربية لإفراج عن الصحفي علي المرابط الموقوف منذ الأحد مع استكمال البحث في قضية تتعلق بمنشورات له تضمنت وفقا لها تشهيرا وقذفا. نختم بأخبار الرياضة. نتائج المونديال، سجل إنزو فرنانديز ولوتارو مارتينيز هدفي الأرجنتين لتنتزع فوزا مثيرا 2-1 على إنجلترا البارحة لتصل حاملة اللقب بقيادة ليونيل ميسي إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم وتواجه إسبانيا يوم الأحد المقبل.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. Dieses Jahr كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وابتدينا برفقة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتو برفقة إذاعة 2 ME 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الخميس اليوم 16 من شهر تموز جولاي. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على صعيد ملبن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وانتو نقضي وقت كتير حلو برفقة أغاني كتير حلوة، أغاني رائعة جدا دايما تستمعوا لها عبر الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. كمان رح وفيكم بآخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية، بنتوجه لها عند الزملاء بكل ساعة على رأس الساعة تنتعرف على آخر وأهم المستجدات. بحوزتي كمان معلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا. خلونا نتوجه لأول فاصل استراحة وبنرجع نبلش سوا. بونسوار، بس من عنا من هون من راديو 2ME.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
0: بنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عن راديو 2ME 1638 AM.
2: I'm Maya Narvada with the top stories. Hundreds of workers are set to walk off the job today at mining giant BHP's Port Hedland export hub, threatening up to $50 million in revenue. A last-ditch meeting on Tuesday between BHP and a coalition of unions has failed to stop the strike. The Electrical Trades Union says members want clear structure for progression and fair pay, while the WA Chamber of Commerce and Industry says the strike could add to the headwinds facing foreign investment in Australia and undermine investor confidence. The Federal Department of Agriculture, Fisheries and Forestry has confirmed a second petrel has tested positive to the H5 strain of bird flu in New South Wales. Testing by the CSIRO has confirmed the positive detection at Hawk's Nest on the state's mid-north coast, a fortnight after another seabird tested positive in the same place. There have now been 15 confirmed or presumed positive detections of H5 bird flu in Australia. And Sam Neill's longtime agent has confirmed the New Zealand actor died from pneumonia. The My Brilliant Career and Jurassic Park star died in Sydney earlier this week, with a post on his Instagram account revealing he remained cancer-free. In a statement, agent Philip Grenz says that Neill's family would honour him with a private family memorial at his

0: الخامسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: إلى موجز جديد للأخبار معك سليمان ياسين. صباح الخير سليمان.
2: شكرا. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. قال الجيش الأمريكي إنه أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران والتي نفذها بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، وشملت أهدافا أهدافها مدينة في مدينة بندر عباس وهي المدينة الساحلية الرئيسية في إيران في مضيق هرمز. كما قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية قصفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاعات جوية وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت مراقبة ساحلية. من جانبها ردت إيران باستهداف دول مجاورة بينها الكويت، حيث أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران، فيما فعلت صافرات الإنذار في البحرين وسمع دوي انفجارات قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل مركز إقليم كردستان في شمال العراق. اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت أمس على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت. في السودان قتل 8 أشخاص وأصيب 14 آخرون في اشتباكات بين مجموعة من تجار المخدرات في مدينة الدبة في شمال السودان وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وإلى المغرب، وصل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكونو لعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين قبل زيارة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى فرنسا. وفي المغرب دائما، أعلنت النيابة العامة المغربية الإفراج عن الصحفي علي المرابط الموقوف منذ الأحد الماضي مع استكمال البحث في قضية تتعلق بمنشورات له تضمنت وفقا لها تشهيرا وقذفا. وفي تونس، أعلن الصحفي التونسي البارز هيثم المكي المعروف بانتقاداته الحادة لسياسة الرئيس قيس سعيد أعلن أنه حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: Taking a look in Sydney in Old Toongabie, there's delays northbound on Old Windsor Road at Powers Road. And over in Lansdowne, there's delays westbound on the Hume Highway at Henry Lawson Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Narre Warren East on Wellington Road, outbound at Berwick Road. And over on the Monash Freeway, there's reports of a crash outbound before Clyde Road. Satan has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit satan.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية تعرفنا أيضا على جديد الإصدارات الموسيقية. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. تنبيه ارتفاع الإيجارات في أستراليا قريبا جدا، استعدوا للمزيد من ارتفاع الإيجارات في الأشهر المقبلة. حذر خبراء الإسكان من أنه أزمة الإيجارات في أستراليا قد تتفاقم خلال الأشهر المقبلة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والإصلاحات الضريبية التي دفعت عددا من المستثمرين إلى الابتعاد عن سوق العقارات. ويرى الخبراء أنه تراجع الاستثمار قد يقلل عدد المنازل المتاحة للإيجار، بما يزيد المنافسة ويبقى الإيجارات عند مستويات مرتفعة، فيما تتوقع بعض البنوك استمرار انخفاض أسعار المنازل حتى نهاية 2027. بوصور لكم من جديد أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية وأغنية الساعة. دائما إذاعة 2ME بتعرفكن على آخر الإصدارات الحديثة، فكونوا معنا وتابعونا. نحن برفقتكم على مدار الـ 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. نرجع من بعد فاصل. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Total access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق. Loving it, how we do it. Backstage. Superstar. راسي الحليني. يتلم الجو اللي مضيع وطن وين الوطن يلقى. ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا. أنا يا طير ضيع.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. Welcome
2: to 2ME. That is the original 2ME Australia.
0: نتابع برفقكم مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM بقيمة أكثر من نصف مليار دولار أسترالي. نعم، الشرطة الفيدرالية الأسترالية توقف شحنة مواد ممنوعة قادمة من تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء سيدني بوزن 534 كيلوغرام. منروح لعند كارلا شمعون، منرجع منكمل مع الفنان وسلطان الطرب جورج والصوف. هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4. أنتوا برفقة إذاعة 2ME، نهاركم سعيد.
1: 2ME Trusted Talkback. 2ME
2: على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بترك على طول على طول.
1: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
1: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: من أجل عالم ليس هكذا.
10: با با با.
9: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
11: أكشن.
9: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
1: First. 2ME Australia News.
12: جلسة هرج ومرج. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات رانيا عبيد بيير البيع وشرب الشلش.

0: عناوين لبانوراما. جلسة تشريعية لم تخلو من الإشكالات. الرئيس عون صيغت الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها وملف لبنان على طاولة ترامب. العراق يفرض قيودا مصرفية على سليمان فرنجي ومحمود قماط المعاقب أمريكيا. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. توزع المشهد السياسي بين الصراع القائم في مجلس النواب والذي إن دل على شيء فعلى من يريد إبقاء لبنان في الحقبات السابقة من وصاية واحتلال وغيرها، وبين من يريد أن يأخذ الوطن إلى لبنان الجديد. أما في روما فالمفاوضات استؤنفت وأصبح البحث عمليا وتفصيلا بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار. ولكن قبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن العراق فرض اليوم قيودا مصرفية على رئيس تيار المرضى سليمان الفرنجي المعاقب أمريكيا وعلى المسؤول في ميليشيا حزب الله المحظورة محمد قماطي. أما البداية من ساحة النجمة مباشرة مع مروان الأدوم. تفضل مروان.
1: نعم بيير، الجلسة المسائية بدأت، الجلسة التشريعية المسائية بدأت عند الساعة 6:30 تقريبا، وانتظر الرئيس بري حتى التأم النصاب وتم مناقشة وأقرار مشروع القانون المعجل الوارد المرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 بإعطاء مساهمة مالية في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص لتغطية عجز الصندوق، كما أقر مشروع القانون الوارد المرسوم رقم 1634 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية برام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كما تم درس مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم للصندوق الدولي في لبنان. وفي هذه الأثناء يتم مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1322 الرامي إلى تعديل القانون رقم 449 تاريخ 1995. وبعد قليل الكل ينتظر، والعسكريين وكل القطاع العام ينتظر مشروع القانون الوارد المرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة 65,000 مليار ليرة لبنانية. طبعا هذه رواتب وأجور وإضافات الرواتب والأجور لتكملة السنة الكاملة سنة 2026. هذا أبرز ما ورد حتى الساعة بيير في مناقشات الجلسة المسائية في مجلس الوزراء من هذه الجلسة، في مجلس النواب من هذه الجلسة التشريعية. هذا كل شيء من ساحة النجمة. عودة إلى طلبنا.
0: وعلى هامش الجلسة أيضا أشار النائب سامي الجميل إلى أن هناك فرقا بين الظلم الذي أصاب أهلنا خلال الوصاية السورية وحزب الله، وبين مسجونين لفترة طويلة دون محاكمة ولمن تعرض لظلم كبير، ولكن لا نريد من خلال العفو العام إخلاء سبيل تجار المخدرات ومرتكبي الجرائم، وقال سنرى كيف سنعالج هذا الموضوع.
2: أكد النائب سليم الصايغ أن كتلة الكتائب ليست ضد منح المتعاقدين مع وزارة الإعلام حقوقهم، ولا سيما المشمولين بالمرسوم رقم 5240، موضحا أن اعتراض كتلة الكتائب انصب على توسيع نطاق القانون ليشمل جميع المتعاقدين الوارد أسماؤهم في المرسوم، والذين اعتبروا في عداد الفائض ووزعوا عام 2001 على مختلف إدارات ومؤسسات الدولة. وأوضح الصايغ أن الكتلة صوتت ضد هذه الصيغة لأنها بحسب رأيه ترتب أعباء مالية لا تستطيع الخزينة العامة تحملها. وأشار الصايغ إلى أن الحكومة نفسها أقرت بعدم إعداد دراسة للأثر المالي للقانون، متسائلا كيف يمكن إقرار قانون بهذا الحجم من دون دراسة تحدد الكلفة والانعكاسات على المالية العامة، واعتبر الصايغ أن الصيغة التي أقر بها القانون والقاضية بشمول جميع المتعاقدين تشكل تشيكا من دون رصيد في ظل غياب أي تمويل واضح أو دراسة تحدد كيفية تغطية الكلفة المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه.
0: النائب نديم الجميل أشار قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب لأنه غير راض عن طريقة التشريع، فلا جدية وهناك فوضى في التشريع، ومن غير المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه. وقال تمرير أكثر من 40 قانون في ظرف 24 ساعة أمر غير جدي وفوضوي ويضر باحترام الدولة وبالمواطن، وسنعبر عن مواقفنا بما يتناسب مع كل قانون بما فيها قانون العفو العام.
2: وعلى هامش الجلسة التشريعية نفذت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين اعتصاما أمام مجلس النواب دعما للمدرسة الرسمية والمطالبة بإنصاف الأساتذة وتحسين أوضاعهم.
0: جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل في السفارة الأمريكية في روما، والرئيس عون يؤكد أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها ولا تساهل فيما خص حقوق لبنان. مجد لنعيد.
3: أعلنت مصادر بعبدة أنه تأكد اليوم أكثر التقدم الذي تحقق أمس في المفاوضات، وأصبح البحث عمليا وتفصيلا بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار. وأكدت أن البحث يتركز على المنطقتين النموذجيتين كبداية للعمل، وهما مختلطتان، أي منطقة فيها احتلال ينسحب منها الإسرائيلي، وأخرى هناك احتلال على تخومها وفيها يحصل تعزيز قوة الجيش. لافتة إلى أن المسألة الثانية هي موعد البدء بتنفيذ المنطقتين النموذجيتين، وكل الاستعدادات تتم ليكون البدء خلال أيام أو ساعات، ويفترض أن يصدر بيان يحدد الموعد، ونتمنى أن لا يتعدى نهاية هذا الأسبوع. وقالت المصادر سيكون هناك بحث بما سمي الإطار، أي تسلسل المناطق المتبقية غير المنطقتين وتحديد مدى زمني للمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن نطاق البحث يتناول التقنيات، أي الانسحاب والدخول، ما ممكن أن يقتضي عقد اجتماع عسكري آخر قبل التنفيذ، والأرجح أن يكون في روما. وكشفت المصادر أن من المرجح أن يصدر بيان عن الجانب الأمريكي يحدد ما يتفق عليه مع زمان ومكان الاجتماع المقبل. وعن التواصل مع حزب الله للتطبيق قالت المصادر نحن نعتمد إطار العمل المشترك، وهو واضح وينص على عودة أبناء القرى المعمول بها من المدنيين. وأضافت بالنسبة إلى التحقق يحال على جهة ثالثة ولا مشكلة بعدة صيغ، ونحن منفتحون على التصور الأمريكي ولدينا ميل طبيعي أن تتولى التحقق جهات من الأمم المتحدة، وتم البحث بعدد من الاقتراحات من دون بلورة نهائية بعد، لأن أي صيغة لأي جهة متحققة تحتاج إلى إطار قانوني. وأكدت المصادر أنه لم يطلب تفتيش الممتلكات الخاصة، بل مطروح ضمن آلية التحقق أن يصار إلى احترام القوانين اللبنانية، ولا مشكلة تحت هذا السقف. وأشارت إلى أنه حتى الآن لم تتبلور فكرة عن لجان العمل، والفكرة الأولى أن تكون أول لجان مشكلة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وترتيبات ما بعد الانسحاب، لكن الآن النقاش يتركز على المنطقتين النموذجيتين. وأفادت مصادر بعبدة بأن أي لقاء مع بنيامين نتنياهو مرفوض تماما، مضيفة زيارة عون إلى واشنطن ستشمل لقاء ترامب وعدد من المسؤولين ربما، وزيارة ستكون سريعة جدا. وفي بعبدة سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي شدد على أن حق الاختلاف مقدس، إنما الخلاف غير مسموح. رئيس الجمهورية قال لا يمكنني أن أقف متفرجا على دمار البلد وقتل المواطنين، أو أن أدع أحد يفاوض عن الدولة اللبنانية التي تتمتع بسيادتها. وطمأن الرئيس عون إلى أن الوضع الأمني في لبنان لا يزال جيدا. مواقف الرئيس جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفد اللقاء الأرثوذكسي. نيابيا استقبل الرئيس عون النائب سيمون أبي رميا الذي دعا إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية ورئيس الجمهورية.
4: لقد دفع لبنان أثمانا باهظة دفاعا عن أرضه وسيادته، وحان الوقت لأن نجني ثمار صمود شعبه ووحدته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة وبسط سلطة الدولة اللبنانية الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية بما يكرس سيادة لبنان واستقلاله ويؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والنهوض الوطني.
3: الرئيس فرانسوا فيون وضع الرئيس عون في أجواء نشاطات جمعيته الإنسانية والاجتماعية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
2: في هذا الوقت أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن المحادثات اختتمت بعد يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية، مشيرة إلى الاتفاق على هيكلية وإرشادات آلية المنطقة التجريبية على أن تستكمل وتنفذ في خلال الأيام المقبلة. وأوضحت السفارة الأمريكية أنه سننتقل الآن إلى محادثات تقنية موسعة وستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني. وأشار ترامب لفوكس نيوز إلى أن الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله، وقال أن أعلم أنه يرغب في القيام بذلك. واعتبر ترامب أنه سيكون جيدا أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران.
2: في المواقف، اعتبر النائب حسن فضل الله أن السلطة الحالية تلتزم وفق تعبيره برنامجا يهدف إلى إضعاف المقاومة ونزع سلاحها، واصفا الاتفاق المطروح بأنه أسوأ اتفاق في تاريخ الدول لأنه يصب في مصلحة إسرائيل ولا يتضمن أي ضمان لانسحابها من الأراضي اللبنانية.
0: استقبل رئيس الكتائب النائب سامي الجميل في البيت المركزي وفدا من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي وبحضور النائب أديب عبد المسيح، حيث تناول اللقاء أبرز التطورات السياسية والملفات الوطنية وفي مقدمتها اتفاق الإطار المتعلق بحصرية السلاح ودور الدولة والعلاقة مع حزب الله، إضافة إلى قضايا داخلية واقتصادية. وقد استهل النقيب الكعكي اللقاء بكلمة أكد فيها أن الكتائب حزب قديم جديد ومتجدد، معتبرا أنه قمة في الديمقراطية وله فضل كبير على لبنان، ومنذ تأسيسه يؤمن بالحوار ولا أحد يستطيع المزايدة على وطنية الكتائب ولبنانيتها وعروبتها. وأضاف: نجتمع اليوم في ظل كثرة الأزمات والتحديات بحثا عن حلول للبنان، مشيرا إلى أن ما يجري في المنطقة ولا سيما في سوريا والعراق وما يتعلق بمكافحة الفساد يعود إلى السياسات التي انتهجها الرئيس الأمريكي، أملا أن ينعكس ذلك إيجابا على لبنان. وفي معرض رده على السؤال حول اتفاق الإطار، أوضح الجميل أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق أمرين أساسيين: انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مؤكدا أن هذين الهدفين ليسا جديدين بل هما منصوص عليهما في قرارات مجلس الوزراء والبيان الوزاري وخطاب القسم لرئيس الجمهورية. وقال إن ما يجري اليوم هو تنفيذ للدستور والقانون وأن الاتفاق يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ولا يحتاج إلى تصويت في مجلس الوزراء أو إلى مصادقة مجلس النواب، لأنه يندرج في إطار الإجراءات التنفيذية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر لجميل أن ما تحقق يشكل إنجازا تاريخيا للبنان، لافتا إلى أن البلاد خرجت من حرب خلفت واقعا عسكريا صعبا واحتلالا خلفت واقعا عسكريا صعبا واحتلالا لعدد من البلدات الجنوبية، ومع ذلك تمكنت الدولة من انتزاع التزام إسرائيلي بالانسحاب برعاية وضمانة أمريكية.
2: ضمن ليلة المتاحف متحف
5: Taking a look in Sydney in Seven Hills, there's a broken down truck on Old Windsor Road at Abbott Road. And over in Lansdowne, there's delays westbound on the Hume Highway at Henry Lawson Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Tullamarine on Link Road eastbound at Airport Drive. And over on the Monash Freeway, there's reports of a crash outbound after Heatherton Road with delays back to Stud Road. St. Nas helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit saint.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من سجهات الأخبار نعود إلى سجهات الهواء تنكمل مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم ليوم الخميس اليوم 16 من شهر جولاي تموز. بتوجه لعن طقسنا اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على الصعيد ميلبن. برعاية شركة عشتار حالة الطقس عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 ويست ستريت فيفيلد. من جولة أخبار الساعة 4 تعرفنا على آخر المستجدات المحلية والعالمية عبر أثير راديو تي ام اي وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن وأيضا لسيدني وميلبن تعرفنا على أحوال طقسنا. منروح لعند الفناني مايا دياب لجولتنا الغنائية ومن بعد الفناني مايا رح نكمل سوا مع الفنان محمد حماكي وعندي كمان الفنان عمرو دياب. هون راديو تي ام اي نهاركم سعيد. Yes.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور. هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: للأسف.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي.
2: لمن نعود نعود
1: باك ستيج سوبر ستار عاصي الحلية.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. ناركم سعيد.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك. أخبار
4: بتهمك. Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
11: Seven on the hour, every hour.
12: First.
11: 2ME Australia News.
13: ABC News.
14: Tanmaya Navada with the top stories. Hundreds of workers are set to walk off the job today at mining giant BHP's Port Hedland export hub, threatening up to $50 million in revenue. A last-ditch meeting on Tuesday between BHP and a coalition of unions has failed to stop the strike. The Electrical Trades Union says members want clear structure for progression and fair pay, while the WA Chamber of Commerce and Industry says the strike could add to the headwinds facing foreign investment in Australia and undermine investor confidence. The Federal Department of Agriculture, Fisheries and Forestry has confirmed a second petrel has tested positive to the H5 strain of bird flu in New South Wales. Testing by the CSIRO has confirmed the positive detection at Hawk's Nest on the state's mid-north coast, a fortnight after another seabird tested positive in the same place. There have now been 15 confirmed or presumed positive detections of H5 bird flu in Australia. And Sam Neill's longtime agent has confirmed the New Zealand actor died from pneumonia. The My Brilliant Career and Jurassic Park star died in Sydney earlier this week, with a post on his Instagram account revealing he remained cancer-free. In a statement, agent Philip Grenz says that Neil's family would honour him with a private family memorial at his farm in New Zealand. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: 24 متواصلة معكم مشاهدينا، إليكم نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران الليلة الفارطة. الجيش الإيراني يقول أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية بمسيرات في الأردن، وطهران تقول أنها تخوض حرب بقاء مع أمريكا. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يصل إلى الرباط

لتوقيع اتفاقات تعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والهجرة قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس. الأرجنتين تهزم إنجلترا وتبلغ نهائي كأس العالم لكرة القدم لتواجه إسبانيا، وآلاف المشجعين يحتفلون في شوارع بيونس آيرس، وفرنسا وإنجلترا تتنافسان يوم السبت لنيل المركز الثالث.

0: قال الجيش الأمريكي في وقت متأخر من ليلة أمس أنه أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران، والتي نفذها بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب. وأبرز أهدافها مدينة بندر عباس، وهي المدينة الساحلية الرئيسية في إيران والمطلة على مضيق هرمز. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة الاتصالات ومرافق تخزين الوقود ومنشآت عسكرية أمريكية في الأردن بمسيرات مفخخة. وهددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة في المنطقة، قائلة إنها تخوض حرب بقاء مع الولايات المتحدة.
1: هذه الصور التي نشرها الجيش الأمريكي تظهر موجة جديدة من الضربات الأمريكية استهدفت مواقع متعددة في بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء في إيران ومنشآت حيوية تابعة للبحرية والحرس الثوري في مضيق هرمز.
2: استهدفت القوات الأمريكية مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية.
1: كما أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة تابعة له أطلقت النار على ناقلة نفط وعطلت حركتها خلال محاولتها كسر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. الرد الإيراني جاء سريعاً باستخدام صواريخ كتبت عليها رسائل موجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة استهدفت منشآت أمريكية في المنطقة، فيما أكد الجيش الأردني إسقاط عدة صواريخ إيرانية. وأطلقت صافرة الإنذار في البحرين، أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى لهجمات معادية بالطائرات المسيرة. تصعيد عسكري آخر يضع مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها الشهر الماضي بين إيران والولايات المتحدة على المحك.
3: لا يعجبهم ما نقوم به، لكنهم ما زالوا يريدون اتفاقا. سنرى ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق.
1: وفي بيان نشره التلفزيون الإيراني، بدا كبير المفاوضين الإيرانيين وكأنه يعلن فعليا نهاية مذكرة التفاهم.
2: لا يكون لبروتوكول التفاهم أي معنى إلا إذا كانت بنوده سارية المفعول ويتم تنفيذها، وإذا كانت إيران لن تجني منه أي فائدة فلا يوجد أي سبب يدفعنا إلى الالتزام به.
1: وفيما يزال مضيق هرمز مغلقاً، هددت إيران بوقف جميع صادرات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط، لكن الإفراج عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة في إيران منذ عام 2024 قد يكون مؤشراً على هدنة محتملة.
0: أعلن الرئيس دونالد ترامب إطلاق سراح مواطنة أمريكية كانت مسجونة في إيران منذ كانون الأول من عام 2024 دون كشف هويتها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر بادرة حسن النية هذه من قبل إيران حسب تعبيره. وصل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو إلى الرباط الليلة الفارطة بمناسبة انعقاد اجتماع وزاري رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس. وجاء لوكورنيو برفقة 12 وزيرا، من بينهم وزير الخارجية جون ويل باغو وزير الداخلية لغونيونيز. وسيجتمع الطرفان اليوم في إطار الدورة 15 للاجتماع بين حكومتي البلدين، وهو الأول من نوعه منذ عام 2019.
4: هي أول زيارة خارجية يقوم بها سيباستيان لوكورنيو منذ توليه رئاسة الوزراء، في خطوة تحمل أهمية خاصة وتهدف إلى ترسيخ المرحلة الجديدة من العلاقات بين باريس والرباط. ويرافقه وفد يضم 12 وزيرا، بينهم وزير الخارجية جون نويل باغو ووزير الداخلية لوغو نونيز. وتشهد العلاقات بين فرنسا والمغرب تحسنا ملحوظا منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في 2024 بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وعاد ماكرون ليؤكد على هذا الموقف مجددا في أكتوبر من العام نفسه خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان المغربي.
5: بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر هذا الإقليم ومستقبله يندرجان في إطار السيادة المغربية.
4: وجاءت زيارة الدولة لتطوي صفحة 3 سنوات من التوتر بين البلدين، والذي غذته خصوصا اتهامات بالتجسس وأزمة التأشيرات. واختتمت هذه الزيارة بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات. استؤنف التعاون بين باريس والرباط في المجالات الأمنية وقضايا الهجرة والدفاع، فيما ينتظر أن يناقش الجانبان استثمارات فرنسية جديدة وشراكات، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والطاقة النووية للأغراض السلمية. ووفقا لصحيفة لوديسك المغربية، فإن مشروع إنشاء كابل كهربائي بحري يربط شمال المغرب بالساحل الفرنسي سيكون من أبرز الملفات المطروحة خلال المباحثات. وتمهد هذه اللقاءات للزيارة المرتقبة للعاهل المغربي إلى فرنسا خلال الربيع المقبل، وإلى توقيع معاهدة تؤسس لما يوصف بالشراكة الاستثنائية بين باريس والرباط.
0: وللمزيد حول زيارة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المغرب، معي في الاستوديو الزميلة رمتان عواتية. مرحبا رمتان.
6: مرحبا
0: رمتان. ما هي أهمية زيارة لوكورنو إلى المغرب اليوم؟
6: هي أهمية شخصية، أهمية مزدوجة عفوا، أهمية شخصية أولا بالنسبة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الذي يبلغ 40 عاما، هذا السياسي الشاب الذي يمكن أن تفتح له هذه الزيارة الجديدة وهذا الدور خارج الحدود الفرنسية دورا ما في المستقبل في المشهد الفرنسي. وهو يقود إذن هذه البعثة التي تحدثنا عنها والتي استمعنا إليها في التقرير، بعثة ضخمة من 12 وزيرا، أهمية جيوستراتيجية تبعث بالعلاقات الفرنسية المغربية إلى مستويات غير مسبوقة، غير مسبوقة الكلمة إذن محددة. إذن بين هؤلاء الوزراء وزيران سياديان، وزير الداخلية لوران يونيز ووزير الخارجية جون نويل باغو، ويشاركون في الندوة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في نسختها 15 والتي تلتئم إذن لأول مرة منذ عام 2019. الاجتماعات التي يرأسها رئيس الوزراء الفرنسي ونظيره المغربي محمد أخنوش تضع أو عزيز أخنوش أعتقد تضع إطارا عمليا للتحول النوعي في العلاقات بين البلدين من خلال تحضير لزيارة الملك محمد السادس المرتقبة في فرنسا إذن الخريف المقبل على الأرجح في أكتوبر تشرين الأول، قبل الانتخابات، بعد الانتخابات التشريعية المقررة في المغرب، وقبل انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا. إذن تمهد إذن من خلال تلك الزيارة لتوقيع معاهدة ثنائية استثنائية فرنسية مغربية يتم الإعداد لها حاليا، وهي ستكون الأولى لفرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات مختلفة أشار إلى بعضها وزير الخارجية جون نويل باغو الذي كان في الرباط في أيار مايو الماضي عندما تحدث عن فتح قنصلية في الدخلة في الصحراء الغربية ورابطة فرنسية أليونس فرانسيز ومدرسة فرنسية في إذن هذه المدينة، دعما لاعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وأيضا متابعة لتنفيذ الاتفاقية الموقعة مسبقا وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الفرنسية في المغرب، بالإضافة إلى التنسيق الأمني والهجرة والتعاون في كافة المجالات ومنها مشروع وصل إذن شبكة كهرباء بين ضفتي المتوسط ومناقشة مسائل الدفاع ومنها تزويد المغرب، إمكانية تزويد المغرب بالطاقة النووية المدنية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي. البعض يتحدث عن صفقة أسلحة، بيع رافال، وأيضا بيع غواصتين للمغرب.
0: على الصعيد المغاربي رمتان، ماذا يعني الارتقاء بالشراكة الفرنسية المغربية؟
6: ذلك عمليا يعني تكريس الاستدارة الفرنسية للمغرب بصفته الشريك الأول في المنطقة المغاربية، وهو تحول نوعي منذ زيارة الدولة التي قام بها رئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر من تشرين الأول من عام 2024 بعد الرسالة إذن التي بعث بها إلى الملك محمد.
7: Taking a look in Sydney on the M4 in South Penrith, there's a breakdown eastbound approaching the Northern Road. And over in Lansdowne, there's delays westbound on the Hume Highway at Henry Lawson Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown in Glen Waverley on Springvale Road, southbound after High Street Road. And over on the Calder Freeway, there's reports of a crash outbound after Keilor Park Drive. Saintness helps people navigate complex mental health for 40 years. If you're someone you care for, needs free information, recovery support, or community connection, visit saint.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: ما
8: من جولتنا الإخبارية نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درافت تايم بروجرام برفقتهم ليوم الخميس اليوم 16 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، درجات الحرارة بتوصل بسيدني ل 18 بما وبين أقصاها بتوصل ل 15. تحياتي لكم من جديد، بنروح لعند الفنانة ليال عبود، نرجع نكمل مع الفنان وائل الجسار. هون راديو تي ام اي، نهاركم سعيد.

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

0: المتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM لن تستطيع جلب الناس إلى أستراليا في حال عدم وجود سكن لهم بالبلاد. ما في منازل، ما في هجرة. حزب الأحرار الأسترالي يريد ربط الهجرة إلى أستراليا بعدد المنازل التي يتم بنائها، وذلك لمواجهة أزمة السكن في أستراليا. أستراليا استقبلت حوالي 1.4 مليون مهاجر منذ استلام حزب العمال الحكم بالعام 2022. هذا تسبب بضغط كبير على المنازل والإيجارات. حزب الأحرار سيقوم بوضع سقف سنوي للهجرة، عدد محدد بناء على عدد المنازل الجديدة التي يتم بنائها كل عام. زعيم الأحرار قال إذا لم تبني أستراليا عدد كافي من المنازل سنخفض الهجرة. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM يوم الخميس. كيف هالأيام عم تمرق بسرعة، عن جد شيء ما بيتصدق. وحتى الشهر جولاي تموز، تخيلوا مستمعينا اليوم 16، يعني صار مارق أكثر من أسبوعين من هذا الشهر. أيام عم تمرق. جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Let's do it. منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، سئة كفاءه ومصداقيه بالعمل.
5: News. جلسة هرج ومرش. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات رانيا عبيد بيير البيع وشرب الشلش.

0: Anna Wintley, Panorama. جلسة تشريعية لم تخلو من الإشكالات. الرئيس عون صيغت الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها وملف لبنان على طاولة ترامب. العراق يفرض قيودا مصرفية على سليمان فرنجي ومحمود قماط المعاقب أمريكيا. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. توزع المشهد السياسي بين الصراع القائم في مجلس النواب والذي إن دل على شيء فعلى من يريد إبقاء لبنان في الحقابات السابقة من وصاية واحتلال وغيرها، وبين من يريد أن يأخذ الوطن إلى لبنان الجديد. أما في روما فالمفاوضات استؤنفت وأصبح البحث عمليا وتفصيلا بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار. ولكن قبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن العراق فرض اليوم قيودا مصرفية على رئيس تيار المرده سليمان فرنجي المعاقب أمريكيا وعلى المسؤول في ميليشيا حزب الله المحظورة محمد قماطي. أما البداية من ساحة النجمة مباشرة مع مروان الأدوم. تفضل مروان.
1: نعم بيير، الجلسة المسائية بدأت، الجلسة التشريعية المسائية بدأت عند الساعة 6:30 تقريبا، وانتظر الرئيس دري حتى التأم النصاب وتم مناقشة وأقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتى اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 بإعطاء مساهمة مالية في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص لتغطية عجز الصندوق، كما أقر مشروع القانون الوارد المرسوم رقم 1834 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية برام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كما تم درس مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم للصندوق الدولي في لبنان. وفي هذه الأثناء يتم مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1322 الرامي إلى تعديل القانون رقم 449 تاريخ 1995. وبعد قليل الكل ينتظر، والعسكريين وكل القطاع العام ينتظر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 غرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة 65,000 مليار ليرة لبنانية. طبعا هذه رواتب وأجور وإضافات الرواتب والأجور لتكملة السنة الكاملة سنة 2026. هذا أبرز ما ورد حتى الساعة بيير في مناقشات الجلسة المسائية في مجلس الوزراء من هذه الجلسة، في مجلس النواب من هذه الجلسة التشريعية. هذا كل شيء من ساحة النجمة. عودة إلى صوت لبنان.
0: وعلى هامش الجلسة أيضا أشار النائب سامي الجميل إلى أن هناك فرقا بين الظلم الذي أصاب أهلنا خلال الوصاية السورية وحزب الله، وبين مسجونين لفترة طويلة دون محاكمة ولمن تعرض لظلم كبير، ولكن لا نريد من خلال العفو العام إخلاء سبيل تجار المخدرات ومرتكبي الجرائم، وقال سنرى كيف سنعالج هذا الموضوع.
2: أكد النائب سليم الصايغ أن كتلة الكتائب ليست ضد منح المتعاقدين مع وزارة الإعلام حقوقهم، ولا سيما المشمولين بالمرسوم رقم 5240، موضحا أن اعتراض كتلة الكتائب انصب على توسيع نطاق القانون ليشمل جميع المتعاقدين الوارد أسماؤهم في المرسوم والذين اعتبروا في عداد الفائض ووزعوا عام 2001 على مختلف إدارات ومؤسسات الدولة. وأوضح الصايغ أن الكتلة صوتت ضد هذه الصيغة لأنها بحسب رأيه ترتب أعباء مالية لا تستطيع الخزينة العامة تحملها. وأشار الصايغ إلى أن الحكومة نفسها أقرت بعدم إعداد دراسة للأثر المالي للقانون، متسائلا كيف يمكن إقرار قانون بهذا الحجم من دون دراسة تحدد الكلفة والانعكاسات على المالية العامة؟ واعتبر الصايغ أن الصيغة التي أقر بها القانون والقاضية بشمول جميع المتعاقدين تشكل تشيكاً من دون رصيد في ظل غياب أي تمويل واضح أو دراسة تحدد كيفية تغطية الكلفة المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه.
0: النائب نديم الجميل أشار قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب إلى أنه غير راض عن طريقة التشريع، فلا جدية وهناك فوضى في التشريع، ومن غير المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه. وقال تمرير أكثر من 40 قانون في ظرف 24 ساعة أمر غير جدي وفوضوي ويضر باحترام الدولة وبالمواطن، وسنعبر عن مواقفنا بما يتناسب مع كل قانون بما فيها قانون العفو العام.
2: وعلى هامش الجلسة التشريعية نفذت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين اعتصاما أمام مجلس النواب دعما للمدرسة الرسمية والمطالبة بإنصاف الأساتذة وتحسين أوضاعهم.
0: جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل في السفارة الأمريكية في روما، والرئيس عون يؤكد أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها ولا تساهل فيما خص حقوق لبنان. مجد لنعيد.
3: أعلنت مصادر بعبدة أنه تأكد اليوم أكثر التقدم الذي تحقق أمس في المفاوضات، وأصبح البحث عمليا وتفصيلا بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار. وأكدت أن البحث يتركز على المنطقتين النموذجيتين كبداية للعمل، وهما مختلطتان، أي منطقة فيها احتلال ينسحب منها الإسرائيلي، وأخرى هناك احتلال على تخومها وفيها يحصل تعزيز قوة الجيش. لافتة إلى أن المسألة الثانية هي موعد البدء بتنفيذ المنطقتين النموذجيتين، وكل الاستعدادات تتم ليكون البدء خلال أيام أو ساعات، ويفترض أن يصدر بيان يحدد الموعد، ونتمنى أن لا يتعدى نهاية هذا الأسبوع. وقالت المصادر سيكون هناك بحث بما سمي الإطار، أي تسلسل المناطق المتبقية غير المنطقتين وتحديد مدى زمني للمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن نطاق البحث يتناول التقنيات، أي الانسحاب والدخول، ما ممكن أن يقتضي عقد اجتماع عسكري آخر قبل التنفيذ، والأرجح أن يكون في روما. وكشفت المصادر أن من المرجح أن يصدر بيان عن الجانب الأمريكي يحدد ما يتفق عليه مع زمان ومكان الاجتماع المقبل. وعن التواصل مع حزب الله للتطبيق قالت المصادر نحن نعتمد إطار العمل المشترك، وهو واضح وينص على عودة أبناء القرى المعمول بها من المدنيين. وأضافت بالنسبة إلى التحقق يحال على جهة ثالثة ولا مشكلة بعدة صياغ، ونحن منفتحون على التصور الأمريكي ولدينا ميل طبيعي أن تتولى التحقق جهات من الأمم المتحدة، وتم البحث بعدد من الاقتراحات من دون بلورة نهائية بعد، لأن أي صيغة لأي جهة متحققة تحتاج إلى إطار قانوني. وأكدت المصادر أنه لم يطلب تفتيش الممتلكات الخاصة، بل مطروح ضمن آلية التحقق أن يصار إلى احترام القوانين اللبنانية ولا مشكلة تحت هذا السقف. وأشارت إلى أنه حتى الآن لم تتبلور فكرة عن لجان العمل، والفكرة الأولى أن تكون أول لجان مشكلة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وترتيبات ما بعد الانسحاب، لكن الآن النقاش يتركز على المنطقتين النموذجيتين. وأفادت مصادر بعبدة بأن أي لقاء مع بنيامين نتنياهو مرفوض تماما، مضيفة زيارة عون إلى واشنطن ستشمل لقاء ترامب وعدد من المسؤولين ربما، والزيارة ستكون سريعة جدا. وفي بعبدة سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي شدد على أن حق الاختلاف مقدس، إنما الخلاف غير مسموح. رئيس الجمهورية قال لا يمكنني أن أقف متفرجا على دمار البلد وقتل المواطنين أو أن أدع أحد يفاوض عن الدولة اللبنانية التي تتمتع بسيادتها. وطمأن الرئيس عون إلى أن الوضع الأمني في لبنان لا يزال جيدا. مواقف الرئيس جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفد اللقاء الأرثوذكسي. نيابيا استقبل الرئيس عون النائب سيمون أبي رميا الذي دعا إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية ورئيس الجمهورية.
4: لقد دفع لبنان أثمانا باهظة دفاعا عن أرضه وسيادته، وحان الوقت لأن نجني ثمار صمود شعبه ووحدته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة وبسط سلطة الدولة. 2, 2, 2, 2, 2, 2.
5: Taking a look in Sydney in Bexley, there's a bus breakdown southbound on Bexley Road near Godwin Street. And over on the M4 in South Penrith, there's a breakdown eastbound approaching the Northern Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Calder Freeway outbound after Keilor Park Drive. And over in Bayswater North, there's a crash on Dorset Road southbound after Canterbury Roads. Sanus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا بدي أحييكم من جديد أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 5 نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام ليوم الخميس اليوم 16 من شهر جولاي تموز. بدي أذكر بأحوال طقسها اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 18-15 على صعيد ملبن. مني كاتيانا ألكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال ويب سايت على 2me.com.au. نسمع الفنان محمد شاكر أغنية كتير حلوة، نرجع ونكمل مع جولتنا الغنائية هون راديو 2me. بونسوار.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. بدي اوصل تحياتي لكم انتم برفقتي دعت 2 ام اي 1638 اي ام. بنروح لعند رئيس الوزراء الاسترالي، يعلن انه استراليا اول دوله بالعالم تربط وتجلب القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه والبيئيه بالذكاء الاصطناعي. عن جد خرب بيتنا هيدا تشات جي بي تي، خرب بيتنا. تحياتي لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME. بنسمع جولة غنائية كتير حلوة بس عبر الموجة 1638 اي ام.
1: لبنان، غزة، ايران، الخليج، اخبار الشرق الاوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة اخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: من أجل عالم ليس هكذا اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أظهر استطلاع جديد على معظم الأستراليين يرغبون في انخفاض أسعار العقارات، حيث يريد 54% منهم انخفاض الأسعار على مدى الخمس سنوات القادمة، بينما يريد 21% زيادة الأسعار. كما يريد معظم المستأجرين انخفاض الأسعار بنسبة 72%، ويرغب 69% من الأستراليين في زيادة الإسكان الاجتماعي، و 67% يريدون بناء وتأجير وبيع الإسكان بأسعار معقولة للعمال. بصور لكم من جديد، بنسمع الفنان وليد توفيق عبر أثير راديو 2.

0: العكس.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حسن الافتراض.
2: لبنان ناوي
1: سوبر ستار عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو امي أستراليا.

0: بنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام 5:30 عبر أثير راديو 2AE. 2AE News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين لانتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2AE News. First and free.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: TME Australia News.
5: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
6: سميرة والنبي.
5: وفي عناوين هذه النشرة، طهران تعلن انتهاء تفاهم إسلام أباد وتهدد بإغلاق ممرات طاقة أخرى بعد استئناف ترامب حصار الموانئ ويلوح بضرب أهداف الطاقة الأسبوع المقبل. بيروت وتل أبيب تواصلان المفاوضات في روما لليوم التالي على التوالي برعاية أمريكية. رئيس الحكومة الفرنسية يزور المغرب على رأس وفد لتعزيز التقارب والعلاقات بين البلدين والاتفاق على 12 اتفاقية إطار. دعوات مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع إلى وقف العنف في مدينة لوبيض السودانية، وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. أعلنت إيران عن ضربات أمريكية جديدة استهدفت مدينة بوشهر الساحلية التي تضم محطة الطاقة النووية المدنية الوحيدة في البلاد، في وقت أعادت واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل في الحرب بينهما. من جهته أعلن الجيش الأمريكي أنه أتم أحدث سلسلة من الضربات ضد أهداف إيرانية، أدت وفقا له إلى تقويض المزيد من قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في إطار تحركات الدبلوماسية، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن واشنطن باتت تصغي إلى لبنان وملف لبنان على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن صيغة الإطار الاتفاق مع إسرائيل أفضل الممكن، ومن المنتظر أن يتوجه جوزيف عون إلى واشنطن الأسبوع المقبل. من جهتها، نقلت صحيفة يدعو تحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من المتوقع أن يغادر إلى واشنطن ليلة السبت مقبل ليسعى للقاء ترامب بعد تجدد الحصار على الموانئ الإيرانية والضربات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية. وتشهد روما اليوم لليوم الثاني على التوالي المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي تعقد برعاية أمريكية بعد 5 جولات عقدت في واشنطن وأفضت إلى توقيع صيغة الإطار للاتفاق. حث

0: وزراء خارجية مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على وقف جميع الأعمال التي تؤدي إلى مزيد من الفضائع في مدينة الأبيض السودانية. ما هي سياقها السياسية والميدانية لهذه الدعوة؟ المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان معز خضرة كان متحدثا للزميلة وهيبة خداش.
1: منذ اندلاع هذه الحرب أبريل 23 احترف طرفي الحرب الجيش والدعم السريع أن هذه حرب عبثية، لكن لم يقوموا بأي أفعال لإيقاف هذه الحرب في ظل أزمات إنسانية متكررة، عدم وصول دعم الإنساني، هنالك جوع. ظلت دعوات كل الدول المحبة للسلام على مستوى الغارات في الاتحاد الأفريقي، أمريكا، أوروبا. تأتي هذه الدعوة الأخيرة نظرة إلى ما يحدث الآن حقيقة من أزمة إنسانية كبرى في السودان، ودعوتهم لوقف إطلاق النار وإدخال الدعم الإنساني ووقف التصعيد في الأبيض، وبالتالي تأتي انطلاقة النداء من أنهم لا يريدون تكرار ما حدث من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفاشر ألا يتكرر الآن في الأبيض. وأنا أعتقد أنها تتناغم مع المبادرة الأمريكية ومع كثير من المبادرات الأخرى التي تتم هنا وهناك.
0: المحامي السوداني والمدافع عن حقوق الإنسان معز خضرة متحدثا لمونتي كارلو الدولية. يترأس رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني في العاصمة المغربية الرباط مع الوفد المرافق له المكون من 12 وزيرا أعمال اللجنة العليا المشتركة، وتضع هذه الزيارة اللمسات الأخيرة على زيارة مرتقبة سيقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى باريس خلال الأشهر المقبلة. تصاعدت الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على جبهة البحر الأسود بعدما أسفر قصف روسي على مدينة أوديسا عن مقتل 3 أشخاص، في المقابل أعلنت أوكرانيا عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة طالت 20 سفينة روسية. يحدث هذا فيما تشهد كييف حراكا دبلوماسيا لافتا، والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
2: الاتفاق سيجمع بين الابتكار الأوكراني والقوة الصناعية الأوروبية، بهذه العبارة أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إبرام شراكة لتعزيز إنتاج الطائرات المسيرة بين التكتل وكييف، وأوضحت أن المشروع الدفاعي يهدف إلى الجمع بين الخبرة الميدانية الأوكرانية والقدرات التكنولوجية والصناعية الهائلة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه حان الوقت للاستثمار في الأمن المشترك. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكشف عن إنتاج بلاده نحو 10 ملايين مسيرة سنويا، بينها طائرات بعيدة المدى، ويسعى من خلال هذه الشراكة إلى مضاعفة الإنتاج.
0: شكرا لك فايزة مصطفى على كل هذه المعطيات. وبدأت الكهرباء بالعودة تدريجيا إلى كوبا بعد 3 انقطاع شمل التيار الكهربائي في أقل من 10 أيام. إلى اللقاء.

0: breakdown southbound on Bexley Road near Godwin Street. And over in Maroonga, there's a car breakdown southbound on the M1 Pacific Motorway at Junction Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Essendon North on Mount Alexander Road at Keilor Road. And over in Berwick, there's a crash on Clyde Road northbound before the Princess Highway. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لاستديوهية الهواء أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من جولتنا الإخبارية لتمام 5:30. العودة تنكمل سوا مشوار درايف تايم بروجرام. اتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف هلأ على أحوال طقسنا لليوم يوم الخميس 16 من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على الصعيد ميلبن. جولتنا الغنائية كتير حلوة، رح نبلشها مع الفنان راغب عليلي، بنرجع نكمل مع الفناني Nancy Hajram, Hound Radio 2ME 1638 AM. Bonsoir.

لي كلمات، رد لي ضحكات، رد لي دمعات، اها لمسات، رد لي حياتي.

0: بعدنا مكملين بيرف تكون مشوار درافت هوم بروجرام يوم الخميس اليوم 16 من شهر جولاي تموز. مرحبا لك المستمعين وبداية أمسية سعيدة. أنتوا بيرف تيدعة 2ME 1638 AM من عند الفنانة نانسي عجرم. منروح لحوادث متتالية في المدارس أثار جدلا حول فعالية إجراءات السلامة الحالية. إجراءات السلامة الحالية تشمل كاميرات مراقبة، حراس أمن، برامج توعية للطلاب والمعلمين. العديد من الخبراء يشددون على أهمية تحسين إجراءات السلامة مثل زيادة عدد حراس الأمن، توفير برامج دعم نفسي للطلاب، وتعزيز التعاون بين المدارس والشرطة. بونسوار لكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM مني كاتيانا الصراف. لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No,
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا انه العلاقات لا ترمم مع من يرى ردة فعلك ولا يرى فعله، ومن يحاسبك على صراخك ويتناسى ما أوجعك. عندما يصبح أسلوبك في الاعتراض هو المشكلة الوحيدة في نظرهم، ويسقطون عمدا الإساءة الأولى التي أشعلت الفتيل، فاعلم أن الإصلاح مستحيل، لأنك لست أمام شريك حريص بل أمام قاضي متلاعب. نعم، أمام قاضي متلاعب. وبيحسدوني لسلطان الطرب جورج وصوف. أغنية كتير

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشرار اللقو، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا بس عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاكسي درايبر فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم. أول رايت
1: بدي أعرف مرسل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بشكرك كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العائل يعني إلها 20 سنة مثل عنيها. ذوقك كتير حلو بالبرامج كتير
3: ذوقك
4: حلو بالبرامج.
2: All right. 2ME أستراليا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Get the news first from 2ME.
8: من أجل عالم ليس هكذا.
9: بابا با.
8: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
10: Action. Yes, sir.
8: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
11: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
12: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
13: This how we gonna do it. Dale, come on.
14: I'm up in the party.
13: Total
15: access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق.
16: Love it and I will do it.
15: Backstage.
17: Superstar.
15: عاصي الحليني.
18: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى
15: ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
19: أنا يا طير ضيع.
20: First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. حققت جولة المفاوضات المباشرة في روما النتائج الإيجابية المطلوبة، وأقر المجتمعون تفاهمات وتوصلوا إلى آليات للمتابعة. وعليه ينعقد يوم الجمعة المقبل اجتماع تقني عسكري إسرائيلي لبناني من بعد، وذلك لتحديد المنطقتين النموذجيتين نهائيا، ويرجح أن يتم في الأيام القليلة المقبلة موعد للتنفيذ، وتحديدا قبل الزيارة المقررة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن. وفي الإطار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لفوكس نيوز أن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرا جيدا. في الأثناء، التحول الاستراتيجي في العراق يتثبت يوما بعد يوم، فالسلطات العراقية أدرجت حزب الله على لائحة العقوبات المصرفية، كما أقرت قيودا مصرفية عراقية على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وعلى نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود أقماطي. البداية من مفاوضات روما التي انتهت بأجواء إيجابية بعدما تركز البحث على آلية التنفيذ المتعلقة بالمنطقتين النموذجيتين، الأولى في جنوب الليطاني والثانية تحت النار على حدود مجرى النهر على تخوم المنطقة الأولى. وفي المعلومات، فأن الوفد اللبناني أبلغ الوفد الإسرائيلي أن جاهزية الجيش كاملة، طارحا خارطة التسلم ومراحلها وإمكان المباشرة خلال أيام قليلة. هذا وشمل البحث أيضا خارطة المناطق المتبقية وتحديد أطر الانسحاب الإسرائيلي على قاعدة خطوة مقابل خطوة. وبحسب المعلومات أيضا، فأن الوفد اللبناني رفض أن يكون الجانب الإسرائيلي ضمن فريق التحقق، مفضلا أن يكون ذلك على عاتق طرف آخر أو تلف ثالث دون سواه. هذا من المتوقع عقد اجتماع عسكري آخر قبل التنفيذ، والأرجح أن يكون في روما، علما بأن اجتماعا عسكريا لبنانيا وإسرائيليا وأمريكيا افتراضيا سيعقد يوم الجمعة للبحث بالتفاصيل العسكرية المتعلقة بالمنطقتين التجريبيتين وتاريخ بدء التنفيذ والانسحاب. في الموازاة، أفادت مصادر أمريكية للإم تي في أن جولة روما انتهت بالاتفاق على الانتقال من التفاهمات السياسية إلى المحادثات الفنية التي ستبدأ فورا لوضع آليات تنفيذ الاتفاق على الأرض. وتذكر المصادر أن الإدارة الأمريكية تريد تحقيق تقدم ملموس قبل زيارة الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض في 21 تموز، حتى يتحول اللقاء مع الرئيس ترامب من مناقشة المبادئ إلى بحث خطوات التنفيذ. ومع احتمال وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في التوقيت نفسه للمشاركة في مراسم جنازة السناتور لينسي غراهام. وبالتزامن مع اجتماعات روما، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار تشكل أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، موضحا أمام زواره أن واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان أصبح على طاولة الرئيس الأمريكي. وقال: أهدافنا واضحة ولن نتساهل فيما خص حقوق لبنان، الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات بل يدمر، وعلى اللبنانيين أن يختاروا ما ينقذ وطنهم ويحميه من أطماع الآخرين. وطمأن عون إلى أن الوضع الأمني في لبنان لا يزال جيدا، منتقدا بشدة كل من يكيل الاتهامات للجيش اللبناني الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه. هذا دبلوماسيا. أما على الصعيد الميداني، فقد بدأ الجيش اللبناني بتسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرش قلوي وكفردونين في بنت جبيل وقعقعية الجسر في النبطية وصريفة في صور، في حين نقل عن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 عناصر من حزب الله في الجنوب، وقال أنهم كانوا يعملون في إطار محاولات لإعادة بناء بنى تحتية عسكرية أو تنفيذ أنشطة يعتبرها الجيش الإسرائيلي مخالفة للتفاهمات القائمة. كيف ينظر اللبنانيون إلى المفاوضات ونتائجها؟ أرقام جديدة نشرتها ستاتيفاي يطلعنا عليها الزميل صبحي إبلاوي.
1: إذن بحسب الدراسة التي أجرتها ستاتيفاي على 1945 شخص من مختلف المناطق والطوائف والفئات العمرية والجندرية وأجريت بين 29 حزيران و 12 تموز 2026، أظهرت هذه الدراسة أن 43% من اللبنانيين مترددون فيما يخص صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وطبعا 43% مقسمين على عدة فئات. أما نظرة الطوائف بشكل محدد فأظهرت ارتفاع نسبة الإيجابية لدى المسيحيون ب 51%، أما لدى الدروز ب 34% نظرة إيجابية و 13% لا رأي، أما لدى السنة 56% نظرة حذرة لهذا الاتفاق، أما لدى الشيعة 78% نظرة سلبية. بالنسبة للنظرة العامة لدى اللبنانيين بحسب ستاتيفاي، 34% من اللبنانيين لديهم نظرة حذرة بشكل عام، وأما 27% لديهم نظرة إيجابية، 29% نظرة سلبية، و 8% لا رأي. ونتابع ببند نزع السلاح الجماعات المسلحة، برز هذا البند ب 28%، وهذا لم يمنع 29% من القول لا أرى فيه إيجابيات. واللافت أن 23% قالوا أن يحق للدولتين أي إسرائيل ولبنان العيش بسلام. وبحسب أيضا أرقام ستاتيفاي، البند الأكثر سلبية هو حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها أي حرية الحركة، إضافة إلى 19% قالوا أن البند الأكثر سلبية هو 11% فقط قالوا نزع السلاح وتحديدا سلاح الجماعات المسلحة، وكذلك منع الأموال عن المنظمات والكيانات. ختام الدراسة حول صيغة الإطار أظهرت أنه 39% من اللبنانيين يقولون أن صيغة الإطار يمكن أن تتطور إلى اتفاق سلام، 29% لا أدري. خلاصة هذه الدراسة التي أجرتها ستاتيفاي على 1945 شخص لبناني، أجمعت على إنهاء حالة الحرب ونزع السلاح، لكن الحذر كان هو الأكثر في هذه الدراسة بشكل عام.
0: في الشؤون المحلية تستأنف عند 11 من قبل ظهر اليوم الخميس الجلسة التشريعية لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات على جدول الأعمال، بعدما أنهت الجلسة المسائية الأربعاء إقرار عدد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون متعلق بتحديد سن 44 عاما كحد أقصى للتعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة، ومشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة لإعطاء 6 رواتب إضافية للعسكريين وموظفي القطاع العام الحاليين والمتقاعدين مع مفعول رجعي من 1 أذار 2026 من دون الاتفاق على مصادر التمويل. وكانت الجلسة الصباحية اتسمت بالسجالات الحادة. تقرير ماريان زوين.
2: هيدا مجلس نواب بده حرق، عبارة أحد النواب خارج القاعة لعلها تختصر أجواء الجلسة الصباحية، وبدايتها مع قانون إخضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد. احتاج هذا القانون نحو ساعة ونصف قبل إقراره، والخلاف مرة جديدة، نواب يطالبون رئيس المجلس نبيه بري بالتصويت عبر المنادات، وبري يطلب رفع الأيادي، يقول صدق وتبدأ قراءة البند التالي، وهو ما فجر سجلات داخل القاعة من نوع انت سكوت يا حبيبي يا عيني تحملتك كتير، اذا قصة هوبرة او عياط من هوبر ومن عيط، لا قصة منطق ووطي صوتك ما عم بتوجه لك، والى ما هنالك. الامر الذي احتاج رفعا للجلسة 10 دقائق لتهدئة الاجواء، وبعدها اقر القانون بالمنادات بموافقة 61 نائبا ومعارضة 30، ولكن بعد تعديل اقترحته النائبة بولا يعقوبيان ووافق عليه النائب علي حسن خليل ليشمل القانون كل الذين تمت الموافقة على عقودهم من خلال مجلس الخدمة المدنية عام 2001. اما السجال الثاني فكان خلال مناقشة قانون الإفادات المدرسية، مواجهة مفتوحة بين عدد من النواب ووزيرة التربية. من ثم اشتباك كلامي بين نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والنائب سليم الصايغ، والعبارات المستخدمة هنا من نوع ما تتقلد غيرك مش لي بقتلك، عود ما تعمل بطولات عحسابي، خوفتني، قبل أن يقر القانون بصيغة النائبة بولا يعقوبيان، والذي عبر أيضا النائب علي حسن خليل عن تأييده الكامل له، وهو يجيز منح الإفادات لكل الشهادات المتوسطة والثانوية والفنية ويلغي آلية احتساب علامات السنة والنجاح والرسوب على أساسها مع استثناء أصحاب الطلبات الحرة.
3: أنا راضي أبدا، وأنا بفتكر هذا يوم أسود بتاريخ التربية بلبنان. أنا كتير حزينة بأنه اتخذ هيدا القرار. مشكلتي أنا بأنه في أمور معينة لازم تبقى عند الاختصاصيين وما يكون فايتين بهالقد تفاصيل السياسيين. شخصنوها أنه هيدي قضية وزير وزيرة، ولكن هيدا حصيلة شغل مع المركز التربوي.
2: تشريعيا أقر المجلس أيضا قانون إعفاء المتضررين من الحرب مع تعديلات عليه، وقانون حماية المستهلك، وقانون تعليق المهلة القانونية والقضائية والعقدية. في المقابل أعاد إلى اللجان المشتركة اقتراح قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما سحب اقتراح اعتبار
4: Taking a look in Sydney in Bexley, there's a bus breakdown southbound on Bexley Road near Godwin Street. And over in Maroongar, there's a car breakdown southbound on the M1 Pacific Motorway at Junction Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown in Coburg North on Sydney Road outbound after Bakers Road. And over in Berwick, there's a crash on Clyde Road northbound before the Princess Highway. Sanus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من استديوهات الأخبار تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 6. نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس اليوم 16 من شهر جولاي تموز. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على الصعيد. ميلبن بكرة الجمعة مثل اليوم ما في فرق أبدا بين سيدني وميلبن، درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 18 بسيدني، على الصعيد ميلبن 15. هيدا بكرة الجمعة، هيدي هي أحوال طقسنا. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية لتمام الساعة 6، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات وحركة طقسنا اليوم وبكرة. رح نروح لعند سمع هالأغنية للفنان فارس كرم، بنرجع نكمل مع ديو للشامي والفنانة لين حايك. الفنان الشامي عنده هالأغنية كتير حلوة مع الفنانة لين حايك، ديو، نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مسا النور.
6: سمع. سمع. سمع. سمع.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius al-Mufid al-Tib. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

متابعة مشوارنا من جولتنا الغنائية. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2 ME أستراليا. وأخيرا جاي بخبر كتير حلو, ويلي بيلتزم بهالمعلومات هايدي كونوا أكيدين مستمعينا أنكم رح تنالوا اللي بالكن وبطريقة إيجابية وبدون عذاب. بدون عذاب, نعم. وهيدي القصة ناجحة وحقيقية. أحد المستمعين خبرني, قال لي كاتيانا أنا خسرت 20 كيلو بخلال 5 شهور. قلت له كيف؟ قال لي بدون أدوية, بدون رياضة قاسية أو حماية قاسية. قلت له شو اللي غيرته ببرنامجك الغذائي؟ قال لي وقفت الخبز, منعت حالي عن السكريات والحلويات, توقفت عن المشروبات الغازية. وهالشخص هيدا اعتمد على أطعمة طبيعية مستمعينا, مثل البيض, الفول, الأجبان, التشونة, اللحوم الحمراء والبيضة, المرق وصواني الخضرة, وكان يتناول الطعام بالملعقة أو مع أوراق الخس بدل من الخبز, كما تناول الرز ومنتجات الألبان باعتدال. خير الأمور أوسطها. بونسوار لكم من جديد, انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. للتواصل مع إذاعة 2ME فيكن تتصلوا فينا على 02-96-33-33-30. فيكن تبعتوا لنا رسالة إلكترونية, اطلعوا على arabic@2me.com.au. فيكن تتواصلوا معنا أيضا عبر الواتساب, ابعتوا لنا رسالة صوتية أو خطية على 0410-638-638. هيدي هي إذاعتكم الأقوى 2ME. عيبوا له اللي بقى في كلمة عيب هلأ هون بهالأيام, إنه عيبوا له هالأغنية للفنانة جو أشقر, نسمعها أنا وإنتو. مشو عيبوا له.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: This how we gonna do it. Dale, come on.
6: I'm up in the party.
7: Total access. موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل
8: افتراضي. Love it or not, we do it.
7: Backstage.
9: Superstar.
7: راسي الحليني.
10: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى.
7: الساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
11: أنا يا طير ضيع.
12: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
13: ABC News.
14: Mayor Narvada with the top stories. Hundreds of workers have walked off the job at mining giant BHP's export terminal in Port Hedland after a breakdown in pay negotiations. The eight-hour stoppage is the most significant industrial action in WA's mining industry for a quarter century and comes as the miner reports at record levels of iron ore production. Unions are calling for a fair, transparent, enforceable agreement that recognises the specialist skills, difficult conditions and significant personal cost of workers. The Chamber of Minerals and Energy says unions are holding up Australia's premier economic asset. The Anti-Semitism Royal Commission has heard a staffer at the Australian National University asked for death certificates when a grieving Palestinian student asked for an exam extension. A lawyer for the Australia-Palestine Advocacy Network says the student was then told to obtain a notarised translation of the certificates. ANU's Acting Provost Joan Leach said she was unaware of the case but agreed the staffer's response was inappropriate and lacked empathy. And the Australian Federal Police are hoping for more families to come forward to help identify potential victims of alleged childcare abuser Hamish Tate. The images of children's clothing were allegedly taken at a Rouse Hill and Putney childcare centre in Sydney's northwest between 2018 and 2024. The 35-year-old is in custody and has been charged with 329 offences, which were allegedly committed between 2009 and 2025. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: أهلا بكم مجددا مشاهدينا. فترة وحدث الأخبار متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز المستجدات. رئيس الوزراء الفرنسي يزور المغرب في أولى جولاته الخارجية، لقاء مرتقب مع عزيز أخنوش واجتماع حكومي رفيع المستوى الأول من نوعه بين البلدين منذ 7 سنوات. في غابة فونتينبلو معركة إخماد الحرائق مستمرة، رجل إطفاء متطوع قيد الحبس الاحتياطي بتهمة الإشعال العمد، والرئيس ماكرون يزور المنطقة بعد قليل لتفقد الأوضاع. ضربات أمريكية متواصلة على إيران وسمع انفجارات في طهران وعدة أنحاء من الجمهورية. واشنطن تصعد وتستهدف العمق الإيراني، يرصد مراسل فرانس 24 والحرس الثوري يهدد بتدمير البنى التحتية في الشرق الأوسط ويحذر مضيق هرمز خط أصفر أحمر.

0: عليكم. البداية من زيارة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو إلى المغرب، زيارة تستمر يومين يبدأها بلقاء نظيره المغربي عزيز أخنوش، ثم عقد اجتماع حكومي رفيع المستوى هو الأول من نوعه بين البلدين منذ 7 سنوات. الهدف ترسيخ التقارب غير المسبوق بين باريس والرباط خلال السنوات الأخيرة، والتمهيد ربما لزيارة محتملة للعاهل المغربي إلى فرنسا الخريف المقبل، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية الجديدة، ومن أبرز القطاعات المعنية السكك الحديدية والزراعة والتعليم. لمعرفة المزيد ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية في الرباط جلال المخفي. جلال، صباح الخير. هل لك أن تضعنا في الصورة بشكل أكبر ما برنامج الزيارة اليوم وما أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاجتماعات؟
1: كما أشرت في تقديمك، سيباستيان لوكورنيو هذا الصباح سيقوم رفقة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بوضع مكاريب الزهور على ضريح الملك الراحل محمد الخامس قبل عقد اجتماع ثنائي مغلق بينهما. هذا الاجتماع يعقبه اللقاء الموسع بين مطبي البلدين في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الرباط، يعتقد الانطلاقة الرسمية لأشغال اللجنة العليا المشتركة التي ظلت مجمدة منذ 2019. تتزامن هذه الدينامية مع رسالة قوية بعثها العاهل المغربي إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة العيد الوطني لفرنسا، أكد فيها أن المملكة وفرنسا دشنتا مرحلة تاريخية في مسار تعزيز علاقتهما بهدف إقرار ما أسماه إطار تعاون جديد يتسم بالبعد الاستراتيجي والدنيوي. في الشق الأمني من المنتظر أن يعقد وزير الداخلية الفرنسي مباحثات خاصة مع نظيره المغربي لتبادل ملفات أمنية وقضائية حساسة، إذ كشفت بعض التقارير أن الوزير الفرنسي يحمل في جوابته ملفات معقدة تشمل قضايا تسليم مطلوبين، بالإضافة إلى محاولة إبرام تفاهمات لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين الصادرة بحقهم قرار الطرد. وعلى المستوى الاقتصادي يجري الوزراء الاثنى عشر المرافقون لوكورنيو لقاءات قطاعية وثنائية مكثفة مع نظرائهم المغاربة في مجالات الدفاع، الاستثمار، الطاقة، الصناعة، النقل السككي، لترجمة العديد من الشراكات إلى مشاريع ميدانية ملموسة، وتسجيل أيضا الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي بلغ حجمها آنذاك نحو 10 مليارات يورو. هذه التحركات تأتي وسط إجماع من الملاحظين في الجانبين الفرنسي والمغربي يصف الزيارة بأنها تتويج لمسار مصالحة وتدشين لمرحلة جني الثمار، مع التأكيد على أن المغرب بات الأولوية القصوى أو المطلقة لباريس المنطقة المغربية. والغاية من كل هذه الحركية الآن في الرباط هي صياغة ما صار يعرف بمعاهدة القرن بين البلدين، وهو إطار تعاقدي طويل الأمد يمتد لعقود على أن يتم تفعيله خلال الزيارة المرتقبة للعاهد المغربي إلى باريس الخريف المقبل.
0: شكرا جزيلا جلال المخفي، مراسل مونتي كارلو الدولية في الرباط. سنتابع معك على مدار اليوم بالتأكيد مجريات هذه الزيارة. زيارة قد يعكر صفوها ملف قديم يعود إلى الواجهة اليوم بعد 5 سنوات من الكشف عنه. ينشر صباح اليوم عدد من وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية، منها راديو فرانس وصحيفة لوموند، تحقيقا جديدا أجري بالشراكة مع منظمة فوربيدن ستوريز. التحقيق يؤكد بالأدلة والشهادات أن المغرب استخدم فعلا برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس لاستهداف مسؤولين وصحفيين ونشطاء فرنسيين، من بينهم الرئيس ماكرون، 7 وزراء منهم سيباستيان لوكورنيو الذي يزور الرباط حاليا. التحقيق القضائي الفرنسي المستمر أثبت آنذاك وجود أثار اختراق في هواتف هؤلاء، لكن القضاء لم يتمكن حتى الآن من تحميل الرباط المسؤولية القانونية بسبب رفض تعاون السلطات مع التحقيق سواء في المغرب أو في إسرائيل. الجديد في تحقيق فوربيدن ستوريز هو شهادات غير مسبوقة صادرة عن مصادر من داخل الأجهزة الأمنية المغربية تروي كيف بنى المغرب إلى جانب برنامج بيجاسوس منظومة واسعة للمراقبة تصل إلى الكاميرات المخفية داخل أجهزة التكييف. ننتقل إلى موضوع آخر، موسم الحرائق يعود ويمتد إلى الجزائر أيضا، حيث لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بحروق بليغة جراء حرائق غابات بولاية سطيف شرقي البلاد. بحسب الإذاعة الجزائرية، الضحية والمصاب من مئات المتطوعين الذين يساعدون في السيطرة على ألسنة الهب، فيما تواصل فرق الحماية المدنية مكافحة الحرائق التي تتجدد كل عام تقريبا. نبقى في الجزائر.
2: تواصل الحرائق التهام مساحات واسعة في عدد من الولايات الجزائرية، بينما تتواصل عمليات الإخماد في ظروف ميدانية صعبة مع امتداد النيران إلى مناطق غابية وزراعية. ألحقت الحرائق أضرارا بمزارع وممتلكات خاصة، وتسببت بخسائر كبيرة لمزارعين ومربي المواشي، فيما يروي السكان مشاهد الفرار ومحاولات إنقاذ ما أمكن من أرزاقهم.
3: هاك تشوف ديقا كارثة، الله استرنا ربي. احنا يا هذا تشوف في الغنم تاع عمي مسكين، هذا وش يكسب في حياته؟ هذه خدمته فلاح يسكن هنايا، راحت له مسكين 21 راس، هذا راس ماله، هذا وش يعيش منهم؟
2: تقول الحماية المدنية إن فرقها بدعم من الوسائل الجوية والوحدات البرية تواصل احتواء بؤر النيران في مناطق متفرقة، مشيرة إلى أن موجة الحر والرياح القوية أسهمتا في اتساع رقعة الحرائق.
4: أكثر تشهد الجزائر عدة حرائق في عدة ولايات من الوطن، سيما بين وسط وشرق الوطن، وثم كذلك منذ يومين على مستوى غرب الوطن، بمعدل بين 120 إلى 130 حريق يوميا بين غابات الأدغال وأحراش حتى محاصيل زراعية وحرائق النخيل.
2: تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه الجزائر صيفا شديد الحرارة، مع تكرر حرائق الغابات خلال هذه الفترة من العام، في ظل ظروف مناخية تزيد من خطر اندلاعها وانتشارها.
0: نبقى في الجزائر وحادثة مروعة، 11 قتيلا و19 مصابا حتى الآن في حريق اندلع بدار للأيتام، وهو مؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية بولاية الجزائر، بحسب ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية. الهيئة لم تحدد بعد أعمار الضحايا، لكن الحريق ما زال مستمرا حتى الآن. إلى الشأن الداخلي الفرنسي، 1000 رجل إطفاء تقريبا ما زالوا على جبهات الحرائق في غابة فونتينبلو التي التهمت النيران أكثر من 2000 هكتار فيها. الحرائق تحت السيطرة، لكن الخطر لم ينتهي بعد، ومن المقرر أن يزور الرئيس ماكرون المنطقة اليوم لتوجيه الشكر لفرق الإنقاذ والتأكيد على تعبئة الدولة في مواجهة موسم حرائق استثنائي.
5: 3 بؤر اشتعال متفرقة جديدة يمكن ملاحظتها جوا في فونتينبلو. استمر الحريق في التهام جذوع الأشجار وطبقات عميقة من التربة، ما جعل عمليات الإطفاء طويلة وشاقة. لم يعد الحريقان اللذان اجتاح الغابة يتمددان، لكن احتواء النيران لا يعني أنها خمدت بالكامل. وهنا لا يزال أكثر من 800 رجل إطفاء يواصلون العمل لمنع اشتعال النيران مجددا ومراقبة المناطق المتفحمة.
6: التربة الرطبة الغنية بالنباتات المتحللة هي ما يسمح للنيران بالاختباء تحت الأرض، ويمكنها أن تعود إلى السطح بعد عدة أيام وتظهر في أماكن أخرى، لذلك لإخمادها يجب ضخ المياه إلى عمق أكبر.
5: جهود الإطفاء هذه تدعمها 3 طائرات من طراز كندير بالإضافة إلى مروحيتين، ورغم أن النيران لم تعد تنتشر إلا أن المسؤولين أكدوا أن إخمادها بالكامل قد يستغرق أسابيع.

0: العودين متابعيت متى بقى من مشوارنا، بدي وصل تحية المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM، كاتيانا من وراء الميكروفون، متابعين سوا مشوار دراف تايم بروجرام لأمسية الخميس 16 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا بكرة الجمعة، درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 18، على الصعيد ملبن 15. هناك حوالي 1 مليون شخص في أستراليا مصابين بالسرطان. أحدث الأرقام أظهرت أنه عدد المصابين بالسرطان في أستراليا وصل إلى 969 ألف شخص، وللأسف هناك زيادة في معدل الإصابات للشباب اللي بتتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة. أكثر أنواع السرطان التي يصاب بها الشباب هي سرطان القولون والكلى والغدة الدرقية. أما بشكل عام أكثر أنواع السرطان التي يصاب بها الأستراليين هي سرطانات الثدي والبروستات والجلد. ويا رب الشفاء لكل مريض والسلامة للجميع. تحياتي لكم من جديد. مفعرف هو يمكن الهواء اللي عم نتنفسه، يمكن المي اللي عم نشربها، يمكن المأكولات اللي عم ناكلها، يمكن اللحوم اللي عم أكيد ناكلها، الله أعلم شو هو هالسبب يلي عن جد السرطان عم يمتد. نعم 969 ألف شخص حاليا عنا بأستراليا مصابين بالسرطان، وخصوصي للإصابات بين الشباب يلي بتتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة. عن جد هيدا الخبر كتير بيوجعني، كتير كتير بيوجعني. ليه؟ لأنه حرام إنه شو هو السبب، مش عم يلاقوا السبب حتى يقدموه للمصاب للمريض إنه ليه. هلأ المريض بده يسأل إنه ليه. طيب إذا مش هيريتري مثل ما بيقولوا، إذا مش كان بالعائلة، إنه شو هو السبب يلي عم تزداد حالات السرطان عنا بأستراليا؟ وأكثر أنواع السرطان التي يصاب بها الأستراليين هي سرطانات الثدي والبروستات والجلد. أيدي أكثر الإصابات حاليا. عن جد الشفاء العاجل لكل مريض واستلامي كمان للجميع. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل الاستراحة وبنرجع تنتابع مشوارنا برفقتكم. مساء النور. All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون راديو 2ME أستراليا.
0: العودة لمتابعة مشوار درافت تايم بروجرام أمسية الخميس. تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. تاريخنا اليوم 16 من شهر جولاي تموز. قبل ما نروح لعند الفنان راغب علامي، خلوني أذكركم مستمعينا أنه ما لازم ترهقوا حالكن أبدا. نعم لا ترهق نفسك بمحاولة إرضاء الجميع، فحتى أجمل الأشياء في الحياة لن تعجب كل الناس. أنت الدنيا للفنان راغب علامي. أغنية رح نسمعها سوا بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. مساء النور.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور. 2ME The
1: Original. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: كل الموسيقى جديدة كلها معنا 2ME أستراليا.
8: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: حياكم الله، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش،
1: 11 بتوقيت السعودي. أهلا بكم، نبدأ بالعناوين.
0: ترامب يؤكد مجددا أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، ويقول إن واشنطن فقط من ستقرر الخطوة المقبلة.
1: الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على مواقع عسكرية إيرانية قرب هرمز، وترجيحات بتوسيع بنك الأهداف.
0: مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن إيران سعت لعرقلة زيارة الزيدي إلى واشنطن، ويقولون إن الأخير أصر على إتمامها.
1: وزير الدفاع الأوكراني يعلن استقالته من منصبه، والسبب خلافات حول توسيع استخدام المسيرات في الحرب.
0: وفي ملفاتنا الخاصة، قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المغربية المقررة في سبتمبر، الأحزاب بدأت الاستعدادات.
1: والمثير هذه المرة أن الأسماء المطروحة لم تقتصر على النخبة السياسية، بل طالت مسؤولي كرة القدم بسبب نجاحاتها الأخيرة. من المغرب نرصد لكم المشهد. مسار الدبلوماسية بين إيران وأمريكا أمام منعرج حاسم، مزيد من التصعيد يلوح في الأفق، هجوم عسكري واسع النطاق قد تنفذه واشنطن ضد إيران.
0: صحيح، وذلك إذا لم تستجب طهران لمطالب ترامب وتعود إلى طاولة المفاوضات، والأخيرة تبدي المزيد من التعنت وتعلن عن رفضها للتفاوض مع واشنطن في الوقت.
1: هذا الشد والجذب جاء بالتزامن مع ليلة حاسمة وخامسة من مسارات التصعيد العسكري، فماذا يحمل لنا هذا اليوم بعد تهديدات ترامب وعدم الاكتراث الإيراني؟
0: أما في العراق وبعد زيارة الزيدي إلى واشنطن، بل ولقاء رئيسها دونالد ترامب داخل البيت الأبيض ووزير حربه في البنتاغون، ما الذي بدأ؟
1: بدأت تتكشف كواليس الزيارة لتؤكد أن العراق الجديد اختار الخروج عن طوع إيران.
0: الأخيرة حاولت عرقلة الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الحكومة، والزيدي أصر على إتمامها.
1: من المغرب وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية، نرصد لكم واقع المشهد وأبرز المرشحين. هناك من يتصدر المشهد، إذن تابعونا.
2: And it's great to have you at the White House. Thank you very much.

0: نبدأ إذن هذه الساعة الإخبارية لهذا اليوم من التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة. ففي أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك خلال رده على سؤال مراسل شبكة فوكس نيوز عما إذا كانت إدارته تنوي القضاء على الحرس الثوري الإيراني إذا فشلت المفاوضات مع إيران طبعا، أكد ترامب بأنه سينظر في الأمر.
1: كما جدد الرئيس الأمريكي قوله بأن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. أضاف ترامب الذي شارك بقمة الدفاع والابتكار في ولاية بنسلفانيا أنه لا يحبذ تحديد مواعيد نهائية لإيران،
0: ولكنه واصل تحذير إيران بضرورة أن تتصرف بشكل لائق وفق تعبيره.
2: Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. Would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
3: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. Sorry, you mean they better behave.
1: جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بالتزامن مع ما أكده نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة مع بودكاست جو روغن الذي أكد خلاله على وجود صراع داخلي بين البراغماتيين والمتشددين في إيران وهو ما أدى إلى استنزاف الحرب من جديد.
0: بحسب فانس فإن المتشددين يريدون الحفاظ على نفوذهم من خلال الاضطرابات بمضيق هرمز بينما البراغماتيون منفتحون على التفاوض.
1: كما شدد نائب الرئيس الأمريكي على أن مذكرة التفاهم مع إيران تم تحريفها بشكل كبير مشيرا إلى أن بلاده لا تزال على المسار الصحيح.
0: فانس أكد كذلك على أن واشنطن تستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات أو كإحدى الأدوات لمعالجة ملف إيران. رغم تحذيرات ترامب نفت الخارجية الإيرانية أن يكون لدى طهران أي خطط بشأن العودة للمفاوضات مع واشنطن في الوقت الحالي. إذا من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، أهلا بك. بدا وكأن الكلفة قد ارتفعت بشكل غير متخيل بالنسبة لإيران. بالأمس القريب تم ضرب الساحل الغربي بالنسبة لإيران من شماله إلى جنوبه، وبالتالي ما هي خيارات إيران الآن لتتعامل إزاء هذا الموقف مع ملاحظة بأن هنالك تباينات كما يقول فانس بين المتشددين والبراغماتيين في الداخل الإيراني؟
4: في البداية تحياتي لك عثمان وللأستاذة رابية ولمتابعيكم الكرام. الخيارات الإيرانية هي الصبر الاستراتيجي. إيران لا تمتلك سوى أن تقوم بالصبر أمام هذه الضربات لأنها تعرف هذه الضربات لن تستطيع الاستمرار لفترة طويلة خاصة فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز. إيران باقية والولايات المتحدة الأمريكية في النهاية ستترك وبالطبع ستعيد إيران سيطرتها وهيمنتها على مضيق هرمز، فلذلك إنها تحاول تحمل الضربات الأمريكية لاستخدامها كورقة للتفاوض. والتصريحات الإيرانية بعدم التفاوض في الوقت الراهن أعتقد هي فقط للاستهلاك الإعلامي الداخلي وقد تكون هي
1: سيد وجدان.
4: رسالة
1: بالإضافة إلى الصبر الاستراتيجي كما وصفته هو تحمل إيران لهذه الضربات الأمريكية والتصعيد، لكن هي لوحت بورقة باب المندب أيضا، صعدت على عدة جبهات منها جماعة الحوثي وحركتها في الأيام الأخيرة. هل التحليلات التي تتحدث عن أن إيران ستصعد أيضا بشكل كبير وتفتح أكثر من جبهة هو حقيقي وواقعي؟
4: هذا هو ليس بجديد. المرشد الإيراني الثاني علي خامنئي قبل بدء الضربات الأمريكية على إيران والحرب حتى 12 يوما وبعد ذلك حرب 40 يوما أعلن بأنه في حال استهداف إيران سنشعل المنطقة بحالة من التوتر وعدم الاستقرار، وفعلا شاهدنا جزء من ذلك من خلال تحريك أذرع إيران. بالطبع إيران هي تعتمد على هذه الأوراق للضغط على الاقتصاد العالمي، وأيضا لا نستبعد حتى تسيير إيران لطيران ماهان إلى صنعاء ومنعه، لا يستبعد بأن تقوم إيران بنقل معدات عسكرية أو صواريخ للجانب الحوثي بسبب العرقلة التي حصلت من خلال استهداف قواعدها. إذن هذا الأمر جائز، لكنه يعد انتحارا إضافيا إلى النظام الإيراني بعد مضي فرمس.
0: من لندن الباحث في شأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، تحياتي لك. أما فيما يخص التطورات الميدانية، فأعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة الضربات الليلية على إيران،
1: ولفت البيان إلى أنه تم استهداف مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صاروخية ومسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية والبحارة في المضيق مضيق هرمز.

0: في سياق متصل وفي تصريحات خاصة لقناة العربية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي مستمر في ضرب إيران لتقويض قدراتها العسكرية،
1: كما أكد أنهم مستعدون لتنفيذ أي هجمات تطلب منهم داخل إيران وفقا للسياسة المطلوبة منهم.
2: US forces, we remain ready, we remain prepared to execute what we are tasked to do in accordance with the policies and laws that we apply to ensure that we are able to achieve our military objective. And in this case, what we are currently doing is we continue to strike Iranian military targets to further degrade Iran's ability to attack innocent mariners crewing commercial ships seeking to transit an international waterway in the Strait of Hormuz.
1: كما أكد هوكنز أن الجيش الأمريكي استأنف الحصار على إيران وسيكون فعلا كما المرة السابقة.
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس 16 من شهر جولاي. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، وصلت درجات الحرارة ل 18 بسيدني، على صعيد ملبن وصلت ل 15. بكرة الجمعة ما في فرق أبدا بين اليوم وبكرة، ساعة وكتير برد، درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 18 كمان 15 على صعيد ملبن. بدي أوصل تحياتي المسائية لكل موجودين معنا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت من أنحاء العالم كله على 2ME.com.au. مني كاتيانا الصراف، بدي أشكركم لحسن المتابعة، وبدي كمان أتمنالكن سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. رح نروح من بعد ما تعرفنا على أخبارنا وأحوال طقسنا، رح نروح لعند الدكتور وديع الصافي، ونرجع منكمل مع الفنان وائل الجسار عبر أثير راديو 2ME. بنسمع جولتنا الغنائية. مساء الخير.

0: جرى من مرسيلك علي جرى الفنان وائل جسار بهالاغنيه الحلوه، على امل تكون نالت كل اعجابكم. بدي وصل تحياتي المسائيه لكم من جديد، انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1630 اي ام. بتعرفوا مستمعينا لما بتطلبوا من حدا انه بس ما يكسر بخاطركم، ايه لما بتطلب من حدا ما يكسر بخاطرك، هيدا دليل انه هالحدا كتير بيعني لك، كتير حسيت وقتها بمشاعر قوية اتجاهه. وعلى فكرة انت مش خايف انك تخسره، لا انت ببساطة خايف تتغير صورته الحلوة يلي انت رسمت له اياها ببالك. بونسوار.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: كنا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتغني أستراليا
2: من أجل عالم ليس هكذا.
3: بابا با با.
2: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
4: أكشن.
2: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: عربي وإنجليزي هذه هي 2ME.
7: العودة لموجود.

العلاقة. لا تطارد من يبتعد، فطريقة استجابتك تكشف قوتك أكثر من كلماتك. يعني مش كل حدا بعد عنك معناتها ما بده اياك او بطل يحبك، لا، يمكن عم يستخبرك، عم يشوف انت قديش بتحبه، قديش بتسأل عنه، قديش بيمرق ببالك، قديش بتفكر فيه. ومن المفروض انك تخبره، ومن المفروض انك تسأل عنه، مش يدق لك 20 مرة وانت ما ترد، مش يبعت لك 10 مسجز او 15 مسج تترد مرة وبدون نفس كمان، لا، في اشياء بتقدر انت تميزها بين الحب حقيقي اللي حبه حقيقي تجاهك وبين اللي عم يتلاعب بمشاعرك. فمش كل حدا برم ظهره ومشي معناتها نسيك او بطل يحبك او بده ينهي العلاقة، لا، يمكن يكون عم يجرب يشوف قديش انت بتعمله. تاج راسي الفنان ملحم زين بهالأغنية الحلوة، مسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مسا النور.

معكم نتبقى من مشوارنا بيكمل معكم لغاية الساعة 8. أما برنامج 2ME برامج 2ME ما قال نهائي أبدا, بيرفقكم على مدار ال 24 على 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. بونسوار لكم من جديد, أنتم بيرفقتي دات 2ME 1630 AM. تعرفوا مستمعينا, بتعرفوا أنه الحقد والحسد والغيري وتشويه السمعة

اللي بيطلعوا من شخص ناقص حائد ما بيحب الخير للغير. بدك تنتبهوا. بونسوار. بس من عنا من هون من راديو 2 ME.

0: كذا شخصية للفنان آدم قديش في من النهار يلي حاملين مليون ألف شخصية. بونسوار لكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع سوا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة أوز أليرت.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: This is how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party.
1: Μαύρακον, Γελσαβέτ, σε άπλε τη βάδου δόρ, αχάκλε. سي عطلي بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا
2: أنا يا طير ضيع
3: منيح زمطنا هالمرة شو ناطر غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس 16 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8 وبتكملوا المشوار مع الزملاء. دلوا بألف خير, مشواري بيرجع بيتجدد برفقتكم بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening. Good night. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Access. مواكون كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حسن الافتراضي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية, استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6-2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Tanmaya Navado with the top stories. The US has intensified its strikes targeting Iran, hitting targets further north, while the US fires on ships it had accused of attempting to break the Americans' naval blockade. Days of back-and-forth strikes by the US and Iran across the Middle East and renewed threats to the Strait of Hormuz have strained the interim deal to end the war. Iran's parliament speaker and lead negotiator says Iran is prepared for a fuller military confrontation if the US does not live up to the terms of the interim deal. The Australian National University's interim vice-chancellor has apologised for the institution's failure to protect the psychological safety of Jewish students and staff during pro-Palestinian encampments in 2024. The Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion hearings in Melbourne are focused on the experiences of Jewish staff and students at universities and the institution's responses. Meanwhile, the head of Monash University says academic freedom should involve disagreeing well. And hundreds of unionised BHP workers have walked off the job at the mining giant's operations in Port Hedland. The protected industrial action over equal pay and conditions comes after months of negotiations. The 8-hour stoppage is expected to cost BHP millions of dollars in lost revenue, with foregone royalties also set to hit the state government's coffers. The Australian Manufacturing Workers Union says it's about workers wanting to secure their family's future. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: Two.

0: سكاي نيوز عربية مع روبير النخل.
1: أهلا بكم في الظهيرة، ونبدأ مع آخر العناوين. والبداية مباشرة من إيران، خطة أمريكية لتوسعة الحرب، والظاهر بأن ترامب يمنح الفرصة الأخيرة للمفاوضات. إسرائيل خرائط مؤجلة للانسحاب من جنوب لبنان من قطاع غزة، وأيضا تطورات في الضفة الغربية. سوريا قطع شريان السلاح عن لبنان بعد الكشف عن شحنة سلاح عراقية متوجهة إلى حزب الله في لبنان. وفي الظهيرة نتابع أيضا، وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 2000، بينها نحو 800 حالة وفاة. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل، معي أنا روبير النخل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها أنهت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وأكدت سنت كوم أن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، إلى جانب منشآت للمراقبة الساحلية، بهدف مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين العاملين على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. أضافت القيادة الوسطى أنها استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف مواقع في عدة مناطق، من بينها بندر عباس. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران، وأفادت بسماع دوي انفجارات في الأهواز، إضافة إلى 3 انفجارات في مدينة شبهار وانفجارات في مدينة بندر عباس، كما أفادت بسقوط مقذوفة أمريكية بالقرب من مدينة سيريك في جنوب إيران. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب تلقى إحاطات بشأن خيارات جديدة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية استراتيجية قرب مضيق هرمز. وأشارت المصادر إلى أن الخيارات المطروحة تتضمن استهداف موقع بيك أكس النووي الإيراني وضرب أهداف جديدة، بينها منشآت طاقة. كما عقد ترامب اجتماعا في البيت الأبيض لبحث إمكانية السيطرة على جزيرة خرج النفطية ومناطق عدة قرب مضيق هرمز وفق المصادر. في المقابل، أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا، وهو لا يزال يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران. هذا ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري في قيادة الجيش بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم الخميس 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف الأراضي الأردنية، وأكد المصدر عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية. وفي مملكة البحرين، أعلنت قوة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان بأن القوات المسلحة رصدت منذ فجر يوم أمس الأربعاء 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها. الشارع الكويتي استنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجية، ورفض في الوقت ذاته ما يروجه الحرس الثوري الإيراني من أن استهدافاته تقتصر على قواعد ومصالح أمريكية. كاميرا سكاي نيوز عربية رصدت بعضا من آراء المواطنين الكويتيين بشأن ذلك.
2: العدوان الإيراني على دولتنا الحبيبة الغالية الكويت وعلى جيراننا دول مجلس التعاون، هذا في اعتداء آثم وقلة أدب، ورب سبحانه وتعالى راح يحاسبهم عليه، وقريب بإذن الواحد لحد موضوع منتهي. ليش؟ شنو ذنبنا إحنا قاعد تعتدون علينا؟ المشكلة بينكم وبين أمريكا، انتوا اللي قاعد تسكرون مضيق هرمز، انتوا قاعد تضايقون الناس، هذا ما يجوز ما يجوز.
3: والله ما نقول لنا الا حسب الله ونعم الوكيل، لان قاعد يهاجمون ناس ابرياء وما لهم ذنب بالموضوع كله. انت عندك مشكله بينك وبين دوله اخرى، لا تدخل دول الخليج فيها.
4: ويتهجمون على الكويت ودول الخليج بذريعه انه والله عندكم قواعد، واصلا دوله الكويت دوله مسالمه الحمد لله، يعني عطاها ممدود لاخر دول العالم وقاعد يساعد الكل.
5: العدوان الايراني اللي قاعد يصير علينا ما له مبرر، وهذا الشيء يعني مو من مصلحة ايران، وان شاء الله يدركون المواقف الخليجيه الطيبه، واحنا الدوله يعني طول عمرنا نساعد الدول، ما اعتدينا على اي دوله. العدوان هذا يعني صراحه ياثر على دوله الكويت وعلى الخليج، ولو لا مبرر يعني.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران سمحت بمغادرة إيران لمواطنة أمريكية، قال إنها احتجزت ظلما عام 2024 في عهد سلفه جو بايدن. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن المواطنة الأمريكية باتت الآن بأمان خارج إيران وهي بحالة جيدة. أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بيت هكسيث أن إسرائيل تعتزم الإبقاء على قواتها فيما تصفه بالمناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. وأكد كاتس أن هذا الوجود يهدف لحماية الحدود الإسرائيلية والمستوطنات القريبة من أي تهديد، مشددا على أن إسرائيل لم تطلب من الولايات المتحدة العمل نيابة عنها. يأتي ذلك رغم تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من لبنان وسوريا. ومتابعة لهذا القرار الإسرائيلي الذي يبدو بأنه تمرد على المواقف الأمريكية بسحب القوات إن كان من غزة من جنوب لبنان أو حتى من جنوب سوريا، ننضم إلى شبكة مراسلين من بيروت مراسلة دارين الحلوي، من القدس مراسلنا بشار صغير، ومن قطاع غزة مراسلنا حازم البنا. أبدأ معك دارين، يعني غدات هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما يأتي هذا الموقف، كان غمز من قناته وزير الدفاع الإسرائيلي قبل بدء هذه الجولة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. كيف يمكن يكون الرد الرسمي، النقاط المتفق عليها، الفريق العسكري الأمريكي الذي زار بيروت وحدد هذه النقاط التجريبية كي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويسلمها الجيش اللبناني؟
6: روبير، كما تعرف المنطقة التجريبية الأولى التي يجري الحديث عنها، وإن تم الاتفاق بشكل أو بنسبة تتجاوز 90% على هذه البلدات، إلا أنها بغالبيتها ليست من البلدات المحتلة من قبل الجانب الإسرائيلي، باستثناء طبعا زوطر الشرقية. ولكن وفق ما علمت به من مصادر مطلعة على مسار المفاوضات، فإن إسرائيل غير راغبة بالانسحاب، حتى أن مصطلح الانسحاب لم يتم استخدامه ولا الموافقة على إدراجه في التصريحات الرسمية، وإنما جرى استخدام مصطلح إعادة التموضع. وبالتالي إعادة التموضع لا تعني بأن هناك انسحابا إسرائيليا، وإنما إعادة توزيع للانتشار العسكري للجانب الإسرائيلي. لكن في المنطقة التجريبية الأولى كما ذكرت، غالبية البلدات التي يجري الحديث بشأنها هي بلدات غير محتلة، وبالتالي ليس هناك انسحاب جدي كما يتم يعني الترويج له وتصويره على أنه هناك انسحاب وإعادة انتشار للجيش اللبناني. بالتالي نحن بانتظار طبعا اجتماع عسكري غدا لبناني إسرائيلي أمريكي، سوف يعقد عن بعد أو عبر تقنيات الأونلاين، ويجري البحث خلاله بترتيبات تنفيذ يعني أولا المناطق، تحديد المناطق بشكل واضح، تحديد الموعد الرسمي لهذا التطبيق موضوع الانسحاب والانتشار. الانسحاب والانتشار يفترض أن يكون وفق مصادر رئاسية بشكل متزامن، حتى لا تحصل يعني أي لحظات فراغ كما تشير هذه المصادر. إضافة إلى ذلك طبعا يعني يبنى أو تبنى المراحل اللاحقة تبعا لما تصل إليه تجربة المرحلة.

If you're like me and hate cleaning your oven, أنا بترك وبترك وبكرة بعمله وبعد بكرة بعمله وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well, not quick. هني بيقولوا it's quick and easy, بس يعني شوي بدأ شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا منعرف أنه دايماً الأشياء اللي بنستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية. أنا بلاقيها كتير قوية. So, all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا. Not full racks. وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها. So don't quote me on it. But I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. من عيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلهم يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لمن كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Sarah, saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: This how we gonna do it. Dale. Come on.
2: I'm up in the party.
3: مواعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي.
4: Let me know what we're
3: doing. Superstar. عاصي الحليني.
5: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
3: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
5: أنا يا طير ضيع.
6: من أجل عالم ليس هكذا
7: با با با.
6: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
8: أكشن.
6: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط.

0: لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين، في التعداد السكاني، كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
2: أعلنت شركة BHP تحقيق أعلى مستوى إنتاج للحديد الخام في تاريخها، بالوقت اللي عم تستعد فيه لمواجهة أكبر إضراب عمالي بقطاع التعدين بغرب أستراليا من حوالي 25 سنة. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: Two M E Australia.

0: I'm Serene, 1638, Tuamie, Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the Tuamie Drive Time Show. Afternoons from 3pm, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your Tuamie.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC. This how we gonna do it.
8: Come on. I'm up in the party. Access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حسن الافتراق. عاصي الحليني
9: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
8: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
9: أنا يا طير ضيع.
10: First. 2ME Australia.

0: اهلا بكم الى هذه النشره من الام تي في والام اف ام. حققت جوله المفاوضات المباشره في روما النتائج الايجابيه المطلوبه، واقر المجتمعون تفاهمات وتوصلوا الى اليات للمتابعه. وعليه ينعقد يوم الجمعة المقبل اجتماع تقني عسكري إسرائيلي لبناني من بعد، وذلك لتحديد المنطقتين النموذجيتين نهائيا، ويرجح أن يتم في الأيام القليلة المقبلة موعد للتنفيذ، وتحديدا قبل الزيارة المقررة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن. وفي الإطار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لفوكس نيوز أن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرا جيدا. في الأثناء، التحول الاستراتيجي في العراق يتثبت يوما بعد يوم، فالسلطات العراقية أدرجت حزب الله على لائحة العقوبات المصرفية، كما أقرت قيودا مصرفية عراقية على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وعلى نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود أماطي. البداية من مفاوضات روما التي انتهت بأجواء إيجابية بعدما تركز البحث على آلية التنفيذ المتعلقة بالمنطقتين النموذجيتين، الأولى في جنوب الليطاني والثانية تحت النار على حدود مجرى النهر على تخوم المنطقة الأولى. وفي المعلومات، فأن الوفد اللبناني أبلغ الوفد الإسرائيلي أن جاهزية الجيش كاملة، طارحا خارطة التسلم ومراحلها وإمكان المباشرة خلال أيام قليلة. هذا وشمل البحث أيضا خارطة المناطق المتبقية وتحديد أطر الانسحاب الإسرائيلي على قاعدة خطوة مقابل خطوة. وبحسب المعلومات أيضا، فأن الوفد اللبناني رفض أن يكون الجانب الإسرائيلي ضمن فريق التحقق، مفضلا أن يكون ذلك على عاتق طرف آخر أو تلف ثالث دون سواه. هذا من المتوقع عقد اجتماع عسكري آخر قبل التنفيذ، والأرجح أن يكون في روما، علما بأن اجتماعا عسكريا لبنانيا وإسرائيليا وأمريكيا افتراضيا سيعقد يوم الجمعة للبحث بالتفاصيل العسكرية المتعلقة بالمنطقتين التجريبيتين وتاريخ بدء التنفيذ والانسحاب. في الموازاة، أفادت مصادر أمريكية للإم تي في أن جولة روما انتهت بالاتفاق على الانتقال من التفاهمات السياسية إلى المحادثات الفنية التي ستبدأ فورا لوضع آلية تنفيذ الاتفاق على الأرض. وتذكر المصادر أن الإدارة الأمريكية تريد تحقيق تقدم ملموس قبل زيارة الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض في 21 تموز، حتى يتحول اللقاء مع الرئيس ترامب من مناقشة المبادئ إلى بحث خطوات التنفيذ. ومع احتمال وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في التوقيت نفسه للمشاركة في مراسم جنازة السيناتور لينسي غراهام. وبالتزامن مع اجتماعات روما، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار تشكل أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، موضحا أمام زواره أن واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان أصبح على طاولة الرئيس الأمريكي. وقال: أهدافنا واضحة ولن نتساهل فيما خص حقوق لبنان، الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات بل يدمر، وعلى اللبنانيين أن يختاروا ما ينقذ وطنهم ويحميه من أطماع الآخرين. وطمأن عون إلى أن الوضع الأمني في لبنان لا يزال جيدا، منتقدا بشدة كل من يكيل الاتهامات للجيش اللبناني الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه. هذا دبلوماسيا. أما على الصعيد الميداني، فقد بدأ الجيش اللبناني بتسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفردونين في بنت جبيل وقعقعية الجسر في النبطية وصريفة في صور، في حين نقل عن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 عناصر من حزب الله في الجنوب، وقال أنهم كانوا يعملون في إطار محاولات لإعادة بناء بنى تحتية عسكرية أو تنفيذ أنشطة يعتبرها الجيش الإسرائيلي مخالفة للتفاهمات القائمة. كيف ينظر اللبنانيون إلى المفاوضات ونتائجها؟ أرقام جديدة نشرتها ستاتيفاي يطلعنا عليها الزميل صبحي إبلاوي.
1: إذن بحسب الدراسة التي أجرتها ستاتيفاي على 1945 شخص من مختلف المناطق والطوائف والفئات العمرية والجندرية وأجريت بين 29 حزيران و12 تموز 2026، أظهرت هذه الدراسة أن 43% من اللبنانيين مترددون فيما يخص صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وطبعا 43% مقسمين على عدة فئات. أما نظرة الطوائف بشكل محدد فأظهرت ارتفاع نسبة الإيجابية لدى المسيحيون ب 51%، أما لدى الدروز ب 34% نظرة إيجابية و 13% لا رأي، أما لدى السنة 56% نظرة حذرة لهذا الاتفاق، أما لدى الشيعة 78% نظرة سلبية. بالنسبة للنظرة العامة لدى اللبنانيين بحسب ستاتيفاي، 34% من اللبنانيين لديهم نظرة حذرة بشكل عام، وأما 27% لديهم نظرة إيجابية، 29% نظرة سلبية، و 8% لا رأي. ونتابع ببند نزع السلاح الجماعات المسلحة، برز هذا البند ب 28%، وهذا لم يمنع 29% من القول لا أرى فيه إيجابيات. واللافت أن 23% قالوا أن يحق للدولتين أي إسرائيل ولبنان العيش بسلام. وبحسب أيضا أرقام ستاتيفاي، البند الأكثر سلبية هو حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها أي حرية الحركة، إضافة إلى 19% قالوا أن البند الأكثر سلبية هو 11% فقط قالوا نزع السلاح وتحديدا سلاح الجماعات المسلحة، وكذلك منع الأموال عن المنظمات والكيانات. ختام الدراسة حول صيغة الإطار أظهرت أنه 39% من اللبنانيين يقولون أن صيغة الإطار يمكن أن تتطور إلى اتفاق سلام، 29% لا أدري. خلاصة هذه الدراسة التي أجرتها ستاتيفاي على 1945 شخص لبناني أجمعت على إنهاء حالة الحرب ونزع السلاح، لكن الحذر كان هو الأكثر في هذه الدراسة بشكل عام.
0: في الشؤون المحلية تستأنف عند 11 من قبل ظهر اليوم الخميس الجلسة التشريعية لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات على جدول الأعمال، بعدما أنهت الجلسة المسائية الأربعاء إقرار عدد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون متعلق بتحديد سن 44 عاما كحد أقصى للتعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة، ومشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة لإعطاء 6 رواتب إضافية للعسكريين وموظفي القطاع العام الحاليين والمتقاعدين مع مفعول رجعي من 1 أذار 2026 من دون الاتفاق على مصادر التمويل. وكانت الجلسة الصباحية اتسمت بالسجالات الحادة. تقرير ماريان زوين.
2: هيدا مجلس نواب بده حرق، عبارة أحد النواب خارج القاعة لعلها تختصر أجواء الجلسة الصباحية، وبدايتها مع قانون إخضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد. احتاج هذا القانون نحو 1.5 ساعة قبل إقراره، والخلاف مرة جديدة، نواب يطالبون رئيس المجلس نبيه بري بالتصويت عبر المنادات، وبري يطلب رفع الأيادي يقول صدق وتبدأ قراءة البند التالي، وهو ما فجر سجالات داخل القاعة من نوع انت سكوت يا حبيبي يا عيني تحملتك كتير، اذا قصة هوبرة او عياط من هوبر ومن عيط، لا قصة منطق ووطي صوتك ما عم بتوجه لك، والى ما هنالك. الامر الذي احتاج رفعا للجلسة 10 دقائق لتهدئة الاجواء، وبعدها اقر القانون بالمنادات بموافقة 61 نائبا ومعارضة 30، ولكن بعد تعديل اقترحته النائبة بولا يعقوبيان ووافق عليه النائب علي حسن خليل ليشمل القانون كل الذين تمت الموافقة على عقودهم من خلال مجلس الخدمة المدنية عام 2001. اما السجال الثاني فكان خلال مناقشة قانون الإفادات المدرسية، مواجهة مفتوحة بين عدد من النواب ووزيرة التربية. من ثم اشتباك كلامي بين نائب رئيس المجلس اليس بوصعب والنائب سليم الصايغ، والعبارات المستخدمة هنا من نوع ما تتقلد غيرك مش لبقت لك، عود ما تعمل بطولات عحسابي، خوفتني، قبل أن يقر القانون بصيغة النائبة بولا يعقوبيان، والذي عبر أيضا النائب علي حسن خليل عن تأييده الكامل له، وهو يجيز منح الإفادات لكل الشهادات المتوسطة والثانوية والفنية ويلغي آلية احتساب علامات السنة والنجاح والرسوب على أساسها مع استثناء أصحاب الطلبات الحرة.
3: أنا راضية أبدا، وأنا بفتكر هذا يوم أسود بتاريخ التربية بلبنان. أنا كتير حزينة بأنه اتخذ هيدا القرار. مشكلتي أنا بأنه في أمور معينة لازم تبقى عند الاختصاصيين وما يكون فايتين بهالقد تفاصيلها السياسيين. شخصنوا أنه هيدي قضية وزير وزيرة، ولكن هيدا حصيلة شغل مع المركز التربوي.
2: تشريعيا أقر المجلس أيضا قانون إعفاء المتضررين من الحرب مع تعديلات عليه، وقانون حماية المستهلك، وقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. في المقابل أعاد إلى اللجان المشتركة اقتراح قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما سحب اقتراح اعتبار عناصر قوى الأمن الداخلي المسرحين منذ عام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، لأنه تبين أنهم سرحوا أساسا بعدما تأجلت الجلسة التشريعية أكثر من مرة سابقا.
0: وفي خارج البرلمان تحركات مطلبية متزامنة مع الجلسة التشريعية، والأساتذة يطالبون بإقالة وزيرة التربية. تقرير حسن الرفاعي.
4: هي دعوة من الأساتذة بمختلف تشعباتهم للتحرك، إلا أن الجلسة استقطبت كل من لديه مطالب. من موظفي القطاع العام إلى التلاميذ تحول التحرك إلى منصة لإيصال أصوات الجمع برمته، وللمرة الأولى استفاض الأساتذة بالحديث ولم يكتفوا بالمطالب، بل صوبوا سهامهم باتجاه وزيرة التربية.
5: جينا لنطلب منكم تنصفوا الطالب اللي صار مستقبله معلق بقرارات بتتغير كل يوم.
6: إعادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
7: صباح الخير لكم مستمعينا راديو 2ME أستراليا، متابعين نحن وياكم مشوارنا ولقائنا الصباحي على 16:38 AM عبر الانترنت وامي.com.au او عبر الساتلايت عبر مايسات. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من 2ME أستراليا، بيسعدنا به خلال اللحظات نستقبل معنا على الهواء وايضا عبر صفحه راديو 2ME أستراليا المحلل السياسي الاستاذ صالح حامد معنا على الخط. منحييك استاذ صالح، صباح الخير.
8: ونحن نحيي روحك الطيبه وتحيي للمستمعين الافاضل.
7: شكرا لك سي صالح. معك رح نتابع أهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني. رح نبتدي من روما. المفاوضات اليوم بين طرفين الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية، كيف قرأت اليوم نتائج المفاوضات في روما؟
8: كما تعلمين في العاصمة الإيطالية روما جولة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، وهذا كان محرما أصبح الآن حلالا ومتاح برضا السلطة الأولى والثانية والثالثة، في وقت يواجه فيه اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين بحزيران الماضي تعثرا في التنفيذ. فنحن حتى هذه اللحظة لم يطبق شيء من اتفاق الإطار، فكيف سينجح اتفاق روما؟ هذه الجولة الجديدة يعني عقدت بعد جولات في العاصمة الأمريكية واشنطن التي رعت هذه المحادثات، والآن القيادة الأمريكية السياسية تستضيف في روما يعني هذا المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ولكن من دون أي اختراق أو اتفاق نهائي. السبب، لبنان يشترط البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. اللافت في ذلك المطلب اللبناني الأبرز في المرحلة الحالية هو أن إسرائيل تنسحب، وهذه نقطة الخلاف هي موضوع خلاف تقني وميداني. العقد الرئيسية في المفاوضات تتركز حول تحديد أسماء المناطق التجريبية التي سيشملها الانسحاب، لأن اللبناني يتمسك بأن يبدأ من مناطق يوجد فيها تمركز إسرائيلي فعلي جنوب نهر الليطاني، لا من البلدات التي يعتبرها خارج جوهر الاحتلال المباشر. إسرائيل تطرح رؤية مختلفة عن الرؤية اللبنانية، كالغندورية في قضاء بنت جبيل وزوطر الغربية في النبطية شمال الليطاني. يعني دخلنا في التقنيات. هل السؤال الأبرز لماذا انتقلت المفاوضات من نيويورك إلى روما؟ هذا أمر شكل انتقاد واضح ومجموعة من التساؤلات. تقول بعض المصادر بأن نقل المفاوضات إلى روما جاء بطلب أمريكي نظرا لقرب إيطاليا من لبنان وإسرائيل، وهذا سيسهل على فرق التفاوض الانتقال إليها كلما تطلبت الحاجة إجراء مشاورات سريعة. لكن لفت نظري أيضا إلى مسارعة إسرائيل القبول بنقل المفاوضات إلى إيطاليا.
9: نعم.
8: وأنا بشوف هذا للتحرر من الضغوط التي تمارسها عليها الإدارة الأمريكية، خصوصا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في حين يشدد لبنان على ضرورة استمرار الوجود الأمريكي، لأن لبنان يحتاج إلى الغطاء وإلى الدعم الأمريكي. القراءة الإسرائيلية تنطلق من أن نقل الاجتماعات إلى روما يهدف إلى إبعاد الوفد الإسرائيلي عن الضغوطات الأمريكية المتعلقة بملف الانسحاب من جنوب لبنان.
9: نعم.
8: على أي مستوى تعقد المفاوضات؟ كما تعلمين ليس على مستوى الرئيس اللبناني ونتنياهو، ولا بين وزير خارجية لبنان وخارجية إسرائيل، بل على مستوى السفراء لبحث الأمور الخلافية. طبعا كما تعلمين أن سفير إسرائيل وسفير لبنان في واشنطن سيترأسان الجلسة. هذه كما تعلمين سبقها بعثة عسكرية أمريكية إلى بيروت للتباحث مع الجيش اللبناني. كما تعلمين
9: صحيح.
8: هناك بعثة عسكرية أمريكية جاءت إلى بيروت لتبحث مع الجيش اللبناني آليات تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين. طبقا للاتفاق، أمريكا تتولى الآن أستاذة متابعة التنفيذ وضمان الالتزام بالبنود. هون ما هي المطالب من الجانب اللبناني التي تقدم بها في اجتماع روما؟
9: نعم.
8: قبل انطلاق المحادثات كما تعلمين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء تمام سلام أتم الاستعدادات لجولة مفاوضات مع إسرائيل. طبعا السفير اللبناني لا يمكن أن يطرح أي بند إلا بالاتصال مع الرئيسين. كما تعلمين التوجيهات أعطيت للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية كما قلنا من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث. أنا بدك لرأيي، إسرائيل عندها خطوط حمر. خطوط الحمر تصفها بالمنطقة العازلة بجنوب لبنان.
9: صحيح. وهذا ما
8: ذلك ضروريا ستبقى إسرائيل في المنطقة العازلة، بتشوف أن هذا ضرورة أمنية كما طرح بذلك رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو عقب توقيع اتفاق الإطار مع لبنان. إسرائيل تتذرع بوجودها في تلك المنطقة بضرورة منع الحزب من الاقتراب من الحدود وتهديد سكان الشمال. يعني باختصار يعني مكانك راوح.
9: نعم.
8: لا إسرائيل ستنسحب ولا نعم. حزب الله ما في سيسلم إليها.
9: هل أبدا. برأيك يعني لأنه شايف الرئيس الأمريكي هذا الأمر يعني فيه هناك صعوبة، كرمال هيك عم بيكرر الكلام يلي قد يكون مستفز لللبنانيين، هو الدور اللي قد يلعبه الرئيس أحمد الشرع في لبنان اليوم آخر تصريحاته أنه الشرع يتعامل مع حزب الله بطريقة أفضل من إسرائيل ولن يكون في هناك تدمير للمبادئ. كيف قرأت كلام الرئيس الأمريكي الأخير؟
8: واضح أنه اليوم أيها السوريون، القيادة السورية الجديدة، نسلمكم الملف اللبناني على طبق من فضة ضمن صفقة شاملة، وأنتم أدرى كيف تتعاملون مع الواقع والميدان اللبناني. وأنتم لكم تجارب سابقة بالنظام القديم والنظام الجديد. وكما تعلمين النظام السوري يعلم تفاصيل المناطق والشوارع والأزقة والأحزاب والطوائف والقيادات. أعتقد أن الرئيس الشرع لديه يدان، الأولى هي قفاز دبلوماسي يتعاطى بطريقة راقية ومن دولة إلى دولة وعبر القنوات الرسمية، وإذا لم ينفع هذا العلاج ولم يستجب لتلك المطالب من سوريا إلى لبنان بطريقة دبلوماسية فيها نوع من الأناقة، النظام السوري الجديد لديه كف من حديد فولاذي، هو بيده غصن الزيتون ولكن ما زال يلقم البارودة، لأنه لديه جرح كبير مع حزب الله، وهذا الأمر موجود في الأجندة السورية، لأن العين الحمراء من الحزب، لأنه ما زال الحزب يتحرش بالواقع السوري من خلال كما يتهمه النظام بوضع متفجرات.
9: نعم، ولكن كيف سيؤثر هذا الأمر استسالح، كيف سيؤثر هذا يعني في حال تدخل سوريا بلبنان؟ كيف بتشوف يعني الوضع؟ لأنه رح يكون في معارك شرسة، رح يكون في يعني كمان نزيف دموي كبير.
8: أنا بالنسبة لي إذا كان هناك من تدخل سوري في لبنان سيكون محدودا ومؤقتا، وكما طلبت السلطة السياسية بالحرب الأهلية بأن تدخل سوريا إلى لبنان بناء على بعض القيادات، لعل الحكومة هي التي ستطلب تدخل النظام السوري إلى لبنان إذا عجزت عن مواجهة حزب الله أو حدث أي مواجهة أمنية دموية بين الحزب وبين الدولة والحكومة والشعب، لعل الحكومة هي التي ستطلب من النظام التدخل الفوري، والتدخل سيكون ضمن مناطق معينة وليس إلى كل لبنان، يعني أقصد إلى البقاع.
9: هذا بيرجع بذكرنا بالسيناريو القديم اللي شدناه، كان قوات ردع وتحولت إلى قوة احتلال.
8: نعم نعم، وهذه سيكون بدعم أمريكي وبدعم خليجي، وإن لعلهم بالتوافق مع جامعة الدول العربية سيكون صلاحيات مطلقة. هذه سيناريو، هذه القراءة. ولكن أنا يعني في داخلي لا أعتقد أن يكون هذا النظام السوري في سوريا بهذه المراهقة أن يدخل، أنه عواقبها وخيمة على الداخل اللبناني وعلى المنطقة جمع.
9: وهذا اللي عم لاحظ سي صالح، يعني اليوم عم بينعطى دور لسوريا، محاولة إعطاء دور لسوريا في لبنان وإعطاء دور للمملكة العربية السعودية في يعني كمان لتتولى القضاء على الحوثيين، فاليوم في محاولة.
8: الوضع الحوثي مختلف، السعودية دولة وعند أمن وعند استقرار وعند موارد وعند إمكانيات، وبوسعها أن تقيم أفضل الصفقات والمفاوضات مع دول العالم التي تحكم الكرة الأرضية، بخلاف لبنان بلد ضعيف يعني يسهل استغفاله واستغلاله ويسهل التدخلات الأجنبية بالقرارات المصيرية. ومن حق السعودية أن تحمي حدودها وحماية حدود السعودية من خلال الأمن والاستقرار في اليمن، وأن تكون اليمن دولة واحدة وجيش موحد وحكومة موحدة. نعم. الواقع اللبناني يختلف كليا عن الأجندة اللبنانية.
9: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي السي صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء آخر برفقتك، يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيد.

0: ميوزك.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic، معتمد من المكتب الأسترالي.

0: في الحكم الأمريكي ونفتح أمرا بقدر نزعة فيدرالة الأمريكية لا تأخذ أمرا من أمريكا يعني. الشغل الثاني بالنسبة لموضوع أحمد الشرع وتسليمه وملف لبنان, هذا ملف قديم جديد يعني منا خبرية جديدة, هذا من قبل ما يطلع أحمد الشرع وهم عم بيحكوا بالموضوع هذا, وهذا رسالة واضحة لكل واحد عم يوسع بالأمريكان ويروح معه على المفاوضات, هذا اللي مصيركم يعني بالنتيجة.
1: نعم بس أنه شو عندك خيار آخر؟ ما هو
0: ما كل مرة بتسألين نفس الشيء
1: ايه اكزاكتلي, وانتو كل مرة بتحكوا نفس الشيء, ما انتو كمان نفس الشيء انه دايما عندكم الاتهامات انه هذه المفاوضات ما في الى الزوم, ولكن كمان بنسأل انه اذا انت عم تحكي بها الطريقة هيدي بترد بها الشكل هيدا, انه شو عندك خيار اخر؟ عندك خيار اخر اليوم؟
0: خيارنا انه نحن ندل نقاوة وندل رفضين هذا الشيء, بالعكس انتو رايحين على التطبيع ورايحين على انه نحن بأمركم اللي بكين ايه نحن عملكم اياه,
1: انه المقاومه عم تحكي عن
0: انه نحن اللي انتم بتفصلون احنا بنلبسوا.
1: هل المقاومه قدرت حررت الارض اليوم؟ شو اللي صار بال
0: ما قدرت ولا رح تقدر, بس ولكن هذا الخيار الوحيد اللي عندنا اياه, ما عندنا خيار ثاني.
1: يعني خيارنا
0: هذا الخيار الوحيد اليوم, اذا انا كل يوم بضربك وكل يوم بضربك وكل يوم بضربك انت شو بتعمل؟ يا بدك تعدي بالزي وتخليني اضربك, يا بدك تقومي تقومي
1: او بدنا نضلنا نضرب انه خيارنا ضلنا نضرب.
0: الحل الوحيد هو زوال اسرائيل, لانه اسرائيل هي اساس البلد بالمنطقه كلها سوا. امبارح رايح احمد الشرع بوجود ترامب لما قال نحن ضمينا الجولان لاسرائيل, ده قاعد ساكت. شو معناتها هيدا؟
1: أنه نظام اللي سبق عمل شيء مثلا أنه يرفع الشعار
0: بالكلام كان رافض
1: تالي أنه بيحب يعني في الأسلام يعني بيحب, بس أنه هيك الشعارات الفضفاضي مش أنه
0: مش قصد بالشعارات قصد بس تتكلم شو بدك يعمل يعني يقول لا نحن موافقين
1: عظيم. خليك معنا, خلينا نسمع كمان معك بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير لك بيير.
2: صباح النور كلود and all the listeners.
1: صباح النور.
2: Thank you for taking my call. Another fantastic program you always apply. Just answer the German about saying, you know, this is the only way. You know, it's amazing. For the past centuries, for 2 years, Palestinian people say free Palestine. They don't come to the party, to the table, as a normal, educated people. Their way of thinking is, kill me or kill you, like he said. Well, what kind of example are you showing to your children to have freedom? Your children don't have a freedom of choice to live with among the global people. Your way of thinking with your ancestors is killing. It doesn't solve peace. And again, demonstrations proves it. Free Palestine. Instead of say free Palestine from Iran and all other dictatorship countries, give us freedom as a Palestinian people. Well, they're not. It's because they've been dictated. They've been controlled. Palestine since 70s has been controlled by the Iranian Hamas. Mm-hmm. Even the Palestinian people that some friends I've got, they say, "Yeah, I got no control in my land."
1: عظيم. يعني ما بعرف إذا هادي عندك أي تعليق عليه, تفضل في بيير إنه ما فينا نضلنا بي.
0: رح أعلق. أنا رح أسأل سؤال, يعني كل اللي بيحطوا الملام اليوم على إيران, ب48 كان عندنا إيران؟ ب65 وب56 بالاعتقادات كلها اللي صارت على لبنان وب82 كان عندنا إيران؟
2: لا, عندك كان شاه, وشاه كان عمبو تريد with إيران with إسرائيل. هذا شاه لما خميني رجع على الأرض turn into a fundamentalist. But Shah,
0: طيب
2: Iran
0: ليش كان عندنا حرب؟
2: was well rich country, my friend, was what Persia, not Iran, right? Persia, original history, my friend, is very rich country. But since those fundamentalists
0: Let me ask you something, Pierre.
2: Please.
0: My question

0: before the Khomeini was on the floor, as you're saying, did we face any problem from Iran?
1: No, because Shah, he was
0: dedicated. So from where the problems came? From where the problems came?
1: From Ayatollah Khomeini, fundamentalist.
0: No, the problems came from Israel.
1: Now, how?
0: Problems came from Israel. 50 problems came from Israel. How many times Israel bombed Lebanon from 48 till today?
1: Okay, I'm going to answer another question for you.
2: Say that.
1: How all the other Muslim countries trade and make peace, starting from Egypt. You got Qatar. You got Saudi Arabia. Saudi Arabia was going to make peace for the rest of the Middle East before the 7.
2: اوكي شكرا لك كنت بتمنى يكون معي كافي من الوقت ولكن تخطينا غرفة الاخبار صارت الساعة 9 مضطر اروح هلا استاذ هاني
3: بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة لموضوع دول الخليج والقصف اللي عم بيصير من ايران للاسف وقالوا لهم الايرانيين قبل ما تضرب اول ضربة امريكا على ايران انزلوا الدول العربية كل اطلاق رصاص أو صواريخ من بلدكم حيكون القواعد الأمريكية مستهدفة للأسف كثير ناس إن كان من أستراليا ولا الدول العربية عم بيركضوا بيتعاطفوا مع الدول العربية اللي عم تنضرب ما عم تنضرب الدول العربية عم تنضرب القواعد الأمريكية للأسف فهذا اللي بحب صحه وهذا الموضوع حكينا فيه سابقا للأسف إسا في عنا اهمال وتفكير من العرب في هالموضوع.
2: شكرا لك استاذ هاني رح نتابع نحن وياكم بهال يا هلا توني صباح النور.
4: لايك بس الحرب هلا هلا بعد اقتصاديه يعني والحروب كلها اقتصاديه كلنا بنعرف هالشيء بس هلا اذا عبدوا الجسور وشغلات مثل هيدي بعدن الدول الكبرى ما عم تتدخل بس وقت بيصير في ضرب لمصادر الطاقة المصيبة هونيك بصير كبيرة وإذا تدخلوا الدول الكبيرة هونيك الحروب مثل ما بقولوا ما بقى يزبط من أحدها
2: نعم
4: لأنه السلاح اللي بيستعملوا الكبار ما مثل السلاح اللي بيستعملوا الصغار هذا فرق كبير هلأ هي عم تستعمل السلاح ضد إيران بس وقت بيصير في روسيا والصين ودول تانية داخلة ودول نووية الله يستر العالم بقى
2: نعم طيب خليني افتح كمان سؤال هل عندكم امل بالنسبه للمفاوضات في روما برعايه امريكيه راح تنجح وخاصه الاختبار الاول هو المناطق التجريبيه اللي راح يدخل لها الجيش اللبناني والمطلب هو الانسحاب الاسرائيلي فهل بتشوف انه راح يمشي الحال
4: والله لك هل هيدي بتقوم تفاصيل بتصير وقت بتكبر الحروب بس هاي التفاصيل يعني ما بعرف إذا بتضل المفاوضات ماشية إذا وقت بتكبر الحروب لأنه إسرائيل تدخل بالحروب الكبيرة لبنان ما بيدخل بس إسرائيل تدخل أكيد فإذا يعني إذا صارت هيك شيء معناتها بقى هذا مثل بقوله بينسوى ما بعتقد إن شاء الله تكفي وهذا المخرج الوحيد إذا ما في حروب كبيرة بس إذا في حروب كبيرة معناتها نحن نروح سلاطة
2: صحيح على كل إن يعني كمان الموضوع الآخر اللي كنا طرحناه هو موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رئيس الشرع قد يتعامل مع حزب الله بطريقة أفضل من إسرائيل أنه ما رح يدمر المباني فشو تعليقكم على كلمة ترامب هيدا مش لأول مرة
4: هو كلنا بنعرف أنه عنده سهر لبناني وعنده كتير سياسيين بأمريكا اللبنانيين يعني نظرته للبنان غير نظرته للدول التانية أكيد هنا نعرفه ولكن يعني بفكر أنه رئيس وزراء الإسرائيلي ما عم بيرد عليه بكل الأشياء بدأ ببلش تدمير والشعب اللبناني عم بيعن من هالشيء فعم بيقول له خفف التدمير بس هذاك ما عم بيرد عليه فمن هيك بقول لك باكي رئيس الشرع يمكن أرحم شوية في هالشغلة وبيغنجوا شوية لرئيس الشارع بيغنجوا شوية كمان تا يحصل على الدنيا هو
2: أكيد يعني دايما بيعندون حساباتهم أنه مصلحتهم أولا شكرا لك توني على مداخلتك رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638
5: أيام
2: صباح النور
5: هيدي الفرصة الذهبية للبنان شئنا أما بينا لأنه الاهتمام الدولي وخصوصا الاهتمام الأمريكي ما بيصر لنا، وشفنا على مدار آخر 40-50 سنة كيف كانوا ياخدونا ويجيبونا. اليوم في اهتمام كتير بلبنان، ولكن نحن بلبنان من عم نهتم بحالنا. وهون بدنا ما نعطي أنه الكل اللبناني، أكيد لا منه كل اللبناني، بس اللي عم بيعارضوا واللي بيهمهم أنه إيران، وقت اللي بيطلع رئيس المجلس النيابي كاليباف بيقلك أنه أمريكا عم تتدخل بسيادة إيران، أنا بدي أعرف إيران بشو عم تتدخل بلبنان؟ يعني عم تعملنا قهوة بلبنان، ولا أنه إيش عم بتقدم لنا بلبنان، فول وحمص؟ أنه ما عم بقدر بفهم أنه التدخل السيادي بإيران، وهذا شيء أنه غير شرعي والدول كلها بتحذر منه وبتحرم منه. طيب ليش أنت عم تتدخل بلبنان لكتين 40 سنة؟ دمرتوا لبنان كله سوا، ليش بيحق لكم أنتوا تعملوا مفاوضات مع أمريكا؟ نحن ما بيحق لنا نعمل مفاوضات مع إسرائيل مثلا. مع العلم أنه اليوم عم نعرف مدام كلود أنه الستاتيستيكس في لبنان عم بتأرجي اليوم عندك 37 و38 و40% العلم بدها تروح، يعني كل العلم رفضت السلاح بلبنان كله، أنه السلاح مجر للويلات للبنان. عملية الاتفاق والسلام مع إسرائيل عم بتشوفي النسبة اليوم كيف عم تطلع، ما كنا نشوفها هيدي بالأول، كان الناس عندها خوف، كان عندها رعب، اليوم عم نشوف أنه الناس عم بتصرع وعم بتقول إيه بدنا السلام مع إسرائيل. هلا ساعة بيقولوا لك مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، لكن بيلهوا العالم، لكن بياخدوا العالم.
2: نعم. عظيم، عندك أمل أنه هذه المفاوضات راح تنجح مع أول اختبار هو هالمناطق التجريبية، المنطقتين التجريبيتين اللي راح يدخل للجيش اللبناني، ولكن كمان هل راح تقبل إسرائيل على هذا الأمر؟ واليوم ما لي خليني أقولها بهالشكل، لا في بعض عناصر من الجيش يعني كمان اليوم منا كتير بعيدة عن الواقع، ونكون هالقد منطقيين وهالقد صريحين. هلا أكيد مع احترامنا للجيش ولقيادته وثقتنا بالجيش اللبناني، ولكن بطبيعة لبنان هيدي المذهبية والطائفية والميول يمكن الواحد لطيفته، وكان عنا تجارب يعني سابقة بانقسام الجيش، يعني ما فينا نبعد عن الواقع وعن التاريخ. أنه أدي ممكن كمان يكون في هونيك يعني الخيار اللي رح يكون مين رح يدخل، مين القيادة رح تدخل، وهل فعلا اليوم يعني عنا هيدي الثقة أنه الجيش اللبناني بكل قاطه وبكل يعني كمان مسؤوليه وبكل عناصره أنه رح يكونوا ملتزمين بهذا القرار؟ عندكم ثقة بالجيش اليوم اللبناني أنه الالتزام بقرار الدولة؟
5: عندي ثقة كبيرة بالجيش اللبناني مدام كلود، بكيادته برئيسه عندي ثقة كبيرة. هلا بتقولي لي داش التحفظ اوكي، بس مدام كلود ليش الفريق الثاني عم بيعطي هالجيش اللبناني تيشتغل تيفوت بسلام وامان، والعالم تبلش تظل غطله وترش عليه ورد وسكر ورز مثل ما عملوا للاسرائيلي بالزمان يعني بالجنوب، مش منضل هيدا بس انه مش نذكر
2: عزيز.
5: يعني
2: خليك
5: الدولة تشتغل
2: مدروك،
5: اتركوا الدولة تشتغل، اتركوا الجيش اللبناني يفوت بسلام وأمان، ساعتها بتشوفوا.
2: خليك معنا سمير. خليك معنا سمير لو سمحت، رح استقبل معك زياد من ريفر وود سيدني. صباح الخير زياد. يا هلا، بدي عزبك توطي صوت الراديو بليز لنسمع بعضنا. زياد عمول معروف، نوطي صوت الراديو لنسمعك.
6: فايتو
2: تفضل. تفضل كلنا سمع لك.
6: صحيح، اول شيء على قصه انه سوريا اللي عم بيهللوا انه للتدخل السوري، مفكرين انه التدخل السوري هيك يجوا على لبنان جايين كزوره، ويا ويلي ما بعرف شو، الله يعين حزب الله والله يعين يا عمي، في جيش جرار ناطرهم، ان شاء الله هن يجربوا بس يفوتوا. بعدين العراق ما ب 24 ساعه الحشد الشعبي بيصيروا بقلب الشام، يا عمي شو مفكرين هي انه كزوره؟ في ناس عن جد بتحكي، أنا بصير أضحك بس أسمعهم على الراديو أو أسمعكم عم بتحللوا وتحكوا.
2: عظيم، هلأ أنت عطيني تحليلك.
6: أنا جيت التنان، جيت التنان من لبنان. يا عم إذا بتشوفي حواجز الجيش شو فيه على جنبها بتضحكي، يعني من عمدة بالجيش بيقولوا لي 65% من الجيش صار شيعة، شيلي 15% خيتي بعرضوا الحزب والحركة عندك 50%.
7: يعني
2: يعني زياد يعني شو يعني كلامك
5: علينا شوي زياد شو عم بتخبرنا انه
7: عم خبركم انه لو تحللوا اللي ما بيعرف على ارض الواقع شو فيه ما يحلل
2: مش عم لك هيدا منه تحليل هيدا رأي هيدا منه تحليل
5: يا زياد روح لنا شوي ما عم تخلينا نسأل سؤال لعمير شوفك جاي من لبنان وكثير يعني القصة معك قويمة عملك شوي عم نسألك سؤال عم نخلو نعطي معك انا اسأل هلا ما فهمت اش بدك سوري اسأل هلا ما فهمت اش بدك انه اليوم الجيش اللبناني
7: كل الحكي اللي حكيته ما فهمت كل الحكي اللي حكيته ما فهمت
5: لا ما انه ما فهمت ما انك عم تخلينا نفهم انت ما عم تفهمنا انت عم تعيط علينا وتصرخ علينا ما روح علينا
7: انا عم بعيط يا خي الله يعيني انا معطر فقير يا
2: طيب اوكي زياد بدنا نروق شوي بدنا نروق
7: يعني
2: شوي
7: بعدين شغله انا اللي بيعجبني كانوا الكتائب والقوات ضد التدخل السوري ضد سوريا بلبنان هلا عم بهللوا ليجي السوري ما انتوا اللي جبتوه بالاول
5: لانه الفريق أقول بلك روق شوي روق يا زياد روق يا حبيبي روق ما تخربط هيك وتبلش توزع هالشغلات
7: طب خربت يا حبيبي
2: ملا بنا روق زياد بدك تعطي مجال لغيرك لو سمحت ولو فضل زياد أسمير
5: روق شوي حبيبي نحن السنة عم نقول قبل ما تفضلت وطلعت على الهواء عم نقول لو الفريق الثاني فريق الممانعة فريق إيران بلبنان وفريق كل هول اللي زبلوا بلبنان وعملوا بلبنان اللي عملوا نحن اليوم الجيش اللبناني كله بيفوت على مناطقنا وبيزلغطوله وبيستقبلوه بالورد يعني شو عم نحكي؟ منا مضطرين للشرع تيفوت على لبنان ولا بدنا دولة تفوت على لبنان بدنا نعيش مع بعضنا كلنا سوا لأنه كلنا جربنا بعضنا حيش بقى تحكي بقصة كتائب وحيش بقى تحكي بقصة
7: ما جماعة القوات عم بيهللوا للشرع
5: يا حبيبي اللي بتقلي جماعة القوات ما عم بيحللوا أنا هون مني طلع تدافع عن حدا أنا عم بقلك يا زياد نحن اليوم بحاجة لبعضنا بعض اليوم جربنا هالدنيا كلها أنا اليوم انطلقت بحديثي أنه اليوم ليش كاليباف عم بيقول التدخل الأمريكاني هذا تدخل سافر بسيادة إيران التدخل الإيراني والسوري القبل وكذا وكذا والفلسطيني منه تدخل سافر بسيادة لبنان عملك شوي هذا اللي عم نحكي فيه نحن عم نقول اتركوها الجيش
7: الأمريكان شو عم بيعملوا بلبنان هلا فيك تخبرني الأمريكان شو عم بيعملوا بلبنان هلا
5: امبارح كنت هونيك خبرني انت امبارح كنت هونيك خبرني مش ما بدي انا
7: شو بدي خبرك اذا مطار لقلعات اهل لقلعات طلعوا الأمريكان عملوا حجز منعون يطلعوا من بيوتهم شو بتقلي
5: حجز شو
7: دخلوا بكل كبير وصغير بقيادة الجيش الأمريكان شو بتقلي انت
5: يعني طول بالك بس صار عندنا مطار بالقلعات يا زياد صار عندنا مطار بالقلعات وهذا المطار اقتصادي
7: تجاري عندك قاعده امريكيه بالقلعات يا حبيبي ما عندك مطار عندك قاعده امريكيه بالقلعات
5: عندنا قاعده حزب الله بلبنان حارمي اللبنانيين من كل المطارات اليوم عم نشوف عبقره بده يصير في مطار لقلعات عبقره بده يصير في مطار الثاني بمنطقه أبلح او ما بعرف وين
2: عظيم
5: المهم يعني
2: خليك
5: دائما عم تحكي بقصه هذا ما
2: خليك معنا سمير عظيم سمير خليك معنا خليك معنا سمير رح استقبل معك ومع زياد ابو مارون من منطقه بنانت هيلز سيدني صباح الخير
8: صباح النور حامل
2: بدنا اياك تروقهم للشباب تفضل
8: لا هلأني في يعني من الجهتين تقريبا هلأني معه حق زياد بشغلي صحيح مين اللي فوت السوري بالسبعينات مش حزب الكتاب اتفاق مع كميل شمعون وقامي ريمون قدي يا جماعة ما راح يطلع ذات الخبرية هلأني هلأ راح جيل إجا جيل تاني هلأني صار بدهم الكتائب عن جديد بدهم يفوتوا السوري الشارع بقى بلحية طويلة وبيقولوا المتشددين يعني كل واحد غير حتى السن
5: أبو مورون
8: بتمنى
5: عليك وقت اللي بتحكي أبو مورون
8: خليني يرضى عليك
5: خربت
8: دعميكم خرب خليني
2: لا بدنا نروق سمير رح يكون لك رد لو سمحت ولا زياد رح يكون له رد بس خلينا نسمع الفكرة
8: هلأني بعدين يا سمير أنا بدي أسألك سؤال له خيي انتوا بمناطقكم وبمناطقنا وبشكة وبواحد نحن لشو حملنا سلاح شو حكلنا كان نحمل سلاح ونتبهدل ويرحلنا فوق 20-30 ألف شهيد من اول لش شو يعني انه هلأني عم بتقلي ما بدك سلاح انه هالجماعة مبسوطين يعني عم بيتقتلوا عم بيرحلوا الناس لك روح اقعد بالجنوب وشوف لي ارضك والزيتون اللي زرعها يلي اسرائيل الا من سنة 48 وقلي ودولتك غايبة مش دولتك غايبة لا حول ولا قوة لأنه نحن مكتب لنا نكون بلبنان هيك دولة ضعيفة بلد معطر ضعيف مين ما إجا ما في يعمل لا حول ولا قوة.
2: عظيم.
8: هذه الفكرة اللي بدي أقولك يا حاجة تعملوا لي بعدين عم يطلعوا على التلفزيونات زعامائكم بدهم الجولاني هلأني لك بدهم الجولاني يا عمي يلي ما عم يخلي مسيحة سورية عم بيطلع ما بعرف شو
5: عمي حاطط الدرس وجاي لعنا ما ليش عم نقول لك نحن اليوم بدنا الدولة اللبنانية
8: ولك ما اي دولة ما انتو السيديين يا سمير يا حبيبي انتو السيديين انتو عم بتطالبوا دولة دولة مش بس دولة عم بتطالبوا باسم دولة هلأني متشددين متشددين عم بتطالبوا
2: الفوق انه مين اللي عم بيطالب امتى وين سمعتها انه حدا من السياديين اليوم عم بيطالب الدخول السوري للبنان بالعكس اليوم عم يشجع انه التطمينات اللي سمعناها من قبل الرئيس احمد الشراء انه ما رح يتدخل بشؤون لبنان ويحترم سيادة لبنان يعني هيدا الشيء اللي سمعناه من قبل الرئيس الشراء وهيدا اللي عم بيكون مطلب يعني لبناني بهيدا الاتجاه مين يلي طلب بالدخول السوري غير الرئيس الامريكي اليوم عم بيلمح لهذا الامر فضل.
8: ونحن والجماعة من جوا يعني جماعتنا من جوا ما عم بي انه عم بيهللوله بدنا اياه
5: من جوا ما عم بعرف مين انت جماعتك
8: لك يا خيي جماعتنا الاحزاب اليمينيه
5: يا عمي روح شوي على
8: الاحزاب اليمينيه تما اقول واحد
5: اول بلد ابو مارون اتعلم بس خد الحوار شوي خد نفس عم بسالك شوي عم بقول لك من وقت اللي الشرع استلم السلطه بلبنان أول مين حكي بقصة عملية من دولة لدولة هو سامي جميل روح شوي عليه مع العلم أنه كل الزعماء بلبنان أكتريتهم زحفوا من وليد جنبلاط لكل نسوات العزور السورية معلش ما تزوروا التاريخ
2: عظيم
8: خليني رد عليك خليني رد عليك بس بشغلي وحدي خليني رد عليك بشغلي وحدي
2: يلا بسرعة بدي أنت إلى اتصالي
8: حبيبي تليفون واحد من الشرع كل الإسلاميين المتشددين بسجن روم يطلعوا لبرا لأنه وزارة العدل معه خليلي قلبك يا سمير
2: أوكي شكرا أبو مروان من بنت هيل سيدني وشكرا لسمير تعليق سريع من ريفر وود سيدني لزياد يعني كمان أعطي حق لزياد كمان يعطي رأيه قبل ما أنتقل لأوبرن فضل زياد
9: ستة عم نسمع كل اللي بيطلعوا ما هي المشكلة انه
2: يا عمي حاجة دايما بتقلي اللي عم بيطلعوا اللي عم بيحللوا عطيني انت تحليلك سهلة بسيطة
9: بيقلك السوري بدنا السوري يجي ليخلصنا من حزب الله معلنا عم بيقلوها
2: امتى قال شارل جابور هالكلام
9: انه
2: بدنا الجيش السوري يفوت ويخلصنا
9: اسمعي شو عم
2: بيحكي اوكي شكرا لك زياد رح اتابع مع محمد من اوبرن سيدني صباح الخير
10: صباح النور يسعد صباحك ويعطيك الف عافيه
2: الله يعافيك
10: مدام كلود اذا بتتذكري انا من شهر شهرين قلت لك بدهم يفرقونا لحتى يستفردوا فينا هي مثل قصه ابريق الذات نحن جينا على البلد لنهرب نحن ما عنا دولة نحن عنا ميليشيات لبسوا بدلات وللأسف صاروا دولة ما بيزبط لبنان إلا لهول بكرة الله ياخد أمانته ويمكن أولاد أولادنا أولاد أولادنا إن شاء الله بيصير لبنان بيزدهر ومنخلص من اللي كانوا بعدنا لهلأ كل واحد راكد ورا زعيم يا جماعة نحن جينا على البلد هربنا منهم
2: نعم.
10: لأنه ما خرج يكونوا انفجار 4 آب شو صار فيه على أي دولة عم تحكوا
2: عظيم شكرا لك محمد على مدخلتك رح
11: للجميع
2: صباح النور
11: مدام كلود شو بتكون احسن من هيك نزل الجولاني اللي عندكم شو بتكون احسن من هيك ديمقراطيه حريه حقوق انسان حقوق مراه حقوق طفل تاريخ ممجد وشو بدك احسن من هيك بعدين الاخ سمير
2: هو بدنا يضلوا عندكم الجولاني ما بدنا نحن اكيد بدنا يبقى ببلده بدنا يبقى ببلده واكيد يكون بموقعه الرئاسي اليوم الرئيس الشرع اللي اكيد نحن بنتامل انه لسوريا النهوض من جديد على عهد الرئيس احمد الشرع لغايه هالوقت عم نشوف كيف تتغير النهج وعم نسمع كلامه للرئيس أحمد الشرع لغاية هالوقت يعني كلام ما رح نقول لك مطمئن، لأنه بالنهاية بدنا نشوف الأيام هي اللي بتحكم.
11: لا معك حق بإيديك، لأنه حق بإيديك مدام كلود عنده، لأنه لازم نعطيه فرص كمان، لأنه مجد تاريخ تاريخي من المجد والحريات والثقافات.
2: من وقت ما استلم، من وقت ما استلم الرئاسة
11: ما قتل، ما قتل حدا عليك، ما تقولي ما تقولي ماتوا من الطوائف الثانية حدا، اوعى بزعل منك.
2: ها لا لا لا لا لا لا لا لا ما بدك تروق شوي. أنا هيدا هيدا الحكم يلي كان النظام السوري اللي بقي على مدى 50-40 سنة.
11: لما نرجع على المجرم
2: لا ما بدي ما هيدي ايش طبيعي.
11: إذا بدنا نرجع
2: شي طبيعي أنك تنتقل من مرحلة لمرحلة بدي يصير في هيدي الفوضى.
11: أي يعني هلا كل ما كل هلا بكرة الرئيس الأمريكي بنتقل من مرحلة لمرحلة، عندنا بالدول العربية الملك فلان بيسلم الملك فلان بمثله شو مليون مليونين، هيك بدنا نعيش يعني نقضيها هيك. والله حلو، شيء حلو كتير. بعدين الشغلة بدي لك عليها، الناس اللي عم تقول والله انه بده مثلا جميل سامي جميل بده من دوله لدوله، مزبوط حكي صح، بدليل استقبل الشيباني ما قال له لا نحن عندنا دوله في وزير خارجيه، وجملات نفس الشيء راح مجد له ساري مجد فيه، وجعجع نفس الشيء، وحزب الله لما بيجي وزير خارجيه ايران نفس الشيء. هذه الارضه من حزب الله لجميل لسامي جعجع لوليد جملات. يا ريت
2: نحن اكيد كنا بنتمنى اكيد سياره تبقى من دوله لدوله، يعني هيدا كان المطلوب.
11: ما بعصر انه نسينا التعدي على السياده والى اخره، وما يبنوا دوله، هدول بيبنوا دوله يا اختي، هدول مدام كلود اللي هن دمروا لبنان من لما انشقوا من من من من من 40 سنه، وعلق القوات وتيار الوطن الحر وجعجع والى اخره، علقوا بعض، قتلوا من المسيحيه اكثر ما قتلوا اي حدا ثاني. بعدين نحن العرب رح نطالب بدولة عربية بعد شي 100 سنة طويلة بقلك، لأنه ما بقى في دول عربية، سوريا لبنان هذه الدول هذه نسيها بقى خلاص بقى. هلا نحن عم بس عم نودعهم نقول لهم باي باي، عرفت كيف؟ قاعدين على طرف النهر على باي باي. بوجود هيك أنظمة عربية خانعة خاضعة وشعوب نايمة وأراضي سايبة، إسرائيل شو بدها أحسن من هيك؟ اللي أنا بالعقل أخي حدا يقنعني، حدا يقنعني إنه والله هذول ما يدوروا على سيادة هون وهذا ما يدور على سيادة. بعدين بعدين هذا الجولاني هو عبد مأمور جاي لينفذ أجندة. بعدين مننا وين عفي جيش بسوريا في فصائل إرهابية مدام كلود؟ نحن الوعي عنا خلي الإنسان. أنا بدي رئيس يكون أشرف سني، بدي عبد الناصر سني في أحلى منه، بدي كميل شمعون، كميل شمعون اللي رفض يشوفه ل ل ل لعبد الناصر بالشام اللي بلاقيك على الخيمة. هذول الرؤساء لحافظ أزر كابان.
12: دايما معكم على راديو 2MA، فاصل صغير ومنرجع لكم 1638 2MA أستراليا.
13: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
14: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
15: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
16: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
17: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
18: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
19: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
20: من أجل عالم ليس هكذا.
21: بابا
20: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لVCE، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم، ابحثوا عن VCE.
0: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
21: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش،
22: وهذه أبرز العناوين. تواصل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران والبحرين والكويت تتصدى للضربات الإيرانية. باكستان الوسطاء تحض الطرفين على استئناف المحادثات. وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ واشنطن أن قوات بلاده ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. ودمشق تعلن ضبط شحنة أسلحة على الحدود مع العراق، قالت إنها متوجهة لحزب الله.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
22: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قالت إيران اليوم إن مضيق هرمز هو خط أحمر لا يجوز المساس بها، وحذرت من أنها ستستهدف جميع البنى التحتية في منطقة الخليج إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعيده بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. يأتي هذا وسط تصعيد متبادل في منطقة الشرق الأوسط. والتفاصيل معك منى بالعافية.
23: بالفعل أطلقت طهران سلسلة من التحذيرات الجديدة بشأن أي تحرك عسكري أمريكي ضدها، ولوحت بتوسيع نطاق المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. طهران أكدت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب محطات توليد الطاقة والجسور في إيران الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، أكدت أن أي تحرك عسكري ضدها سيقابل برد واسع يستهدف فما وصفته بجميع البنى التحتية التي لم تستهدف حتى الآن في المنطقة وستدمر بضربات فولاذية ولن يبقى لها أثر. وشدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري على أن طهران لن تسمح لواشنطن تحت أي ظرف بالتدخل في مضيق هرمز، واعتبر ذلك خطا أحمر.
22: شكرا لك مونيا. هذا واتهمت إيران منذ قليل واشنطن بارتكاب هجوم همجي على حد وصفها بعد ضربات أصابت مستشفى. ودعت باكستان الوسطى دعت الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقع الشهر الماضي بوساطة إسلام أباد. هذا وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقدر ب 1.96 مليار دولار، هذا في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي تواصلت فيه موجة التصعيد هذه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفراج عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة في إيران بأنه بادرة حسن نية. على جبهة لبنان، وبعد جولة محادثات روما بين لبنان وإسرائيل، اتفق الطرفان على استكمال هيكلية المناطق التجريبية والبدء في تنفيذها، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأمريكي بأن بلاده عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. هذا وأعلنت السلطات السورية محاولة إدخال أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق. والتفاصيل معك سميرة والنبي.
23: في أحدث عملية تعلنها دمشق ضمن جهودها لمكافحة تهريب السلاح، ضبطت الجهة
1: الجهات المختصة شحنة تضم أسلحة نوعية وصواريخ خلال محاولة إدخالها عبر الحدود السورية العراقية قبل أن تكشف التحقيقات الأولية أن وجهتها النهائية كانت حزب الله في لبنان. ولم يحدد المصدر مكان ضبط هذه الشحنة أو نوعية الأسلحة والصواريخ أو الكميات المضبوطة، كما لم يعلن عن توقيف مشتبه بهم أو الجهة التي تقف وراء عملية التهريب، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال ملابسات القضية. وتأتي هذه العملية في ظل تجديد السلطات السورية إجراءاتها الأمنية على المعابر والحدود بتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما رفقها من مخاوف بشأن نقل الأسلحة عبر المنطقة. وتعد هذه القضية من أبرز الإعلانات السورية المتعلقة بتهريب الأسلحة منذ تشكيل الإدارة الجديدة في دمشق، في وقت تؤكد فيه السلطات أنها ماضية قدما في تجديد الرقابة على الحدود ومنع استخدام الأراضي السورية كممر لنقل الأسلحة أو تنفيذ أنشطة تهدد أمن دول الجوار.
22: شكرا لك سميرة. قالت 4 مصادر نفطية وأمنية عراقية إنه تم تعليق عمليات تحميل النفط الخام في جميع الموانئ العراقية بعدما اصطدمت طائرة مسيرة بناقلة نفط في ميناء البصرة. أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم عن أسفه لوفاة أطفال جراء حريق اندلع ليلا في دار للأيتام قرب الجزائر العاصمة، وأسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وجرح 19 آخرين، وهذا حسب فرق الإنقاذ. وقدم الرئيس تبون الذي يزور ألمانيا حاليا تعازيه بعد تلقيه هذا النبأ. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is that El Bazaar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music. 2ME,
1: maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: This how we gonna do it. Come on.
6: I'm up in the party.
5: Total
7: access. موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل
8: افتراق. Loving it, now we're doing it.
7: Backstage.
9: Superstar.
7: راسي الحليني.
10: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى.
7: الساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبب لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيرياك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is SEA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: آخر وصية قبل ما تروحي معه، روحي معه، وللموت بتضلي معه. الماضي، طفولي، أهلك، الجيران، كلهن نسيان، غيره ولا إنسان. بالفقر بتكوني معه، وبالعز بتكوني معه، ولما بتعصف ريح بتكوني معه. وربي أولادك عالرضا، بالمحبة والرضا، بتزهر الأرض وهيك بشع الفضاء. وزرعيهم بالوعر، أرزوا سنجيان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان. وزرعيهم بالوعر، أرزوا سنجيان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان. بعد الله يعبدوا لبنان.

0: To MA Australia with Serene, it's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
1: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au.
2: .com.au منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألاينمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.

0: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
1: Wake up early.
2: Wake up.
1: In the morning, rise and shine.
2: Let's go.
3: Sabah hug. Yibda anna.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up. It's my show.
3: Akhbar bithamma.
2: Okay, let's go.
1: Wake up.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: This how we gonna do it. Come on.
1: I'm up in the party.
2: Total
3: access. مواكون كل سبت ساعة تلاتة بعد الظهر مع حفل
2: افتراق.
3: Superstar عاصي الحليني.
5: يتلمى الجو اللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
3: كل سبت ساعة تلاتة بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
5: أنا يا طير ضيع
6: لحظات، وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
7: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: من أجل عالم ليس هكذا.
9: بابا با.
8: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
2: أكشن.
8: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش،
0: وهذه أبرز العناوين. تواصل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران والبحرين والكويت تتصدى للضربات الإيرانية. باكستان الوسطاء تحض الطرفين على استئناف المحادثات.
9: وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ واشنطن أن قوات بلاده ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. ودمشق تعلن ضبط شحنة أسلحة على الحدود مع العراق، قالت إنها متوجهة لحزب الله.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قالت إيران اليوم إن مضيق هرمز هو خط أحمر لا يجوز المساس بها، وحذرت من أنها ستستهدف جميع البنى التحتية في منطقة الخليج إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعيده بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. يأتي هذا وسط تصعيد متبادل في منطقة الشرق الأوسط. والتفاصيل معك منى بالعافية.
12: بالفعل أطلقت طهران سلسلة من التحذيرات الجديدة بشأن أي تحرك عسكري أمريكي ضدها، ولوحت بتوسيع نطاق المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. طهران أكدت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب محطات توليد الطاقة والجسور في إيران الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، أكدت أن أي تحرك عسكري ضدها سيقابل برد واسع يستهدف ما وصفته بجميع البنى التحتية التي لم تستهدف حتى الآن في المنطقة وستدمر بضربات فولاذية ولن يبقى لها أثر. وشدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقار على أن طهران لن تسمح لواشنطن تحت أي ظرف بالتدخل في مضيق هرمز، واعتبر ذلك خطا أحمر.
9: شكرا لك مونيا. هذا واتهمت إيران منذ قليل واشنطن بارتكاب هجوم همجي على حد وصفها بعد ضربات أصابت مستشفى. ودعت باكستان الوسيطة دعت الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقع الشهر الماضي بوساطة إسلام أباد. هذا وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقدر ب 1.96 مليار دولار، هذا في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي تواصلت فيه موجة التصعيد هذه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفراج عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة في إيران بأنه بادرة حسن نية. على جبهة لبنان، وبعد جولة محادثات روما بين لبنان وإسرائيل، اتفق الطرفان على استكمال هيكلية المناطق التجريبية والبدء في تنفيذها، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأمريكي بأن بلاده عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. هذا وأعلنت السلطات السورية محاولة إدخال أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق. والتفاصيل معك سميرة والنبي.
12: في أحدث عملية تعلنها دمشق ضمن جهودها لمكافحة تهريب السلاح، ضبطت الجهات المختصة شحنة تضم أسلحة نوعية وصواريخ خلال محاولة إدخالها عبر الحدود السورية العراقية، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية أن وجهتها النهائية كانت حزب الله في لبنان. ولم يحدد المصدر مكان ضبط هذه الشحنة أو نوعية الأسلحة والصواريخ أو الكميات المضبوطة، كما لم يعلن عن توقيف مشتبه بهم أو الجهة التي تقف وراء عملية التهريب، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال ملابسات القضية. وتأتي هذه العملية في ظل تجديد السلطات السورية إجراءاتها الأمنية على المعابر والحدود بتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما رفقها من مخاوف بشأن نقل الأسلحة عبر المنطقة. وتعد هذه القضية من أبرز الإعلانات السورية المتعلقة بتهريب الأسلحة منذ تشكيل الإدارة الجديدة في دمشق، في وقت تؤكد فيه السلطات أنها ماضية قدما في تجديد الرقابة على الحدود ومنع استخدام الأراضي السورية كممر لنقل الأسلحة أو تنفيذ أنشطة تهدد أمن دول الجوار.
9: شكرا لك سميرة. قالت أربعة مصادر نفطية وأمنية عراقية إنه تم تعليق عمليات تحميل النفط الخام في جميع الموانئ العراقية بعدما اصطدمت طائرة مسيرة بناقلة نفط في ميناء البصرة. أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم عن أسفه لوفاة أطفال جراء حريق اندلع ليلا في دار للأيتام قرب الجزائر العاصمة، وأسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وجرح 19 آخرين، وهذا حسب فرق الإنقاذ. وقدم الرئيس تبون الذي يزور ألمانيا حاليا تعازيه بعد تلقيه هذا النبأ. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: It's 2ME Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli. Blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spinach or malfouf. Sweet potatoes. Avocados. Oatmeal. And beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savoury, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: أوف أوف أوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني.
1: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثمانية.

0: We're back here on 2ME Australia, Mark and Sedine. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني شدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
1: Music. This is M-E. Let's do it.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك, عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية, ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك, 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنر اوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف الكي اف سي.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: اهلا سيرين معكم على 2 ام استراليا. انتوا على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكم تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دائما 24 ساعه 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2ma app. نزلوا الاب فري on your iPhone 2ma.com.au or the free 2ma app on your iPhone.
1: This how we gonna do it. Now, come on.
2: I'm up in the party.
3: Total access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حسن الافتراق.
4: Loving it, now we're doing it.
3: Backstage. Superstar. عاصي الحليني.
5: يجلم الجو اللي مضيع وطن وين الوطن يلقى.
3: الساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
5: أنا يا طير ضيع.
6: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
8: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلا غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 ل 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790 1387 وما تغير إلا عند
9: الصفدي. هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790 7000. شات بارتنز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.

0: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تو ام اي.
1: معجزات واعجيب القديس شربل من تو ام اي استراليا. معكن هنا رحمي ومع حلقه جديده من عجائب مر شربل. فادي الياس عشقوتي من زوق مصبح. من بعض الفحوصات الدقيقة تبين انه فادي بيعاني من مرض سرطان الكولون والكبد. اتعالج كتير، تعالج علاج كيميائي لمدة شهر، ولكن حالته كانت صعبة كتير. طلب شفاء القديس شربل. خلينا نسمع سوا كيف حدثت العجيبة وكيف شفي فادي. رح يخبرنا القصة الأب لويس مطر من دير عنايا لبنان.
2: المجد للرب يسوع. الأجوبة صارت مع السيد فادي الياس عشقوتي من مواليد الكنيسة شور 78، متأهل من أميلا أنطوان نصر من عمارة شلهوب الزلع. قبلي ولدين ومقيم في زوق مصبح وموظف بنك. بتاريخ 21 حزيران دخلت مستشفى الروم وابتدأت بالصلاة لما شرب طالبا شفاعته عند الرب يسوع المسيح ونعمة شفائي. وفي اليوم الثاني ظهرت صورة مار شربل على جلد الكنبي في المستشفى. وفي 23 حزيران خضعت لفحص البيتسكان فتبين أنني مصاب بمرض السرطان في القولون، والمرض منتشر بثلاث بقع على الكبد، فخضعت للعلاج الكيميائي لمدة 3 أشهر على يد الدكتور داني غلام. وبتاريخ 18 أيلول 2023 خضعت للبيتسكان فتبين اختفاء المرض السرطاني من كل جسمي. وبتاريخ 14 تشرين الثاني أجريت صورة للكبد بمختبرات الهندي فتبين أن لا وجود لأي بقع على الكبد. وبتاريخ 22 كانون الثاني أجريت فحص البيتسكان لكل جسمي فتبين شفائي من مرضي. وكذلك أتت نتيجة النضور للمصران والمعدي بدون إجراء أي عملية جراحية. وبتاريخ 26 كانون الثاني 2024 تسلمت تقرير طبيب المعدي وتقرير الطبيب المعالج. لذلك جئت مع عائلتي لشكر مار شربل وسجلت أجوبة شفائي مرفقا بكامل التقرير الطبي.
1: عجائب
2: مار
1: شربل.

0: Texas.
1: مواعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل
2: افتراضي. لبنان قوي قوي.
1: باك ستيج. سوبر ستار. عاصي الحليني.

0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: Australia's only 24/7 Arabic news service. Breaking world news. Middle East news. Local news. Trust. 2ME news.
2: TME, it's your music, it's your station. Baby.
0: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
3: Just drop. Let it drop. New music. Australia.

0: يبني مشروع فيكتوريز بيك بيلد نفق مترو تانل ومحطاته الخمس الجديدة تحت الأرض وثلاثة منها قد اكتملت، كما نزيل معابر سكة تحديدية سوية الخطرة والمزدحم على خط سانبري. أحياناً هناك تعطيل لرحلات القطار على خط سانبري حتى أب أغسطس. تغلق طريق كولور بارك درايف عند معبر السكة الحديدية السوية حتى أواخر تموز يوليو. تجنب التأخير تحقق من bigbill.vic.gov.au. صرحت به حكومة فيكتوريا من
1: One, two, three.

0: اكسس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي.
2: لبنان ناوي ناوي
1: باك ستيج سوبر ستار عاصي الحليني.
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى.
1: الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو امي أستراليا.

0: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: آر إل إس كير رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS وماي إيج كير. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، سبورت كوردينيشن، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، أوكيبيشنال ثيرابيست وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433-037-037 أو www.rlscare.com.au. RLS كير عنوان لراحتكم.
2: يعطيك العافية حبيبي.
3: الله يعافيك حياتي. شو محضرة أكل اليوم؟
2: عملت سامبوسك وكبة وكفتة وفطاير بجبنة وفلافل.
3: اف اف اف برافو، أي متى لحقتي حضرتي كل هاو؟ يام شو طيبين، شو سر أكلك المميز اليوم؟
2: رح أقلك عالسر، مونجاي مازا. بعد ما دوقتك الديبس اللي عندهم، توم، حمص، بابا غنوش وأنواع كتيرة. مونجاي مازا رفيقة كل ست بيت. مونجاي مازا موجود بكل محلات سمان العربية.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاعوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالأشهر اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسب باللحم وصفيحة الشامية وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبة وأولاده، شوب 5315 باري رود كامبلفيلد 03 952 12065.
6: شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
9: يمكن أن يشكل العثور على معلومات حول خدمات الدعم والإعانة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقتك المحلية تحدياً. بوابة الإعاقة هنا لمساعدتك في بحثك. سواء كان لديك خطة NDIS أم لا، يمكنك الوصول إلى بوابة الإعاقة. إنها خدمة حكومية أسترالية مجانية تربط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وأصدقائهم ومقدمي الرعاية بمعلومات ودعم موثوق. اتصل بالرقم 1-800-643-787 وسيساعدك شخص حقيقي في بحثك. قم بزيارة disabilitygateway.gov.au.
10: This how we gonna do it. Dale, come on. I'm up in the party.
11: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق.
12: سوبر ستار
11: الحليني
13: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين.
11: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
13: أنا يا طير ضيع.
14: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم.

0: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش،
0: موعد إخباري جديد إليكم أبرز العناوين. في خضم تواصل الهجمات الأمريكية ضد إيران ورد الأخيرة عليها في الخليج والأردن، طهران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت واشنطن شبكة الكهرباء. مقتل 5 أشخاص في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. وأوكرانيا تعلن استعادة مئات الجثامين من روسيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في البلاد، وهو ما يشكل تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية. يأتي هذا في وقت دخلت فيه المواجهة الجديدة من القتال بين الولايات المتحدة وإيران يومها 6، وهددت طهران في إطارها باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة وعيدها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. الولايات المتحدة شنت ضربات على إيران وردت طهران بقصف أهداف في دول الخليج والأردن في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي بهدف إنهاء الحرب. العميد أحمد رحار، الخبير العسكري والاستراتيجي للشرق الأوسط والخليج، يرى أن إيران جعلت من مضيق هرمز نقطة محورية في هذا الصراع. نستمع إليه وكان يجيب على أسئلة الزميلة سميرة والنابية.
2: إيران حولت الحرب أو حولت أهداف التفاوض من الملف الصاروخي والمسيرات وأدرع إيران إلى مضيق باب المندب وإلى مضيق هرمز وإلى تهديد التجارة العالمية، لأنها لا تستطيع التفاوض على الملفات الأساسية. اليوم التهديد الإيراني، تعود رئيس ترامب إلى تنفيذ ضربات وتهديد بضربات في البنية التحتية، في الأهداف الأساسية والحيوية، في الجسور، في محطات الطاقة. إيران تهدد بمستهدفات الاشتباك. بالتأكيد إيران ليس لديها قدرة أو ليس لديها أدوات للضغط على طاولة التفاوض. جل ما تملك هو قطع خطوط الإمداد عبر مضيق هرمز، هو تهديد دول في الخليج العربي بأعذار واهية وغير حقيقية، وبالتالي هي لا تضرب السفن الأمريكية، لا هي تضرب أهداف مدنية، تقطع خطوط التجارة. واليوم تهديد جديد، يعني ستقطع خطوط الإنترنت والاتصالات المركة أو التي تمر من مضيق هرمز وبالمندب، تشغل الأداة الجديدة الحوثيين في اليمن.
0: كنا في الاستماع للعميد أحمد رحال، الخبير العسكري والاستراتيجي للشرق الأوسط والخليج. قالت 4 مصادر نفطية وأمنية في العراق إن بغداد علقت مؤقتا عمليات تحميل النفط اليوم قبل أن تستأنف، وذلك عقب استهداف ناقلة نفط بطائرة مسيرة في محطة البصرة النفطية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران. هذا وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأمريكي بأن بلاده عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. والتفاصيل من القدس مع كزياد حلبي.
3: فيما تتجه الأنظار إلى إمكان بدء انسحاب إسرائيلي تدريجي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان بعد جولة مفاوضات روما، برزت مؤشرات إلى تباين متزايد بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل الانتشار الإسرائيلي في لبنان وسوريا. فوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أبلغ نظيره الأمريكي تمسك إسرائيل بالبقاء فيما تصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، معتبرا ذلك أحد الدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر. في المقابل تحدثت تقارير إسرائيلية عن مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي بناء مواقع عسكرية دائمة في جنوب لبنان، ما قد يعقد أي تفاهمات سياسية مقبلة. وفي تطور لافت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الزيارة إلى الولايات المتحدة بعد تأجيل مراسم تشييع السيناتور لينزي جراهام وسط غياب أي إعلان عن لقاء مرتقب مع ترامب، ما يوقد تساؤلات مفتوحة حول إدارة الخلافات بين الحليفين في المرحلة المقبلة حول لبنان كما إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
0: على جبهة غزة قتل 5 أشخاص في هجمات إسرائيلية على القطاع المدمر. وفي هذه النشرة خبر عن الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا 500 جثمان يفترض بأنها تعود لجنود قتلى، وهو أحد مجالات التعاون القليلة بين الدولتين المتحاربتين. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

وتنحرم يا حبيبي منك تبقى ايه فايدتها واعمل بيها ايه والعيون لو تنحرم

بين ايامه كفاية. لو ملكت الدنيا دي مش كفايه.

0: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي أم إي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا، ودائما عبر راديو تي أم إي 1638 AM. دليدا سكندر معيكي.
1: معجزات وأعجيب القديس شربل من 2ME أستراليا، معكم هنا رحمي ومع حلقة جديدة من عجائب مار شربل. أنطوانيت جوزيف الأسمر من سد البوشرية، عمرها 50 سنة، سنة 2024 شعرت بوجع قوي كتير بإيدها الشمال وما عادت تقدر تحركها أبداً. دخلت المستشفى للعلاج ولكن ما كان في شي عم يشفيها، ونشفت العروق بإيديها وما عاد فيها تحرك. طلبت شفاعة القديس شربل بكل إيمان ومحبة. شربل استجاب لطلبها، ورح نسمع مع بعضنا قصتها من الأب لويس مطر.
2: ألمعكم أجوبة جديدة مع سيدي أنطوانيت جوزيف الأسمر من مواليد سد البوشرية 1974، متأهلي من طانس عبود أم لي ولد، مقيمة مع العائلة في حراجك. تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقرير الطبي أنني في سنة 2022 بدأت أعاني من أوجاع أليمة في يدي الشمال. رجعت الدكتور جلبير عاصي، وبعد فحص يدي ووجهني لمراجعة الدكتور جورج مراد المعالج في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبال. فطلب مني دكتور صورة إيكو للأوتار في يدي وصورة ARM، فأتت النتيجة تثبت أن أوتار يدي ناشفة ولا حياة فيها. وصف لي الإبر والأدوية والعلاج الفيزيائي الذي أجريته عند الدكتور غسان عقيقي، الذي أجرى ليدي أكثر من 100 جلسة فيزيائية. لم أستبد على كل العلاجات ولم أعد أقدر أن أحرك يدي. كنت بزيارة مار شربل وطلبت شفاعته عند الرب يسوع المسيح كي يشفي يدي، وقلت له إذا صار وقتي بتمنى أن تشفي يدي. عادت إلى البيت ولم تتحسن يدها. راجعت الدكتور غسان عقيقي فقال لي لا يمكن أن تشفى يدك، انسيها، خدي بس مسكنات حتى تخفف الوجع. وب24 الأول بينما كنت أستحم بدأت بالبكاء، لأنه في عندي إلا فرقية تتحرك، حتى لبس تيابي بتعذب إني ألبسه. طلبت من شربل إذا صار وقتي أطلب منك إنك تشفي. وبلحظة اختفت الأوجاع في يدي وحركت يدي وعادت سليمة. زرت الدكتور عقيقي وحركت يدي أمامه فقال لي زرتي مار شربل؟ لأنه بالنسبة له ما في إلا أعجوبة تشفي، مستحيل طبيا أنه تشفي. قلت له لا، هو إجا زارني، جئت بزيارة شكر لمار شربل بتاريخ 26 تشرين الأول 2024، بعد يومين من شفائي، مرفقة بكامل التقرير الطبي وسجلت الأجوبة.
1: عجائب مار شربل.

0: it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
1: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
2: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشة اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسف باللحم وصفيحة الشامية، وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده. شو 5315 باري رود كامبلفيلد 03952-12065.
3: كلهم كلهم هنا on 1638
1: 2ME. دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME. فاصل صغير وعودة لألكن.
4: ثروات الأغاني الجديدة 2ME.
5: Just drop
4: 2ME.
5: Let it drop.
4: The new music.
5: New music.
4: Australia.
5: New music.
4: 2ME. 2ME Australia.

0: الرشوي للاغاني الجديده باسم شركه الانتاج اسمع الاغنيه كامله لارضائك وهي اغنيه جديده من الاولى باطلاق الاغاني الجديده
1: الاولى دائما
0: تو ان اي اوستراليا

0: اكسس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: لبنان ناوي
1: عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو امي أستراليا.

0: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم بيطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم. واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الاقرار من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز بمحوطي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: قارة لسكير رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS و My Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433-037-037 أو www.rlscare.com.au. RLS Care عنوان لراحتكم.
3: Get the news first from 2ME.
4: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالأشهر اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسب باللحم وصفيحة الشامية وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده. شوب 5315 باري رود كامبلفيلد 03952 12065.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي اف سي.
9: شو بيك عم تلطش خيالك؟
10: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
11: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
12: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم.

0: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش،
0: موعد إخباري جديد إليكم أبرز العناوين. في خضم تواصل الهجمات الأمريكية ضد إيران ورد الأخيرة عليها في الخليج والأردن، طهران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت واشنطن شبكة الكهرباء. مقتل 5 أشخاص في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. وأوكرانيا تعلن استعادة مئات الجثامين من روسيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في البلاد، وهو ما يشكل تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية. يأتي هذا في وقت دخلت فيه المواجهة الجديدة من القتال بين الولايات المتحدة وإيران يومها 6، وهددت طهران في إطارها باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة وعيدها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. الولايات المتحدة شنت ضربات على إيران وردت طهران بقصف أهداف في دول الخليج والأردن في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي بهدف إنهاء الحرب. العميد أحمد رحار، الخبير العسكري والاستراتيجي للشرق الأوسط والخليج، يرى أن إيران جعلت من مضيق هرمز نقطة محورية في هذا الصراع. نستمع إليه وكان يجيب على أسئلة الزميلة سميرة والنابية.
2: إيران حولت الحرب أو حولت أهداف التفاوض من الملف الصاروخي والمسيرات وأدرع إيران إلى مضيق باب المندب وإلى مضيق هرمز وإلى تهديد التجارة العالمية، لأنها لا تستطيع التفاوض على الملفات الأساسية. اليوم التهديد الإيراني تعود رئيس ترامب إلى تنفيذ ضربات وتهديد بضربات في البنية التحتية في الأهداف الأساسية والحيوية في الجسور في محطات الطاقة. إيران تهدد بتسديد الاشتباك. بالتأكيد إيران ليس لديها قدرة أو ليس لديها أدوات للضغط على طاولة التفاوض. جل ما تملك هو قطع خطوط الإمداد عبر مضيق هرمز، هو تهديد دول في الخليج العربي بأعذار واهية وغير حقيقية، وبالتالي هي لا تضرب السفن الأمريكية، لا هي تضرب أهداف مدنية، تقطع خطوط التجارة. واليوم تهديد جديد، يعني ستقطع خطوط الإنترنت والاتصالات المركة أو التي تمر من مضيق هرمز وبالمندب، تشغل الأداة الجديدة الحوثيين في اليمن.
0: كنا في الاستماع للعميد أحمد رحال، الخبير العسكري والاستراتيجي للشرق الأوسط والخليج. قالت 4 مصادر نفطية وأمنية في العراق إن بغداد علقت مؤقتا عمليات تحميل النفط اليوم قبل أن تستأنف، وذلك عقب استهداف ناقلة نفط بطائرة مسيرة في محطة البصرة النفطية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران. هذا وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأمريكي بأن بلاده عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. والتفاصيل من القدس مع كزياد حلبي.
3: فيما تتجه الأنظار إلى إمكان بدء انسحاب إسرائيلي تدريجي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان بعد جولة مفاوضات روما، برزت مؤشرات إلى تباين متزايد بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل الانتشار الإسرائيلي في لبنان وسوريا. فوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أبلغ نظيره الأمريكي تمسك إسرائيل بالبقاء فيما تصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، معتبرا ذلك أحد الدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر. في المقابل تحدثت تقارير إسرائيلية عن مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي بناء مواقع عسكرية دائمة في جنوب لبنان، ما قد يعقد أي تفاهمات سياسية مقبلة. وفي تطور لافت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الزيارة إلى الولايات المتحدة بعد تأجيل مراسم تشييع السيناتور لينزي جراهام وسط غياب أي إعلان عن لقاء مرتقب مع ترامب، ما يقي التساؤلات مفتوحة حول إدارة الخلافات بين الحليفين في المرحلة المقبلة حول لبنان كما إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، دولية.
0: على جبهة غزة قتل 5 أشخاص في هجمات إسرائيلية على القطاع المدمر. وفي هذه النشرة خبر عن الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا 500 جثمان يفترض بأنها تعود لجنود قتلى، وهو أحد مجالات التعاون القليلة بين الدولتين المتحاربتين. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكثر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.
1: معجزات وأعجيب القديس شربل من 2ME أستراليا، معكم هنا رحمي ومع حلقة جديدة من عجائب مار شربل. أنج ماري جورج سيف بوجودي عمرها 60 سنة، عايشة بالكويت. أنج ماري بتعاني من مرض الكلى وبقيت 5 سنين وحالتها بعدها لورا. كيف شفيت أنج ماري وشو عملت شفاعة مار شربل فيها؟ منسمع القصة من الأب لويس مطر.
2: الشكر لك يا رب. السيدي أنج ماري جورج سيف أبو جودي من مواليد المصباح 1964، متأهلة من السيد بشارة أبو جودي، معلمة مدرسة ومغتربة في الكويت منذ 27 سنة. وكما تخبر الحراسة الصحية المرفقة بالتقرير الطبي، عانيت من وجع في الكلوة منذ 5 سنوات، فدخلت إلى المستشفى وخضعت لعملية تفجيرها، وبعد مدة ظهرت البحصة من جديد وأخذت تكبر حتى وصلت لحجم 1.6 سم. فقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لاستئصالها في مستشفى شركة مجموعة AC الطبية في السليمية. فوضعت قطنة عليها زيت مارشربل مقابل الكلوة وألصقتها على جسمي، وطلبت شفاعة مارشربل عند رب يسوع ونعمة شفائي وإنجاح العملية. ثم تحضرت للعملية وأدخلوني غرفة العملية، صوروني قبل العملية وإذ بالطبيب يقول لي اذهبي ما في بحصة. وكانت فرحتي بالأعجوبة كبيرة، لكن استجاب طبيب السماء صراخي وشفع بي عند الرب يسوع وسحب البحصة من الكلي. فجئت من الكويت إلى عناية لشكري وسجلت الأعجوبة مرفقا بكامل التقرير الطبي.
1: عجائب مار شربل.

0: access.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حسن الافتراض.
2: Superstar
1: عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو امي أستراليا.

0: على طول كل ساعة بسمع الأخبار وما بتركها على طول على طول.
1: Listen to Australia's only talkback.
2: أنا أول مرة بتصل بس دائما بستمع لبرنامجكم.
1: Listen to talkback. To Emmy. Talkback Australia.
3: متابعين معكم دائما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
4: آر إل إس كير رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS و My Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433 037 أو www.rlscare.com.au. RLS Care عنوان لراحتكم.
5: To ME أستراليا.
3: حبنا لألكن بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكن تغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكن، آرائكن الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحنا بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو To ME 1638 AM. دليدا اسكندر معيك.
6: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

اي. حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالأشهر اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية مناسب باللحم وصفيحة الشامية وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده، شوب 5315 باري رود كامبلفيلد 03952 12065. 2M. 2M.

0: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو تي إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل
2: الافتراضي
1: راسي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: بار الاسكير رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS و My Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433-037-337 أو www.rlscare.com.au. RLS Care عنوان لرا حدكن.
5: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: يعطيك العافية حبيبي.
7: الله يعافيك حياتي، شو محضرة أكل اليوم؟
6: عملت سامبوسك وكبة وكفتة وفطاير بجبنة وفلافل.
7: اف اف اف برافو، أي متى لحقتي حضرتي كل هاو؟ يام شو طيبين، شو سر أكلك المميز اليوم؟
6: رح أقلك عالسر، مونجاي مازا. بعد ما دوقتك الديبس اللي عندهم، توم، حمص، بابا غنوش وأنواع كتيرة. مونجاي مازا رفيقة كل ست بيت. مونجاي مازا موجودة بكل محلات سمين العربية.
8: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشطة اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسف باللحم وصفيحة الشامية وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبة وأولاده. شو 5315 Berry Road, Campbellfield 03-952-12065.
9: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك

0: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش،
0: موعد إخباري جديد إليكم أبرز العناوين. في خضم تواصل الهجمات الأمريكية ضد إيران ورد الأخيرة عليها في الخليج والأردن، طهران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت واشنطن شبكة الكهرباء. مقتل 5 أشخاص في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. وأوكرانيا تعلن استعادة مئات الجثامين من روسيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في البلاد، وهو ما يشكل تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية. يأتي هذا في وقت دخلت فيه المواجهة الجديدة من القتال بين الولايات المتحدة وإيران يومها 6، وهددت طهران في إطارها باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة وعيدها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. الولايات المتحدة شنت ضربات على إيران وردت طهران بقصف أهداف في دول الخليج والأردن في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي بهدف إنهاء الحرب. العميد أحمد رحار، الخبير العسكري والاستراتيجي للشرق الأوسط والخليج، يرى أن إيران جعلت من مضيق هرمز نقطة محورية في هذا الصراع. نستمع إليه وكان يجيب على أسئلة الزميلة سميرة والنابية.
2: إيران حولت الحرب أو حولت أهداف التفاوض من الملف الصاروخي والمسيرات وأدرع إيران إلى مضيق باب المندب وإلى مضيق هرمز وإلى تهديد التجارة العالمية، لأنها لا تستطيع التفاوض على الملفات الأساسية. اليوم التهديد الإيراني تعود رئيس ترامب إلى تنفيذ ضربات وتهديد بضربات بالبنية التحتية في الأهداف الأساسية والحيوية في الجسور في محطات الطاقة. إيران تهدد بتسديد الاشتباك. بالتأكيد إيران ليس لديها قدرة أو ليس لديها أدوات للضغط على طاولة التفاوض. جل ما تملك هو قطع خطوط الإمداد عبر مضيق هرمز، هو تهديد دول في الخليج العربي بأعذار واهية وغير حقيقية، وبالتالي هي لا تضرب السفن الأمريكية، لا هي تضرب أهداف مدنية، تقطع خطوط التجارة. واليوم تهديد جديد، يعني ستقطع خطوط الإنترنت والاتصالات المركة أو التي تمر من مضيق هرمز وبالمندب، تشغل الأداة الجديدة الحوثيين في اليمن.
0: كنا في الاستماع للعميد أحمد رحال، الخبير العسكري والاستراتيجي للشرق الأوسط والخليج. قالت 4 مصادر نفطية وأمنية في العراق إن بغداد علقت مؤقتا عمليات تحميل النفط اليوم قبل أن تستأنف، وذلك عقب استهداف ناقلة نفط بطائرة مسيرة في محطة البصرة النفطية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران. هذا وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأمريكي بأن بلاده عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. والتفاصيل من القدس مع كزيات حلبي.
3: فيما تتجه الأنظار إلى إمكان بدء انسحاب إسرائيلي تدريجي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان بعد جولة مفاوضات روما، برزت مؤشرات إلى تباين متزايد بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل الانتشار الإسرائيلي في لبنان وسوريا. فوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أبلغ نظيره الأمريكي تمسك إسرائيل بالبقاء فيما تصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، معتبرا ذلك أحد معهد الدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر. في المقابل تحدثت تقارير إسرائيلية عن مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي بناء مواقع عسكرية دائمة في جنوب لبنان، ما قد يعقد أي تفاهمات سياسية مقبلة. وفي تطور لافت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الزيارة إلى الولايات المتحدة بعد تأجيل مراسم تشييع السيناتور لينزي جراهام وسط غياب أي إعلان عن لقاء مرتقب مع ترامب، ما يبقي التساؤلات مفتوحة حول إدارة الخلافات بين الحليفين في المرحلة المقبلة حول لبنان كما إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، دولية.
0: على جبهة غزة قتل 5 أشخاص في هجمات إسرائيلية على القطاع المدمر. وفي هذه النشرة خبر عن الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا 500 جثمان يفترض بأنها تعود لجنود قتلى، وهو أحد مجالات التعاون القليلة بين الدولتين المتحاربتين. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء أو الزعل بالبيت أو الزعل بمجتمعنا يمكن أوقات بيتطور إلى حقد، خلينا ننزع كل من قلوبنا الحقد لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: معجزات وأعجيب القديس شربل من 2ME أستراليا، معكم هنا رحمي ومع حلقة جديدة من عجائب مار شربل. كريس إلي بولس مقيم ببيروت وبيعمل ممرض. كريس مريض الكلى ووضعه حساس كتير كتير. خلينا نسمع كيف مار شربل أفضى نعمته وبركاته على كريس. القصة كاملة بنسمعها من الأب لويس مطر من دير مار شربل عنايا.
2: أعجوبة صارت مع الشاب كريست إلي غورس من مواليد عين الرماني 2005 من الطائف اللاتيني، ممرض ومقيم في السبتية ببيروت. يخبر الأهل عن حالة ابنهم الصحية المرفقة بالتقارير الطبية. لقد اكتشفنا بأن ابننا كريست يعاني من مشاكل صحية في كليته، فابتدأنا بالإجراءات اللازمة لأخذ غزعة، وإذا تطابقت المواصفات يتبرع الوالد بكلوة لابنه. وبعد مرور سنتين من الفحوصات أسقيت ابني بركة مار شربل ودهنته بزيت مار شربل، وعند إجراء آخر فحص تبين شفاء كليته ولم يعد بحاجة لعملية بزرع كلوي أو غيره. لذلك جئت مع العائلة مع ابني كريست إلى شكر مار شربل على الشفاء، وسجل الأعجوبة مرفقين بكامل التقارير الطبية.
1: عجائب مار شربل.

0: القائم بأحدث الأنشطة العسكرية بالشرق الأوسط.
1: الفلسطينيين جرى العاصمة الإسرائيلية بالطائرات
0: يتمتع بتغطية إخبارية موثوقة ومستمرة على مدار الساعة. جديد الأخبار بكل ساعة تكون على ثقة. Trust 2MA. ثقة بأخبار 2MA أستراليا. Trust 2MA.

0: بمسيحي من مكتبة أستراليا. مكتبة
1: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزنة على قد الوزنة لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي الاجتماعي وأيضا المهني.
2: 2ME, 2ME, all the time. 2ME, 2ME, every time. 2ME, 2ME.
1: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: To ME, just drop.
3: Let it drop. New music.
4: Australia.
3: New music.
4: Australia.
3: To ME, Australia.

يبني مشروع فيكتوريا بيك بيلد نفق مترو تانل ومحب تصل 5 الجديدة تحت الأرض وثلاثة منها قد اكتملت، كما نسير معبر سكة تحديدية سوية الخطرة والمزدحم على خط سانبري. أحياناً هناك تعطيل لرحلات القطار على خط سانبري حتى أب أغسطس. تخلق طريق كولور بارك درايف عند معبر السكة الحديدية السوية حتى أواخر تموز يوليو. تجنب التأخير تحقق من bigbill.vic.gov.au. صراحة بحكومة فيكتوريا ملبورن.

0: QME. New music is what we do. 2ME. 2ME. New music is what we do.
1: يمكن أن يشكل العثور على معلومات حول خدمات الدعم والإعانة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقتك المحلية تحدياً. بوابة الإعانة

نبقى هنا لمساعدتك في بحثك. سواء كان لديك خطة NDIS أم لا، يمكنك الوصول إلى بوابة الإعاقة. إنها خدمة حكومية أسترالية مجانية تربط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وأصدقائهم ومقدمي الرعاية بمعلومات ودعم موثوق. اتصل بالرقم 1-800-643-787 وسيساعدك شخص حقيقي في بحثك. قم بزيارة disabilitygateway.gov.au.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.
1: مواقعون كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق
2: لابن ناوي
1: سوبرستار عاصي الحليني
3: يجل ملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: RLS Care رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS وMy Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433-037-337 أو www.rlscare.com.au. RLS Care عنوان لراحتكم.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: يعطيك العافية حبيبي.
8: الله يعافيك حياتي. شو محضرة أكل اليوم؟
7: عملت سامبوسك وكبة وكفتة وفطاير بجبنة وفلافل.
8: اف اف اف برافو. أي متى لحقتي حضرتي كل هاو؟ يام شو طيبين. شو سر أكلك المميز اليوم؟
7: رح أقلك على السر. مونجاي ميزا. بعد ما دوقتك الديبس اللي عندهم، توم، حمص، بابا غنوش وأنواع كتيرة. مونجاي ميزا في كل ست بيت. مونجاي ميزا موجودة بكل محلات سمين العربية.
9: شو بيك عم تلطش خيالك؟
10: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
11: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
12: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
13: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
14: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
15: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف ماركت ستريت 9897-2222 خلف KFC.
16: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم

0: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش،
0: موعد إخباري جديد إليكم أبرز العناوين. في خضم تواصل الهجمات الأمريكية ضد إيران ورد الأخيرة عليها في الخليج والأردن، طهران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت واشنطن شبكة الكهرباء. مقتل 5 أشخاص في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. وأوكرانيا تعلن استعادة مئات الجثامين من روسيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في البلاد، وهو ما يشكل تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية. يأتي هذا في وقت دخلت فيه المواجهة الجديدة من القتال بين الولايات المتحدة وإيران يومها 6، وهددت طهران في إطارها باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة وعيدها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. الولايات المتحدة شنت ضربات على إيران وردت طهران بقصف أهداف في دول الخليج والأردن في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي بهدف إنهاء الحرب. العميد أحمد رحار، الخبير العسكري والاستراتيجي للشرق الأوسط والخليج، يرى أن إيران جعلت من مضيق هرمز نقطة محورية في هذا الصراع. نستمع إليه وكان يجيب على أسئلة الزميلة سميرة والنابية.
2: إيران حولت الحرب أو حولت أهداف التفاوض من الملف الصاروخي والمسيرات وأدرع إيران إلى مضيق باب المندب وإلى مضيق هرمز وإلى تهديد التجارة العالمية، لأنها لا تستطيع التفاوض على الملفات الأساسية. اليوم التهديد الإيراني تعود رئيس ترامب إلى تنفيذ ضربات وتهديد بضربات بالبنية التحتية في الأهداف الأساسية والحيوية في الجسور في محطات الطاقة. إيران تهدد بتسديدات الاشتباك. بالتأكيد إيران ليس لديها قدرة أو ليس لديها أدوات للضغط على طاولة التفاوض. جل ما تملك هو قطع خطوط الإمداد عبر مضيق هرمز، هو تهديد دول في الخليج العربي بأعذار واهية وغير حقيقية، وبالتالي هي لا تضرب السفن الأمريكية، لا هي تضرب أهداف مدنية، تقطع خطوط التجارة. واليوم تهديد جديد، يعني ستقطع خطوط الإنترنت والاتصالات المركة أو التي تمر من مضيق هرمز وبالمندب، تشغل الأداة الجديدة الحوثيين في اليمن.
0: كنا في الاستماع للعميد أحمد رحال، الخبير العسكري والاستراتيجي للشرق الأوسط والخليج. قالت 4 مصادر نفطية وأمنية في العراق إن بغداد علقت مؤقتا عمليات تحميل النفط اليوم قبل أن تستأنف، وذلك عقب استهداف ناقلة نفط بطائرة مسيرة في محطة البصرة النفطية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران. هذا وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأمريكي بأن بلاده عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. والتفاصيل من القدس مع كزيات حلبي.
3: فيما تتجه الأنظار إلى إمكان بدء انسحاب إسرائيلي تدريجي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان بعد جولة مفاوضات روما، برزت مؤشرات إلى تباين متزايد بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل الانتشار الإسرائيلي في لبنان وسوريا. فوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أبلغ نظيره الأمريكي تمسك إسرائيل بالبقاء فيما تصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، معتبرا ذلك أحد أعاد الدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر. في المقابل تحدثت تقارير إسرائيلية عن مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي بناء مواقع عسكرية دائمة في جنوب لبنان، ما قد يعقد أي تفاهمات سياسية مقبلة. وفي تطور لافت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الزيارة إلى الولايات المتحدة بعد تأجيل مراسم تشييع السيناتور لينزي جراهام وسط غياب أي إعلان عن لقاء مرتقب مع ترامب، ما يبقي التساؤلات مفتوحة حول إدارة الخلافات بين الحليفين في المرحلة المقبلة حول لبنان كما إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
0: على جبهة غزة قتل 5 أشخاص في هجمات إسرائيلية على القطاع المدمر. وفي هذه النشرة خبر عن الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا 500 جثمان يفترض بأنها تعود لجنود قتلى، وهو أحد مجالات التعاون القليلة بين الدولتين المتحاربتين. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكثر وأكثر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: معجزات وأعجيب القديس شربل من 2ME أستراليا. معكم هنا رحمي ومع حلقة جديدة من عجائب مار شربل. السيدة حياة فايز يوحنا مقيمة بالمتن. حياة كان عندها مرض السرطان سرطان الثدي وكانت عم تتعالج لمدة طويلة ومن بعد سنة عاود المرض هالمرة كمان وكان بلش يمد على جسمها. كانت عم تتعالج لكن مرضها كان درجة رابعة وكان تقريبا ميؤوس منها. طلبت من مار شربل بكل إيمان إنه يشفيها. شو صار معها؟ خلينا نسمع سوا قصتها من الأب لويس مطر.
2: المجد للرب يسوع. السيدة حياة فايز يوحنا واسم أم وديعة أبو شبل. حياة من وليد السفيلي المياسي سنة 1966 وتأهلي من السيد بديع علي بالسبعلي. عندها 5 أولاد 6 بيت ومقيمة في المياسي المتن. وكما تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقارير الطبية إنني أصبت بمرض السرطان في الثدي الأيسر سنة 2019 فأجريت لي عمل العلاجات الكيميائية وعلاج مناعي لمدة سنة على يد الدكتور فايلي نصر. ثم دخلت مستشفى ماريوس في الدورة لإجراء عملية جراحية لاستئصال الثدي على يد الدكتور جان بيجاني. وكنت مجبرة بتجديد الفحوصات كل 6 أشهر وبعد مرور 4 سنوات تبين بالفحوصات كتلة جديدة مكان الثدي المستأصل. عندها طلب الدكتور نصر إجراء فحص للكتلة فتبين سرطان بدرجة رابعة وبصورة البيت سكان ظهر ضوء يثبت وجود المرض وأتت نتيجة الزرع سلبية. زرت مار شربل في عناية وطلبت شفاعته عند رب يسوع وطلبت نعمة شفائي لكي أتمكن من خدمة عائلتي. لبست ثوبة وبكيت كل الليل طالبة للتدخل وكان إيماني كبير بمار شربل فاستجاب لصراخي ودعائي. وبتاريخ 12 آب 2023 أجرى الدكتور بياجيني في مار يوسف بالدورة عملية جراحية لاستئصال الكتلة وبعد زرعها تبين اختفاء المرض السرطاني وشفائي قد تم. لذلك جئت بتاريخ 7 إلول 2023 مع عائلتي وابنتي الدكتورة ليل فرانس السبالي وشكرت مار شربل على شفاعته بي وقلت له الشكر لك لا يكفي إنني أحبك.
1: عجائب مار شربل.

غرتك يمكن انسى هواك.

0: greatest flashbacks of all time. 2ME,
1: your hit music machine.
2: Hit music only.
0: 2ME and 2ME gold, gold, gold, gold.
3: متابعين معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق، وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه

0: بها إلى المخاطر، ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
1: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 16 38، سوا على الهواء بأجمل الأغاني، سوا على الهواء دايما بموسيقى، والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال، لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم، لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى، ودايما عبر راديو تي ام اي 16 38 AM. من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
2: ثروات الأغاني الجديدة 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME 2 ME

هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز تمحو ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تو ام اي أستراليا، عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما، استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
1: يعلن مكتب المحامي شاد بارتنرز عن انتقال ابتداء من جانوري 2025 عنوان جديد 52 كيتشنر باريد بانك ساوند. شاد بارتنرز ثقه وكفاءه ومصداقيه بالعمل مع خبره تفوق 48 سنه بكل خدمات القانونيه في تيب الوصيه، شراء العقارات والمصالح التجاريه. شاد بارتنرز عنوان جديد بجانوري 2025 52 كيتشنر باريد بانك ساوند.
2: يعطيك العافية حبيبي.
3: الله يعافيك حياتي، شو محضرة أكل اليوم؟
2: عملت سامبوسك وكبة وكفتة وفطاير بجبنة وفلافل.
3: اف اف اف برافو، أي متى لحقتي حضرتي كل هاو؟ يام شو طيبين، شو سر أكلك المميز اليوم؟
2: رح أقول لك على السر، مونجاي ميزا. بعد ما دوقتك الديبس اللي عندهم، توم، حمص، بابا غنوش وأنواع كتيرة. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت. مونجاي ميزا موجودة بكل محلات سمان العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم على

0: اكسس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: لبنان ناوي
1: سوبر ستار عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو امي أستراليا.

0: تمام 5 مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: فايزة مصطفى،
0: مرحبا بكم وبكم في فترة المسائية. ستقضون معنا ساعة من الفقرات تتراوح بين السياسة والاقتصاد، الرياضة، الثقافة والعلوم. نفتتحها بنشرة الأخبار، هذه عناوينها: مسيرة إيرانية تستهدف ناقلة نفط راسية بميناء بجنوب العراق، طهران تهدد بإغلاق باب المندب إذا هاجمت واشنطن شبكتها الكهربائية، نائب الرئيس الأمريكي يتهم إسرائيل بمحاولة إفشال التفاوض مع الجمهورية الإسلامية لإنهاء الحرب، قرار لبناني تاريخي لنزع سلاح حزب الله وسوريا تحبط تهريب أسلحة إلى هذا الحزب عبر الحدود العراقية، المغرب وفرنسا يرسخان شراكتهما في اجتماع وزاري رفيع المستوى بالرباط. في النشرة أيضا: احتجاجات عارمة في أوكرانيا على استقالة وزير الدفاع، وعلى الأرض النزاع بين كييف وموسكو يشتد على أكثر من جبهة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مع استمرار الضربات العسكرية بينهما، صعدت إيران من لهجة تحذيراتها للولايات المتحدة في حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بقصف منشآتها الحيوية. طهران توعدت بسحق البنية التحتية كافة في المنطقة، بل طلبت وفق مصادر من جماعة الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت الشبكة الكهربائية داخل الجمهورية الإسلامية. وفيما يتعلق بالتصعيد في مضيق هرمز الاستراتيجي، أثار استهداف ناقلة نفط في المياه العراقية مخاوف وتساؤلات. التفاصيل معك مونيا بالعافية.
2: أطلقت طهران سلسلة من التحذيرات الجديدة بشأن أي تحرك عسكري أمريكي ضدها، وأكدت أن مضيق هرمز هو خط أحمر لا يجوز المساس به وأنها تحتفظ بسيطرة كاملة عليها، محذرة من أنها ستستهدف جميع البنى التحتية في منطقة الخليج إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بضرب محطات توليد الطاقة والجسور في إيران الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران. وقال المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء إبراهيم ذوالفقاري إن أي استهداف أمريكي للبنى التحتية الإيرانية سيقابل بضربات واسعة تستهدف جميع البنى التحتية في المنطقة، فيما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن بلاده تخوض حربا مصيرية ووجودية مع واشنطن. من جهتها قالت القوات المسلحة الإيرانية إن الولايات المتحدة تسعى إلى السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي عبر مهاجمة بعض القواعد الإيرانية جنوب البلاد، مؤكدة أن طهران تمتلك القدرة على فرض السيطرة على المضيق من أي نقطة داخل أراضيها، وأن هذه القدرة لا ترتبط بالسواحل أو الجزر بأي شكل من الأشكال.
0: شكرا لك مونيا. وبدخول الجولة الجديدة من الاقتتال الأمريكي الإيراني اليوم 6، أعلنت الكويت والبحرين والأردن تصدي دفاعاتها الجوية للمسيرات الإيرانية وسط تنديد هذه الدول بما أسمتها بالعدوان الآثم. دبلوماسيا وفي خضم تبادل واشنطن وطهران الاتهامات بانتهاك مذكرة التفاهم لوقف الحرب، فجر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس جدلا واسعا بتصريحات غير مسبوقة اتهم فيها وزراء إسرائيليين بمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي بشأن الحرب مع إيران. قراءة أكثر في حواره مع مقدم البودكاست الشهير جوروغان، نتابعها في تقرير منى دويبية.
3: أثارت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جدلا واسعا بعدما اتهم بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي لإفشال الاتفاق الذي رعته واشنطن لإنهاء الحرب مع إيران، معتبرا أن المشكلة لا تكمن في محاولة الحلفاء للدفاع عن مصالحهم، بل عندما تمتد هذه الضغوط إلى التأثير في عملية صنع القرار الأمريكي. في المقابل دفع عن الاتفاق، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب كان سيعتمد النهج نفسه انطلاقا من قناعته بإيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا وليس استجابة لأي ضغوط خارجية. تعكس هذه التصريحات اتساع التباين داخل معسكر المحافظين الأمريكيين ولا سيما تيار أمريكا أولا الذي يؤكد دعمه لأمن إسرائيل، لكنه يرفض أن تملي أي دولة حليفة مهما كانت طبيعة العلاقة معها خيارات سياسية خارجية أو قرارات عسكرية للولايات المتحدة. في هذا السياق أثار تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مزيدا من التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الجانبين.
0: شكرا لك منى. وفي سياق آخر، ورغم الأجواء الإيجابية عقب الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما، لا تزال الشكوك تحيط بمدى التزام تل أبيب بتنفيذ اتفاق يقضي ببدء انسحاب هذه الأخيرة من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. هذا ما يقوله مراسلنا في بيروت نيولا نصيف.
4: فيما تتجه الأنظار إلى إمكان بدء انسحاب إسرائيلي تدريجي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان بعد جولة مفاوضات روما، برزت مؤشرات إلى تباين متزايد بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل الانتشار الإسرائيلي في لبنان وسوريا. فوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أبلغ نظيره الأمريكي تمسك إسرائيل بالبقاء فيما تصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، معتبرا ذلك أحد الدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر. في المقابل تحدثت تقارير إسرائيلية عن مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي بناء مواقع عسكرية دائمة في جنوب لبنان، ما قد يعقد أي تفاهمات سياسية مقبلة. وفي تطور لافت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الزيارة إلى الولايات المتحدة بعد تأجيل مراسم تشييع السيناتور لينزي جراهام وسط غياب أي إعلان عن لقاء مرتقب مع ترامب، ما يقي التساؤلات مفتوحة حول إدارة الخلافات بين الحليفين في المرحلة المقبلة حول لبنان كما إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
0: استمعتم إلى تقرير مراسلنا في القدس زيادة حلبية. في باريس، وخلال مؤتمر للتضامن مع لبنان عقد بمجلس الشيوخ الفرنسي، أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف فرجي عن اتخاذ حكومته قرار تاريخي بإنهاء الوجود العسكري لحزب الله على حد تعبيره. في المقابل، كشفت السلطات السورية عن إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية. أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشحنة كانت معدة للمرور عبر سوريا إلى الحزب في لبنان. فما هي التفاصيل سميرة والنبي؟
5: في أحدث عملية تعلنها دمشق في وزارة الدفاع ضمن مساعيها لجهودها لمكافحة تهريب السلاح، ضبطت الجهات المختصة شحنة ضخمة تضم أسلحة نوعية وقذائف وصواريخ خلال محاولة إدخالها عبر الحدود السورية العراقية، قبل أن تكشف التحقيقات الراهنة أن وجهتها النهائية كانت حزب الله في لبنان. ولم يحدد المصدر في وزارة الدفاع مكان ضبط الشحنة أو نوعية الأسلحة والصواريخ أو الكمية المضبوطة، كما لم يعلن عن توقيف مشتبه بهم أو الجهة التي تقف وراء هذه العملية، لكن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال ملابسات هذه القضية. عن أهمية التنسيق، الأمن السوري اللبناني العميد ناجي ملعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
6: التعامل الذي رسمه العهد الجديد في سوريا هو من دولة إلى دولة وليس مع فئات، هو مهم جدا. وعلى الأرض هناك تنسيق قوي بين الجيش اللبناني والجيش السوري في هذا الاتجاه، لكن الأيام التي مرت وكانت سوريا بحاجة إلى الكثير من المواد حتى غير الأسلحة، ممكن أن يكون هناك نشأ عصابات للتهريب ممكن أن تتعاطى بالأسلحة، وهذا هو هدف الجيشان في ضبط الحدود لكافة أنواع التهريب وعلى الأخص الأسلحة.
5: تزامنت هذه العملية مع حديث أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكان إسناد دور لدمشق في مواجهة حزب الله ونزع سلاحه، وأثار إذن هذا الحديث مواقف سورية رافضة لهذا الطرح، فيما سارعت بيروت إلى رفض أي تدخل سوري أو أجنبي في هذا الملف، وأكدت أن معالجته تبقى حصرا من مسؤولية الدولة اللبنانية.
0: شكرا لك سميرة. ومن أخبار الحروب والنزاع الساعات إلى الحرائق، حيث اصطفق الجزائريون فجر اليوم على فاجعة وفاة 11 شخصا على الأقل، أغلبهم أطفال، وإصابة نحو 20 آخرين بجروح إثر حريق اندلع في دار للأيتام بحي المحمدية في ضواحي العاصمة. الرئيس عبد المجيد تبون ومن العاصمة الألمانية برلين، حيث يواصل زيارته الرسمية، أعرب عن أسفه لهذا الحادث والذي ما زال مجهول الأسباب. أما عن الحرائق في فرنسا، فتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم التهاون مع المتسببين في حرائق الغابات، وقد تم توقيف عشرات الأشخاص بهذه التهمة، تهمة إشعال الحرائق سواء عمدا أو عن طريق الخطأ. هذه الحرائق تحدث في خضم موجات الحر الشديدة. وفي المغرب، أشرف رئيس الحكومة الفرنسي سيباستيان لوكورنيو مع نظيره المغربي عزيز أخنوش على اجتماع وزاري رفيع المستوى في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس. التفاصيل مع مراسلنا في الرباط جلال المخفي.
7: 14 اتفاقية جديدة ومشاريع استراتيجية واستعداد لتوقيع معاهدة صداقة استثنائية، هذا أبرز ما أثمرته الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي انعقد في الرباط بحضور رئيسي حكومتي البلدين. ومن أبرز المشاريع الجديدة التي جرى بحثها مشروع قنطرة ميد، وهو كابل كهربائي بحري مباشر يربط الناظور شمال شرق المغرب بجنوب فرنسا قرب مارسيليا بكلفة قد تفوق 6 مليارات يورو. كما اتفق وزير النقل في البلدين على رفع حصة رخص النقل البري للبضائع بين المغرب وفرنسا من 50,000 إلى 70,000 رخصة. وأكد الجانبان أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة عنوانها تنفيذ المشاريع والالتزامات التي تم الاتفاق عليها عقب زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024، وفاق حجمها الاستثماري المعلن عنه 10 مليارات يورو. رئيس الحكومة الفرنسية أعلن أن البلدين يستعدان لتوقيع معاهدة صداقة استثنائية تتجاوز مستوى الشراكة الاستراتيجية الحالية، فيما أكد رئيس الحكومة المغربية أن الوقت حان لترجمة الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة، مشيدا بالموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمغرب. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
0: في المغرب، وقع وزير الخارجية ناصر بوريطة بحضور مبعوث مجلس السلام إلى غزة نيكولاي مالادينوف اتفاقية لمشاركة المملكة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. وفي القطاع، أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل 5 فلسطينيين وفق ما أفاد به مستعفون. الاقتتال العنيف بين روسيا وأوكرانيا يشتد على أكثر من جبهة، وبعد ساعات من هدوء نسبي خرج مئات الأوكرانيين للتجمع في العاصمة كييف ومدن أخرى احتجاجا على استقالة وزير الدفاع الذي يحظى بشعبية كبيرة في إطار تعديل حكومي أجراه الرئيس فولوديمير زيلينسكي. إضاءة أكثر حول الملف معك منى دويبية.
3: تشهد أوكرانيا احتجاجات نادرة في زمن الحرب بعدما قرر الرئيس فولودومير زيلينسكي إبعاد وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف ضمن تعديل حكومي واسع. ولم تكن التظاهرات اعتراضا على تغيير وزير فحسب، بل تعبيرا عن مخاوف من توقف مسار الإصلاحات العسكرية في لحظة توصف بأنها حاسمة في الحرب مع روسيا. فيدوروف يحظى بشعبية واسعة بعدما قاد تحديث الجيش عبر توسيع استخدام الطائرات المسيرة ورقمنة منظومة الدفاع وتجديد الرقابة على صفقات التسلح، ما يعتبره مؤيدوه عملا أساسيا في وقف التقدم الروسي خلال الأشهر الأخيرة. كما يرى المحتجون أن إبعاده جاء نتيجة خلاف حاد مع القائد العام للجيش أليكسندر سيرسكي حول أسلوب إدارة الحرب والإصلاحات العسكرية، وليس بسبب فشل في الأداء. وزاد من حدة الغضب إعلان مسؤولين عسكريين ومستشارين في وزارة الدفاع استقالاتهم تضامنا معه، فيما رفعت التظاهرات شعارات تطالب بإعادته وتنتقد قيادة الجيش.
0: وضمن عملية تبادل الجثامين، تسلمت أوكرانيا أكثر من 500 جثة يعتقد أنها لجنودها القتلى، فيما تسلمت روسيا رفات 31 جنديا. كان هذا آخر خبر. إليكم التذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين: مسيرة إيرانية تستخدم تستهدف ناقلة نفط بميناء البصرة جنوب العراق. طهران تهدد بإغلاق باب المندب إذا هاجمت واشنطن شبكتها الكهربائية. نائب الرئيس الأمريكي يتهم إسرائيل بمحاولة إفشال التفاوض مع الجمهورية الإسلامية لإنهاء الحرب. المغرب وفرنسا يرسخان شراكتهما في اجتماع وزاري رفيع المستوى بالرباط.
8: ما أجمل المشوار بيكون هيك عادة بالفترة الصباحية، وكتار يلي بيقوموا بيعملوا سبار، كتار يلي بيقوموا بيتمتعوا بجمال الطبيعة بالفترة الصباحية، وكتار كمان بيكونوا عم يشربوا فنجان قهوة ليبلشوا نهارهم كتير على رواق وبهدوء. فكيف مبلشين نهاركم وبأي شكل من الأشكال، بدي أتمنى لكم نهار سعيد ونهار موفق بصباح يوم جديد. عبرتوا أمي أستراليا، منترافق نحن وياكم كمان مع أخبار جديدة رح نتبعها سوا. استراحة أكيد بين الأغاني والمنوعات والأخبار، عم نتابع نحن وياكم مع البرنامج الصباحي من تؤمية أستراليا.

0: الآن موجز أخبار صوت لبنان عبر 2ME أستراليا.
1: مجددا وبتكرار وبوتيرة سريعة، طلب الرئيس الأمريكي من الرئيس السوري المساعدة في سلاح حزب الله، وقال هذه المرة إن الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع الحزب، كما لفت إلى أنه سيكون جيدا أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران.
2: He would go in and take care of Hezbollah, and he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I'd hated to see buildings knocked down.
3: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
2: I think he'd be more precise, yeah. I think, and I can tell you, I know he'd like to do it.
3: Does he need the green light from you?
2: I'm thinking about it.
0: أخبار صوت لبنان 2ME أستراليا.

0: music with a blast. The music that sounds great. This is your 2ME, the new musical leader.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشطة اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسب باللحم وصفيحة الشامية، وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده. شو 5315 باري رود كامبلفيلد 03952-12065.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
10: 2ME أستراليا.
3: أستراليا. من جديد منرجع متابعة نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. نهار أكيد رائع، بتمنى لكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت على 16:38 AM، ودايما مندعيكم لتكونوا معنا بمشوارنا الصباحي في كتار يلي أول ما يوعوا أول شغل بيعملوها بدوروا الراديو لحتى يتعرفوا على جديد الأخبار، شو عم بيصير حوالينا بأستراليا من أخبار من مواقف سياسية. أنا بدي ادعيكم لدل معنا على السمع، لأنه أكيد رح ننقل لكم آخر وأهم المستجدات بجولة إخبارية عم ترافقنا على مدار كل ساعة، وأكيد الأخبار المثيرة اللي بتستحق أن نضوي عليها وبتستحق أنه كمان نناقشها مباشرة على الهواء من خلال فقرة التوك باك يلي أكيد كتار بينطروها. بكل صباح نتعرف على أهم وأبرز الأخبار، أخبار بنستمع لها عبر 2ME أستراليا من صوت لبنان. خليكم معنا على السمع على 16:38 AM.
11: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.

العناوين: الضغط المالي بعد العسكري، بنت جبيل والمأساة، تطويب لحويك. وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. توسع الضغط على حزب الله من الجانب الأمني إلى المجال المالي الذي يبحث فيه الحزب عن وسائل لتمويل إعادة بنائه العسكري وإعادة إعمار ما هدمته الحرب، إذ تتحول إعادة الإعمار إلى ورقة ضغط عليه بواسطة النازحين المهددين بالانفضاض عنه. فقد ذكر موقع المدن أن مسؤولا

0: أخذ بشأنها موافقة أمريكية على أعلى المستويات للتحرك ضدها وتجميد أموالها وضرب استثماراتها داخليا وخارجيا، إذ تستعد النيابة العامة العراقية لإصدار مذكرات جلب بشأن أشخاص وأموال في دولتين عربيتين من بينها لبنان نشطت فيها مؤخرا ما بدا أنه اقتصاد ظل يمارسه حزب الله على عبر أنشطة ملتوية في الداخل العراقي. وبحسب تقرير لواشنطن إنستيتيوت، فإن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة زاد من فرص استعادة الدولة اللبنانية جزءا من قرارها، لأنه ربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بنشر الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله ضمن مناطق تجريبية، لكن هذا المسار لن يكون كافيا إذا بقيت منظومة الحزب المالية والسياسية داخل الدولة قائمة.
1: المشكلة بحسب واشنطن انستيتيوت أن الحدث الثوري الإيراني تمكن في العام 2025 من تحويل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله الذي أنفقها لاستيراد مواد عسكرية وإنتاج مزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة وتجنيد مقاتلين ودفع رواتب عناصره وموظفيه. وضع التقرير الولايات المتحدة إلى التعامل مع الاقتصاد اللبناني بوصفه ساحة أمن قومي عبر توسيع تحذيرات وزارة الخزانة وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تسهل تدفق الأموال إلى الحزب. كما اقترح التقرير فرض عقوبات على قضاة متورطين في حماية الحزب أو استهداف خصومه بالتوازي مع إصلاح المحكمة العسكرية ووقف محاكمة المدنيين. وتحدث التقرير أيضا عن اختراق الحزب لمؤسسات أمنية ونصح بإبعاد ضباط ينسقون مع الحزب أو يحمون مصالحه. كما ربط التقرير بين هذا النفوذ وبين الإرث الذي تركه الوجود السوري في لبنان. ورأى التقرير أن حزب الله لا يستطيع الاستمرار من دون دعم داخل البيئة الشيعية، لكنه يقول إن هذا الدعم تراجع بعد الحروب المتكررة مع إسرائيل وما رافقها من دمار ونزوح وغياب ضمانات حقيقية لإعادة الإعمار.
0: موقع ميدل إيست فورم الأمريكي رأى أن سقوط بشار الأسد أنهى ارتباط سوريا الطويل بالإرهاب، لا سيما التحالف مع إيران ووكلائها.
1: رأى موقع ميدل إيست فورم أن أحمد الشرع نجح إلى حد كبير في إبقاء سوريا بعيدة عن الصراعات الإقليمية، واتخذت حكومته تدابير معقولة لمنع سوريا من الانخراط مجددا في الإرهاب الإقليمي. ومع ذلك فإن عجزها عن منع الجماعات المتطرفة من ارتكاب فظائع ضد الأقليات يثير تساؤلات جدية حول قدرة دمشق على الحفاظ على موقف الحياد. وبحسب الموقع أظهرت التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة مدى سرعة خروج الأمور عن السيطرة حتى في الدول التي بدت مستقرة. لذا من الحكمة أن تؤجل إدارة ترامب رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى حين إثبات استقرار الانتقال السياسي في البلاد. وأضاف أنه كان على واشنطن الاحتفاظ بالقدرة على مراقبة التطورات وإبقاء خيار إعادة فرض القيود قائما إذا لم تفي دمشق بالمطلوب. فإنشاء آلية مراقبة واضحة تتضمن معايير قابلة للقيادة تتعلق بتفكيك الشبكات المتطرفة وممارسة سيطرة فعالة على الفصائل المسلحة المتفرقة وحماية الأقليات العرقية والدينية، إطار يسمح للولايات المتحدة بتشجيع الانتعاش الاقتصادي والسياسي لسوريا مع الحفاظ على نفوذها وتقليل خطر تحول البلاد مجددا إلى مركز للإرهاب.
0: صحيفة يدعوت أحرنوت أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي طوق نحو 400 عنصر من حزب الله في بنت جبيل، ولا يزال عدد منهم داخل البلدة. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن الدمار في بنت جبيل واسع، موضحا أن نحو 40% من البلدة هدم حتى الآن، وقد ترتفع النسبة إلى 70% مع إنشاء مواقع عسكرية إسرائيلية جديدة في المنطقة.
1: لفتت صحيفة يدعوت أحرنوت إلى استمرار وجود جيوب لمقاتلي حزب الله وأنفاق وعبوات ناسفة في بنت جبيل رغم السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة، مؤكدة أن هدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان لم يعد مرتبطا بنوايا حزب الله، بل بمنع امتلاكه للقدرة على تنفيذ هجمات مستقبليا بحسب تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي. وبحسب الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي أيضا عثر على صاروخ مضاد للدروع من طراز كورنات وأسلحة أخرى داخل منزل مدني قبل أن يتم تدميره بعد تصنيفه كموقع عسكري لحزب الله. وأشار ضباط إسرائيليون للصحيفة إلى أن العمليات

0: الحالية تختلف عن الحروب السابقة، إذ تهدف إلى إبعاد التهديد عن التجمعات السكانية الإسرائيلية ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية جنوب نهر الليطاني.
1: أفادت تقارير إسرائيلية بأن اجتماعات عسكرية ستعقد في الأيام المقبلة بين لبنان وإسرائيل بحضور عسكري أمريكي لوضع تفاصيل آلية تسليم المناطق التجريبية. محادثات روما في هذا التقرير.
2: انتهت محادثات روما إلى بعض إيجابيات تحتاج إلى متابعة. الإيجابية الأولى التوافق على خارطة طريق للمناطق التجريبية والانتقال إلى محادثات فنية لتنفيذ بنود صيغة الإطار. الإيجابية الثانية عقد اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي بحضور أمريكي لتحديد المنطقتين التجريبيتين وتاريخ الانسحاب منهما ودخول الجيش اللبناني وآلية التسليم والتسلم. مقابل الإيجابيتين غموض في قبول لبنان وإسرائيل التسوية الأمريكية القاضية بأن تكون التجريبيتان منطقة خارجة عن الاحتلال الإسرائيلي وحيث للجيش اللبناني حضوره مثل فرون والغندوري وقلوي وكفر دونين ومنطقة واقعة ضمن الاحتلال الإسرائيلي. ولم يعرف كيف ستصنف زوتر الغربية حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي على أطرافها لا في داخلها. الغموض الآخر يلف الجدول التدريجي للانسحاب، هل سيكون زمنيا الأمر الذي ترفضه إسرائيل أم رهن نجاح التجربة الأولى الأمر الذي يرفضه لبنان لأن فيه اختبارا للجيش اللبناني واستنسابا في تنفيذ المراحل اللاحقة واجتهادا فيه ما يطيل بقاء القوات الإسرائيلية. الغموض الثالث يدور حول الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية في وقت تحاول إسرائيل الاحتفاظ بمنطقة أمنية عازلة مرتبطة بنزع سلاح حزب الله.
1: مجلس النواب يتابع درس وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين. مجدولين عيد تحدثنا مباشرة، تفضل مجدولين.
3: شكرا جهاد. إذن استأنف مجلس النواب الجلسة التشريعية العامة منذ قرابة الساعة، هي الجلسة الثانية المسائية لهذا اليوم، وقد سقط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 25-26، وهو الاقتراح القانون الذي اختتمت به الجلسة الصباحية. مجلس النواب أقر اقتراحات القوانين منها إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات، إقرار اقتراح القانون المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني، وكذلك إنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان معدلا، وأعادة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الميدي 172، تعديل قانون التجارة البرية إلى اللجان النيابية المشتركة لمزيد من الدرس. هناك اقتراحات وقوانين ومشاريع قوانين دسمة في الجلسة المسائية في حال استمرت ولم وظل احتمال النصاب فيها، لا سيما هناك ثلاثة مشاريع واقتراحات قوانين منها المتعلقة بالعفو العام وقانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام وأبدالها بالمؤبد المشدد. هذا في الجلسة المسائية، وهناك تقرير أعددناه عن الجلسة الصباحية نستمع إليه. جهاد،
4: جملة اقتراحات ومشاريع قوانين أقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي استأنفها في اليوم الثاني، وقرر في الجلسة الصباحية تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية لفترة 6 أشهر إلى حين تشكيل مجلس الجامعة على أن يسمح له بالترشح لولاية ثانية لمرة واحدة وفق الأصول، وبالتالي يكون المجلس قد مدد ولاية الرئيس الحالي 5 سنوات ونصف السنة. هذا الاقتراح كان أخذ حيزا كبيرا من المناقشات، وأكد عدد من النواب أن القانون على قياس شخص واحد، ولا أحد يجهل أن هدفه التمديد لرئيس الجامعة الحالي. الهيئة العامة للمجلس النيابي أقرت الاقتراح الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية، كما أقرت اقتراحات القوانين الرامية إلى تعديل مواد القانون المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين، وآخر يخص الضمان الاجتماعي، كما وتنظيم الصليب الأحمر اللبناني واستعمال وحماية شارته. وكانت الجلسة استهلت بإقرار تعديل قانون الدفاع الوطني ورفع سنوات المدرسة الحربية من 3 إلى 4 سنوات ومعادلتها كي يتمكن الضباط من الحصول على إجازات بثلاثة اختصاصات، ومشروع القانون المتعلق بالسماح للضباط من حملة الدكتوراه بمزاولة مهنة التعليم وزيادة حصة لبنان في رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وخلال مناقشة الهيئة العامة اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي الذي يحمل الرقم 29 من بين 44 بندا مدرجا على جدول الأعمال، رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة بفعل فقدان النصاب الموجب للتصويت على أن تستأنف مساء، وتلى المحضر لتأمين قوننة اقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرت، وتحسبا لعدم تأمين نصاب الجلسة المسائية بفعل عدم التوافق على قانون العفو العام. مجدلين عيد، صوت لبنان.
1: إطلاق برنامج نشاطات تطويب البطريرك الياس لحويك. جوزيفين أبي غصن.
5: من أبرشية البترون المارونية أبرشية القديسين التي تضم 5 أضرحة لقديسي لبنان، أطلق برنامج الاحتفالات بتطويب بطريرك لبنان الكبير الياس لحويك، فعقد مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات التي أسسها لحويك في عبرين، بحضور راعي الأبرشية المطران منير خير الله الذي ربط بين إعلان التطويب وما يعيشه لبنان اليوم.
6: الاحتفال بإعلان تطويب البطريرك الحويك في هذه الظروف بالذات هو حافز لكل لبناني للعودة إلى الجذور الروحانية وإلى القيم المشتركة التي يحملها اللبنانيون مسيحيون ومسلمون، وللانطلاق معا في ورشة إعادة بناء لبنان، لبنان الكبير، الوطن الرسالة.
5: المطران حنا علوان طالب دعوة تقديس البطريرك الحويك توقف عند التواريخ التي طبعت مرحلة الوصول إلى التطويب.
7: كأنه ربنا رايد أنه يصير الإعلان بهالسنة هايدي لبلدنا، مثل ما قال سيدنا، مزعزع بحدوده بأمنه بكل القضايا يلي عم بتحيط حوالينا من حروب محلية وغير محلية. إن شاء الله بشفاعة البطرك الطباوي الياس لحويك ربنا بيشفع بهالبلد اللي هو أراده وبعده سهران عليه وعم بيلاحقه.
5: الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات الأم ماري أنطوانيت سعادي أكدت أن لحويك هو صاحب مشروع لبنان الرسالة.
8: لبنان هو أرض قداسي، وأنه لبنان وهويته هي هوية القديسين، وأنه رسالته أنه يكون أرض حوار وتلاقي وعيش مشترك، أرض حرية، أرض مكرسة للرب. وهيدا اللي قاله من بعده يوحنا بولس الثاني لما قال لبنان أكثر من بلد، هو بلد رسالة.
5: المؤتمر كان استهل بكلمة لمدير المركز كاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، ثم قدم مصمم السينوغرافيا إلي زيدان شرحا مفصلا عن شكل الباحة الخارجية والمسبح في المقر البطريركي في الديمان يوم التطويب في 25 تموز، وكيفية الوصول للمشاركة في هذا الحدث الكنسي والوطني. وتولت الأخت نورة خوري شرح الأنشطة التي ستلي التطويب من مسيرة من الديمان إلى كفيفان إلى قداس الشكر في عبرين، إضافة إلى حفل موسيقي في الديمان وفيلم وثائقي عن البطريرك الحويك سيعرض في صالات السينما في شهر آب المقبل. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، عبرين.
1: كيف تبدو ليلة المتحف هذا العام؟ ترازي الخوري.
0: لن تكون ليلة المتاحف هذا العام مجرد مناسبة ثقافية، بل ستحمل بعدا وطنيا وإنسانيا، إذ ستهدى إلى جنوب لبنان تقديرا لما يمثله من إرث حضاري وثقافي عريق. في أجواء ستمتزج فيها روح الامتماء، ستستقبل المتاحف الزوار حتى ساعات الليل ليخوضوا رحلة بين القطع الأثرية التي تروي حكايات الحضارات التي تعاقبت على هذه الأرض، وبين أروقة المتحف التي تبدو شاهدة على عراقة الماضي. المدير العام للأثار سركيس الخوري:
9: هدينيها للأثار يلي معرضة بالخطر بالجنوب. بالمتحف الوطني حطينا القطع الأثرية يلي من جنوب لبنان أو من معلبك، حطينا عليها إشارة الدرع الأزرق يلي هو بيرمز لحماية المواقع الأثرية المعززة أثناء النزاعات المسلحة وفق اتفاقية لاهاي، تنشرح للمواطن كيفية حماية هالمواقع عبر الاتفاقيات الدولية.
0: ستشهد هذه الأمسية جولات تعريفية وعروضا ثقافية وفنية ستتيح للزوار فرصة التعرف إلى تاريخ لبنان وإرثه الغني، مع أكيد على أهمية حماية الأثار وصون الهوية الثقافية للأجيال القادمة.
9: قررنا نعملها وتكون مهداة لجنوب لبنان، ونحن اليوم مدرية الأثار موجودة بالمتحف الوطني تشرح أهمية الأثار وخصوصا بجنوب لبنان. بنتوقع أنه يكون في إقبال كبير من الجمهور، وبدعيهم لزيارة المتحف الوطني والمتاحف المفتوحة ببيروت وببقية المدن مثل بجبال، مثل بطرابلس، مثل بصيدا وبعدة أماكن أخرى بالمتن وبكسروان.
0: هذه الليلة ستؤكد أن الثقافة والتراث يجمعان أبناء الوطن، وأن الحفاظ على الذاكرة التاريخية هو شكل من أشكال الوفاء للأرض وللإنسان. تراز الخوري، صوت لبنان.
1: ذكرت وكالات الأنباء أنه سمع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية منذ قليل. إلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات. درجات الحرارة تتراوح بين 23 و33.
10: Andrew Kaloupis with the latest. A Melbourne father has called on the Albanese government to intervene after he learned that those responsible for his daughter's death from methanol poisoning in Laos could spend only a year in jail and be fined just $1,600. Mark Jones' daughter Bianca and her friend Holly Morton Bowles, both 19, died after consuming methanol-laced drinks at a backpackers in November 2024. Mr. Jones has called on the Prime Minister to reach out to his Laos counterpart to insist that some form of justice is served for the deaths of two Australian citizens. Tehran has launched fresh attacks on US military bases in neighboring Gulf states, while Washington has continued to strike sites across Iran. Iran says it struck targets in Jordan, Kuwait, and Bahrain on a sixth day of renewed hostilities. Meanwhile, the US says it's inflicted a six-hour wave of strikes to protect mariners in the Strait of Hormuz. US President Donald Trump has warned Iran to behave or face further military action. Thousands of people have staged rare wartime protests in Kyiv and other Ukrainian cities after President Volodymyr Zelensky sacked the popular defense minister Mykhailo Fedorov. Mr. Fedorov, who'd been in the job for only 6 months, has told reporters he had a dispute with Ukraine's army chief, who accused him of blocking the defense ministry's initiatives. A fire at an orphanage in Algeria's capital has killed at least 11 children and injured 19 others. The ages of the victims has not been released by authorities, who've not reported any adult fatalities or injuries. ABC News.

0: Okay, people, listen.
1: Hi, Martin Katiana, and my name is Bahira. Join me weekdays from 11 a.m. till 3 p.m. The Golden Lunch Hour for all your classical songs. Dumon Bahira, Bahira, Akhbar Mahali Australini, and the Bahira is Radio. بل أغاني الذهبية أغاني من جوهر الزمن الجميل بس من الإذاعة الأقوى 2ME أستراليا.
2: يبني مشروع فيكتوريا بيج بيلد نفق مترو تانل ومحطاته الخمس الجديدة تحت الأرض وثلاثة منها قد اكتملت، كما نزيل معابر سكة حديدية السوية الخطرة والمزدحم على خط سانبري. أحيانا هناك تعطيل لرحلات القطار على خط سانبري حتى أب أغسطس. تغلق طريق كولور بارك درايف عند معبر السكة الحديدية السوية حتى وقت تموز يوليو. تجنب التأخير تحقق من bigbill.vic.gov.au. صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: RLS Care رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS وMy Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433037337 أو www.rlscare.com.au. RLS Care عنوان لراحتكم.
5: حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالأشهر اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسب باللحم وصفيحة الشامية وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده. شوب 5315 باري رود كامبلفيلد 03952-12065.
6: يمكن أن يشكل العثور على معلومات حول خدمات الدعم والإعانة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقتك المحلية تحدياً. بوابة الإعاقة هنا لمساعدتك في بحثك. سواء كان لديك خطة NDIS أم لا، يمكنك الوصول إلى بوابة الإعاقة.

0: تقارير عن تلويح طهران باستخدام ورقة الحوثي في إغلاق بضيق باب المندب. حالة استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران. على وقع موجة ضربات أمريكية جديدة ضد إيران، البيت الأبيض يؤكد أن طهران تواصل محادثاتها مع واشنطن وترغب في إبرام اتفاق. دمشق تعلن عن إحباط عملية تهريب أسلحة نوعية لحزب الله عبر الحدود العراقية، وبغداد تشكل لجنة عليا للبحث في تفاصيل المسألة. احتجاجات واسعة في أوكرانيا ضد قرار إقالة وزير الدفاع، وزيلينسكي يدعو إلى الوحدة داخل قيادة الجيش.
1: سكاي نيوز عربية مع تسابيح مبارك.
0: أهلا بكم. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن إغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران. قالت المصادر إن المسؤولين الإيرانيين ناقشوا الفكرة وتم إبلاغ الحوثيين بها، وكان الجيش الإيراني قد قال إن الحرب ستمتد إلى جبهات جديدة إذا استمرت الهجمات الأمريكية. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها بدأت الموجة السادسة من الضربات على إيران، مضيفة أن الهدف هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. جانبها أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن ضربات أمريكية استهدفت مدينة بندر عباس ومحيط جزيرة قشم بمضيق هرمز والأحواز. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت، قالت أن إيران تواصل محادثاتها مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق. أضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لإيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز دون عواقب.
2: إيران تواصل إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وتعرب عن رغبتها في التوصل للاتفاق نظرا للخسائر الفادحة التي تتكبدها. والسبب وراء الضربات التي شنت الأيام القليلة الماضية هو انتهاك إيران مذكرة التفاهم التي تنص تحديدا على عدم إطلاق النار على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وللأسف اتخذت إيران قرارا مأساويا بالقيام بذلك، ولن يقف الرئيس ترامب مكتوف الأيدي دون محاسبة إيران عليها. وهذا ما نشهده الآن، إعادة فرض الحصار البحري جاءت بسبب عدم التزام إيران بتعهداتها، والمضيق مفتوح أمام السفن التي لا تذهب أو تخرج من موانئ إيران.
0: تتردد تقارير عن احتمال تنفيذ إنزال بري أمريكي يستهدف مواقع استراتيجية في إيران مثل جزيرة خرق بهدف زيادة الضغط على طهران، لكن نجاح أي عملية سيعتمد على عدة عوامل نتعرف عليها بالتقرير التالي.
3: هل يمكن أن نشهد نسخة جديدة من إنزال نورماندي الشهير، لكن هذه المرة في إيران؟ تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت هذا السيناريو إلى الواجهة، فقد قال إن الحملة البرية ليست خياره المفضل، لكنه أشار إلى ما وصفه بأطراف أخرى قد تنفذها من دون أن يكشف هويتها. ومع هذا الغموض بدأ خبراء عسكريون يتحدثون عن أهداف محتملة على الساحل الإيراني، أبرزها جزيرة خرج التي تمر عبرها النسبة الأكبر من صادرات النفط الإيراني، إضافة إلى موانئ أو جزر استراتيجية مطلة على الخليج العربي. لكن أي عملية إنزال بري ستكون من أعقد العمليات العسكرية في العصر الحديث، وربما يكون السيناريو الأول إنزالاً محدوداً للسيطرة على جزيرة خرج لتعطيل صادرات النفط وفرض ضغط اقتصادي مباشر على إيران، أو قد يكون بالسيطرة على ميناء أو منشأة ساحلية استراتيجية لفتح رأس جسر يسمح بعمليات خاصة أو بإجلاء قوات لاحقاً، وربما يكون أيضاً على شكل عمليات خاطفة تنفذها قوات خاصة تستهدف الرادارات أو منصات الصواريخ الساحلية ثم تنسحب تلك القوات سراً. لكن التحدي الأكبر لا يبدأ مع الإنزال بل بعده، إذ يتطلب الحفاظ على أي قوة على اليابسة جسراً لوجستياً دائماً لإيصال الذخيرة والوقود والإمدادات، وهو ما قد يتحول إلى هدف سهل للهجمات الإيرانية.
0: أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت 32 طائرة مسيرة معادية يوم الخميس وتم اعتراضها والتعامل معها. أذانت الكويت استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، وصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وخرق جسيم للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة. حملت الكويت طهران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بوقفها فورا، وأكدت احتفاظها بحقها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها. أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. أكدت وزارة خارجية الإمارات في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. جددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الهجمات على بلاده غير مبررة، وشدد على أن السردية الإيرانية التي تشير إلى أن هناك قواعد أمريكية في الأردن غير صحيحة.
4: السردية الإيرانية أن هناك قواعد أمريكية في الأردن وتستخدم لتبرير الهجمات أمر غير صحيح. يوجد جنود أمريكيون في الأردن في إطار التعاون العسكري بين المملكة والولايات المتحدة، ولا سيما في مكافحة تنظيم داعش ووفقا لاتفاقية الدفاع وبما يحترم السيادة الأردنية. نحن لدينا الحق في الدفاع عن النفس والسيادة ضد أي عدوان. إن الهجمات على الأردن ودول الخليج غير مقبولة وغير مبررة.
0: هذا وأعربت قطر عن رفضها القاطع لتقارير إعلامية إسرائيلية حول موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران. اعتبر بيان قطري أن تداول هذه التقارير تم من قبل أفراد يسعون إلى جر قطر إلى الصراع ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد. أناقش هذه التطورات مع ضيفي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. سعادة العميد أهلا بك معنا دوما على سكاي نيوز عربية. موجة سادسة
5: مساء الخير.
0: من الضربات مساء النور موجة سادسة من الضربات الأمريكية على إيران، هل تبقى شيء من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إذا كانت تخرق عبر النيران المتبادلة؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية تضرب الموانئ الإيرانية وتعيد فرض الحصار عليها، وإيران ترد باستهدافات على دول الخليج.
5: نعم، عمليا هذه المذكرة لم يبقى منها شيء سوى الاسم، ومن الأساس هي مذكرة تفاهم وليست اتفاق.
0: صحيح.
5: أي أنها مذكرة تقول أنه يجب الاتفاق على أمرين أساسيين. الأمر الأول هو البرنامج النووي الإيراني، وهذا لم يبحث به طيلة شهر كامل، وكذلك فتح مضيق هرمز لم يحصل. وأساسا في هذا الاتفاق الجملة التي تتحدث عن فتح مضيق هرمز كان فيها التباس في اللغة الإنجليزية، أي أن على إيران يجب أن تبذل جهدا لفتح هذا المضيق ولإعادة الملاحة إلى ما كانت عليه. عندما يقول الاتفاق على إيران أن تبذل جهدا، وكأن وإيران تستفيد من هذه الجملة لكي تفرض حصار وتقوم بأعمال قرصنة، ولا يمكن تسمية هذه الأمور سوى بهذه التسمية. إذن وكان أيضا في الاتفاق أن الولايات المتحدة يجب أن تفرج عن 24 مليار دولار، وفي الواقع أفرجت عن 3 مليارات فقط،
0: لأن الاتفاق أيضا ينص على خطوة مقابل أخرى. بالتالي يعني عندما وافقت إيران على حرية
5: صحيح.
0: الملاحة والمرور الآمن عبر مضيق هرمز، يعني لماذا انقلبت على هذا البند برأيك؟
5: نعم.
0: لتحقيق أي هدف استراتيجي أو حتى مرحلي فقط؟
5: نعم، يعني هذا سؤال أساسي يجب شرحه. المضيق هناك عدة مسالك للسفن في هذا المضيق، هناك مسالك قريبة من السواحل الإيرانية، وهناك مسلك قريب من سلطنة عمان. الولايات المتحدة قامت برسم مسلك من جهة عمان، سلطنة عمان. أما المسلك الذي كان أو الذي ما زال في المجال الإيراني أو قريب من الشواطئ الإيرانية، من السواحل الإيرانية، على كل سفينة تمر هناك يجب أن تطلب الإذن من السلطات الإيرانية، وهذا لم يكن واردا في الاتفاق. عندما يتحدث الاتفاق عن حرية الملاحة وعودة الملاحة إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق، قامت إيران بالاستفادة من جملة كما قلت من جملة مكتوبة باللغة الإنجليزية أن على إيران أن تبذل جهد، وفسرت إيران ذلك بأن السيادة على المضيق هي بيدها، وما زالت تطلب من كل السفن التي تمر في المضيق أن تبلغها. بينما المسلك الذي هو قريب من السواحل من سواحل عمان، لا العمانية لا لا يعني لا يتوجب التقدم بأي طلب والعبور به بحرية كاملة. عندما رأى الإيرانيون بأن السفن عدد السفن التي تمر من الجهة العمانية قاموا باستهداف 7 سفن لمنع هذا المسلك من أن يعمل، والوقاحة الإيرانية بلغت حد أنهم صرحوا اليوم بأن الممرات الوحيدة المسموح سلوكها هي الممرات التي هي من جهة إيران. وبالتالي
0: ما يعني
5: الولايات المتحدة ابتداء من 11 هذا الشهر،
0: تفضل أكمل الفكرة. طيب إيه
5: يعني أنه خرق للاتفاق، نعم خرق للاتفاق، يعني بعدما تم دفن المرشد وانتهت مراسم هذا الدفن، بدأت الولايات المتحدة موجات غارات على إيران تجاوزت 500 غارة، واستهدفت بشكل أساسي الصواريخ المضادة للسفن التي تطلق من البر باتجاه السفن، والتي هي صناعة إيرانية والتي هي خطيرة جدا. يعني الليلة تم استهداف ناقلتين إماراتيتين، يعني ناقلتين نفط بهذه الصواريخ. تقوم الولايات المتحدة باستهداف هذه الصواريخ، والصعوبة هي أن هذه الصواريخ هي على منصات متحركة يقوم الإيرانيون بإخفائها في المناطق الجبلية وبتحريكها باتجاه الشاطئ واستعمال يعني مراكز إطلاق والرادارات. تقوم الولايات المتحدة باستهداف هذه الصواريخ وراداراتها ومراكز إطلاقها بشكل أساسي، كما قامت باستهداف يعني المصانع التي تصنع بها هذه الصواريخ. يعني هذا حصل يوم أول من أمس، واليوم الغارات اقتربت من طهران لضرب مراكز قيادة ولضرب أيضا مخازن صواريخ باليستية يمكن لإيران أن تستعملها. وكأن الولايات المتحدة تستعد لعمل أكبر، لأن أيضا
0: هذا السؤال يعني الضربات متصاعدة والرد الإيراني مستمر، هل هذا يعني عودة الحرب سعد العميد؟
5: صحيح، نحن في الحرب وتيرتها ربما أخف مما كانت عليه بعد 28 شباط أو حرب 40 يوما. يعني نحن في ثالث حرب، الحرب الأولى كانت حرب 12 يوما بين إسرائيل وإيران، شاركت فيها الولايات المتحدة في يوم واحد ثم توقفت، ثم أتت حرب 40 يوما التي بدأت في 28 شباط، واليوم نحن في اليوم السادس للحرب الثالثة. هذه حرب لا يمكن تسميتها شيء آخر لأنها مستمرة، ولأن مئات الغارات الأمريكية حصلت حتى الآن، ضرب 450 هدف في إيران حتى الآن، والأمر مستمر. ولا أرى أن هناك ضوابط للتصعيد. السبب هو
0: البيت الأبيض، إذا سمحت لي بالمقاطعة،
5: خلال حرب 40 يوما
0: قبل ساعات قليلة فقط على لسان المتحدثة باسمه كارولاين ليفت يقول أنه التواصل مع إيران مستمر وإيران ترغب في اتفاق. كيف يمكن قراءة التصريحات على المستوى السياسي مقارنة بالتحركات العسكرية سعد العميد؟
5: أولا من جهة الولايات المتحدة أريد أن أذكر أنه منذ 6 نيسان 2025 ترامب أعلن أنه سيتفاوض مع إيران على برنامجها النووي، وأمهل إيران 60 يوما للوصول إلى اتفاق، لم يصل اتفاق، ضرب إيران في اليوم 61، وفي اليوم 62 أعاد وكرر أنه يريد التفاوض مع إيران وتفاوض مع إيران، وبقي يتفاوض مع إيران لمدة 4 أو 5 أشهر ولم يصل إلى اتفاق وعاود ضرب إيران. الآن نحن أمام السيناريو نفسه، الولايات المتحدة تريد أن تتفاوض وتفضل أن تصل إلى اتفاق مع إيران، وطبعا ليس اتفاق بالشروط الإيرانية. من جهة إيران مختنقة اقتصاديا، يعني بس للإشارة أنه عندما وقع وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في 17 حزيران الماضي حتى الآن صدرت إيران من خلال مضيق هرمز 80 مليون برميل نفط، وهذا رقم هائل جدا. الآن هذا سيتوقف من جديد. إيران أساسا مختنقة اقتصاديا، أساسا القوات الكلاسيكية العسكرية الإيرانية تم تدميرها، لم يبقى لإيران سوى وسائل غير متماثلة، يعني الذي تحدثت عنه، صواريخ أرض بحر، مسيرات وصواريخ عابرة كروز، يعني صواريخ كروز، هذا ما بقي لإيران. ولكن الأعداد المتبقية هي أعداد ضئيلة جدا تكفي لزرع البلبلة ولإقفال مضيق هرمز، ولكنها لم تعد كما كانت القدرات الإيرانية في السابق يمكنها أن تستبيح الدول العربية كما كانت من قبل. لذلك إيران بحاجة ماسة للتفاوض، لأن قدراتها عامل الوقت
0: بس عامل الوقت أيضا
5: قدرات إيران
0: حتى لو كان ليس بمصلحة إيران، ولكن أيضا يعني هذه التجربة التفاوضية مع إيران وما قامت به من بعدها يعني انقلاب حتى على مذكرة التفاهم هذه يجعلنا نسأل سؤال: هل يمكن الثقة فيها مرة أخرى بأي اتفاق إطار، باتفاق نهائي، بأي تعهدات لا تنهى قبلها القدرات العسكرية والسيطرة أو التواجد حتى لأي قدرات عسكرية إيرانية بمضيق هرمز أولا؟ يعني هذه كانت غلطة الجولة الأولى من الضربات الأمريكية أو من الحرب.
5: نعم هذا صحيح، لا يمكن الوثوق بإيران بأي اتفاق، طالما لإيران قدرات ولو كانت ضئيلة ستستعملها لزرع البلبلة ولابتزاز الأفرقاء الذين يتواجهون معها. ولكن الولايات المتحدة صحيح أنها تتمتع بقدرات جوية هائلة واستعملتها، يعني عدد
6: تحياتنا للجميع من أي مكان عم بتابعونا بأستراليا وحول العالم. نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون الطقس بالإجمال طقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل ل 19 درجة، أما على صعيد ملبورن درجات الحرارة 15 درجة مئوية، والطقس رح يكون

0: تحياتنا لكم مستمعينا دايما عبر راديو توأمي أستراليا على 16:38 أيام. عم نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار لليوم، خاصة الوضع في منطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران وانعكاساتها على العالم، هذا بالإضافة كمان لأخبارنا اليوم المحلية اللي رح نتابعها. وظاهر أنه زيارة زعيمة ون نيشن بولين هانسن إلى بريطانيا والمقابل أو اللقاء اللي كان مع تومي روبنسون المثير للجدل والمتشدد بأفكاره، هيدا اللي عامل كمان بعد ضجة إعلامية، ويعني كمان حتى من داخل حزب ون نيشن اللي غير راضيين عن هذا اللقاء، ولكن يعني أكيد في معلومات جديدة بهذا الاتجاه. والظاهر أنه بولين هانسن ما كانت مخططة من الأساس يعني لحتى يكون في لقاء مع تومي روبنسون. أكيد رح نتابع هذا الموضوع بتفاصيله بسياق مشوارنا بالوقت. يعني كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لهون استطلاع أجرته الحكومي واللي شمل حوالي 17,000 شخص عنا على صعيد نيو ساوث ويلز، أنه معدلات التدخين بأستراليا ما تراجعت رغم ازدياد انتشار السجائر الإلكترونية، كما وضحت البيانات أنه أكثر من ثلث المدخنين الحاليين بعدهم عم يشتروا التبغ التقليدي. أنه هيدي أظهرت نتائج استطلاع حكومي. ما بعرف، حاسي بعد شوي، هلأ ما بعرف إذا هيدا الإحساس صح أم غلط، ولكن كمان عم بيطلع بالمقابل في استطلاعات يمكن تكون خاصة أو من بعض الشركات اللي بتعطي نتائج مختلفة، ولكن ما بعرف هيدا هيدا الاستطلاع الحكومي يلي هيك ما بعرف بيخدنا لمحل آخر وشمل 17,000 شخص، أنه معدلات التدخين بأستراليا لا تزال تتراجع رغم ازدياد انتشار السجائر الإلكترونية. طيب شو بده يقولوا غير هيك يعني بيني وبينكم، يعني أنه شو ممكن يقولوا غير هيك لحتى ما يبينوا الفشل بكتير من المخططات اللي قاموا فيها. وكان اليوم يعني كمان المبالغ الهائلة على الإعلانات والدعايات اللي كانت لحتى يخففوا من التدخين، ولكن كمان بالمقابل عم نشوف إغراق السوق الدخان وبيعه بالسوق السوداء، هيدا اللي بيبين يعني كمان اليوم فشل كتير كبير من خلال الخطة اللي وضعتها الحكومة من خلال فرض الضريبة العالية على الدخان، وما بينت أنه أي تراجع يعني كمان فرض الضريبة اللي وضعتها لتخفف من الإدمان على الدخان ما أعطت نتائج. اليوم الاستطلاع الحكومي مثل ما سبق وذكرنا أنه عم بيشوفوا أنه بمعدلات التدخين بأستراليا لا تزال تتراجع رغم ازدياد انتشار السجائر الإلكترونية. رح نتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار لليوم. آخر المعلومات عن التلفزيون الإيراني، مقذوف أمريكي واحد على الأقل أصاب مطار إرنا الشهر في محافظة سيستان وبلوشستان. أكيد اليوم التهديد الأمريكي حول ضرب البنية التحتية وأيضا الجسور والمطارات اللي كان هدد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خليني تابع معكم آخر أهم العناوين البارزة. الجيش الأمريكي يوسع ضرباته ضد إيران لليلة الخامسة. إذن الدفاع الكويتي اعتراض 32 طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي. بريطانيا تفرض عقوبات على شبكات يشتبه بتمويل حرب السودان. احتجاجات شعبية واسعة بعموم محافظات جنوب اليمن. البيت الأبيض، ترامب سيحضر نهائي المونديال. في عناوين هذا الصباح أيضا، لندن تدعو الفيفا لتحقيق مع لاعبي الأرجنتين بسبب جزر فوكلاند. هون للحقيقة عم نشوف المباريات اللي صارت مبارح بين إنجلترا والأرجنتين دائما بتاخد طابع مختلف وطابع سياسي، وظاهر أنه هيدي النقمة اللي لا تزال لدى الأرجنتين الأرجنتينية بسبب سيطرة بريطانيا على جزر فوكلاند يلي بتعتبر الأرجنتين أنه هيدي لإلها، هيدي تابعة لإلها، وإجوا البريطانيين اللي سيطروا على جزيرة فوكلاند ووضعوا يدهم عليها. كرمال هيك دايما تاخد هيدا الطابع اليوم بالمباريات اللي بتصير عادة أو بس يلتقوا الفريقين الأرجنتين وإنجلترا، وهذا الشيء اللي صار مبارح من خلال هيدي الشعارات اللي رفعت استرجاع جزيرة جزر فوكلاند، والخلافات اللي صارت يعني كمان صار في شوية فوضى بين المشجعين. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمية أستراليا مزيد من آخر وأهم الأخبار اللي رح نتابعها بعد لحظات من الوقت. جولة أخبار الساعة 6:30 بتابعوها بعد لحظات. All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: يمكن أن يشكل العثور على معلومات حول خدمات الدعم والإعانة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقتك المحلية تحدياً. بوابة الإعاقة هنا لمساعدتك في بحثك. سواء كان لديك خطة NDIS أم لا، يمكنك الوصول إلى بوابة الإعاقة. إنها خدمة حكومية أسترالية مجانية تربط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وأصدقائهم ومقدمي الرعاية بمعلومات ودعم موثوق. اتصل بالرقم 1-800-643-787 وسيساعدك شخص حقيقي في بحثك. قم بزيارة disabilitygateway.gov.au.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
5: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حسن الافتراق. عاصل حليني
6: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين.
5: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمية أستراليا.

0: صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
1: ضوء أخضر. لبنان رمى من صوت لبنان مع تحيات شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين: الضغط المالي بعد العسكري، بنت جبيل والمأساة، تطويب لحويك. وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. توسع الضغط على حزب الله من الجانب الأمني إلى المجال المالي الذي يبحث فيه الحزب عن وسائل لتمويل إعادة بنائه العسكري وإعادة إعمار ما هدمته الحرب، إذ تتحول إعادة الإعمار إلى ورقة ضغط عليه بواسطة النازحين المهددين بالانفضاض عنه. فقد ذكر موقع المدن أن مسؤولا عراقيا كبيرا قال إن ضوءا أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا صدر لإسقاط المال السري لحزب الله في الكماشة الأمريكية التي تريد تجفيف أي منابع مالية سرية للحزب بشكل نهائي. ووفق المسؤول العراقي فإن قرار السلطات العراقية ضرب الشبكات المالية السرية لحزب الله يندرج في إطار ساعة صفر جديدة يخطط لها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضد رؤوس فساد جديدة، ويبدو أنه أخذ بشأنها موافقة أمريكية على أعلى المستويات للتحرك ضدها وتجميد أموالها وضرب استثماراتها داخليا وخارجيا، إذ تستعد النيابة العامة العراقية لإصدار مذكرات جلب بشأن أشخاص وأموال في دولتين عربيتين من بينها لبنان نشطت فيها مؤخرا ما بدا أنه اقتصاد ظل يمارسه حزب الله على عبر أنشطة ملتوية في الداخل العراقي. وبحسب تقرير لواشنطن إنستيتيوت فإن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة زاد من فرص استعادة الدولة اللبنانية جزءا من قرارها، لأنه ربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بنشر الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله ضمن مناطق تجريبية، لكن هذا المسار لن يكون كافيا إذا بقيت منظومة الحزب المالية والسياسية داخل الدولة قائمة.
1: المشكلة بحسب واشنطن انستيتيوت أن الحرس الثوري الإيراني تمكن في العام 2025 من تحويل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله الذي أنفقها لاستيراد مواد عسكرية وإنتاج مزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة وتجنيد مقاتلين ودفع رواتب عناصره وموظفيه. وضع التقرير الولايات المتحدة إلى التعامل مع الاقتصاد اللبناني بوصفه ساحة أمن قومي عبر توسيع تحذيرات وزارة الخزانة وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تسهل تدفق الأموال إلى الحزب. كما اقترح التقرير فرض عقوبات على قضاة متورطين في حماية الحزب أو استهداف خصومه بالتوازي مع إصلاح المحكمة العسكرية ووقف محاكمة المدنيين. وتحدث التقرير أيضا عن اختراق الحزب لمؤسسات أمنية ونصح بإبعاد ضباط ينسقون مع الحزب أو يحمون مصالحه. كما ربط التقرير بين هذا النفوذ وبين الإرث الذي تركه الوجود السوري في لبنان. ورأى التقرير أن حزب الله لا يستطيع الاستمرار من دون دعم داخل البيئة الشيعية، لكنه يقول إن هذا الدعم تراجع بعد الحروب المتكررة مع إسرائيل وما رافقها من دمار ونزوح وغياب ضمانات حقيقية لإعادة الإعمار.
0: موقع ميدل إيست

0: أظهرت التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة مدى سرعة خروج الأمور عن السيطرة حتى في الدول التي بدت مستقرة. لذا من الحكمة أن تؤجل إدارة ترامب رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى حين إثبات استقرار الانتقال السياسي في البلاد. وأضاف أنه كان على واشنطن الاحتفاظ بالقدرة على مراقبة التطورات وإبقاء خيار إعادة فرض القيود قائما إذا لم تفي دمشق بالمطلوب، فإنشاء آلية مراقبة واضحة تتضمن معايير قابلة للقياس تتعلق بتفكيك الشبكات المتطرفة وممارسة سيطرة فعالة على الفصائل المسلحة المتفرقة وحماية الأقليات العرقية والدينية، إطار يسمح للولايات المتحدة بتشجيع الانتعاش الاقتصادي والسياسي لسوريا مع الحفاظ على نفوذها وتقليل خطر تحول البلاد مجددا إلى مركز للإرهاب.
1: صحيفة دعوت أحرنوت أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي طوق نحو 400 عنصر من حزب الله في بنت جبيل، ولا يزال عدد منهم داخل البلدة. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن الدمار في بنت جبيل واسع، موضحا أن نحو 40% من البلدة هدم حتى الآن، وقد ترتفع النسبة إلى 70% مع إنشاء مواقع عسكرية إسرائيلية جديدة في المنطقة.
0: لفتت صحيفة يدعوت أحرنوت إلى استمرار وجود جيوب لمقاتلي حزب الله وأنفاق وعبوات ناسفة في بنت جبيل رغم السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة، مؤكدة أن هدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان لم يعد مرتبطا بنوايا حزب الله، بل بمنع امتلاكه للقدرة على تنفيذ هجمات مستقبليا بحسب تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي. وبحسب الجيش الإسرائيلي أيضا عثر على صاروخ مضاد للدروع من طراز كورنات وأسلحة أخرى داخل منزل مدني قبل أن يتم تدميره بعد تصنيفه كموقع عسكري لحزب الله. وأشار ضباط إسرائيليون للصحيفة إلى أن العمليات الحالية تختلف عن الحروب السابقة، إذ تهدف إلى إبعاد التهديد عن التجمعات السكانية الإسرائيلية ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية جنوب نهر الليطاني.
1: أفادت تقارير إسرائيلية بأن اجتماعات عسكرية ستعقد في الأيام المقبلة بين لبنان وإسرائيل بحضور عسكري أمريكي لوضع تفاصيل آلية تسليم المناطق التجريبية. محادثات روما في هذا التقرير.
2: انتهت محادثات روما إلى بعض إيجابيات تحتاج إلى متابعة. الإيجابية الأولى التوافق على خارطة طريق للمناطق التجريبية والانتقال إلى محادثات فنية لتنفيذ بنود صيغة الإطار. الإيجابية الثانية عقد اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي بحضور أمريكي لتحديد المنطقتين التجريبيتين وتاريخ الانسحاب منهما ودخول الجيش اللبناني وآلية التسليم والتسلم. مقابل الإيجابيتين غموض في قبول لبنان وإسرائيل التسوية الأمريكية القاضية بأن تكون التجريبيتان منطقة خارجة عن الاحتلال الإسرائيلي وحيث للجيش اللبناني حضوره مثل فرون والغندوري وقلوي وكفر دونين، ومنطقة واقعة ضمن الاحتلال الإسرائيلي. ولم يعرف كيف ستصنف زوتر الغربية حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي على أطرافها لا في داخلها. الغموض الآخر يلف الجدول التدريجي للانسحاب، هل سيكون زمنيا الأمر الذي ترفضه إسرائيل أم رهن نجاح التجربة الأولى الأمر الذي يرفضه لبنان لأن فيه اختبارا للجيش اللبناني واستنسابا في تنفيذ المراحل اللاحقة واجتهادا فيه ما يطيل بقاء القوات الإسرائيلية. الغموض الثالث يدور حول الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية في وقت تحاول إسرائيل الاحتفاظ بمنطقة أمنية عازلة مرتبطة بنزع سلاح حزب الله.
1: مجلس النواب يتابع درس وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين. مجدولين عيد تحدثنا مباشرة، تفضلي مجدولين.
3: شكرا جهاد. إذن استأنف مجلس النواب الجلسة التشريعية العامة منذ قرابة الساعة، هي الجلسة الثانية المسائية لهذا اليوم، وقد سقط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين.

والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 25-26، وهو اقتراح القانون الذي اختتمت به الجلسة الصباحية. مجلس النواب أقر اقتراحات القوانين، منها إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات، إقرار اقتراح القانون المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني، وكذلك إنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان معدلا، وأعاد اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 172 تعديل قانون التجارة البرية إلى اللجان النيابية المشتركة لمزيد من الدرس.

0: يعني الفنان ملحم زين وائل كفوري معين شريف، رغم أنه معين شريف ما بعرف شو صايبه بهالأيام، هلأ أكيد عنده توجه سياسي معين أو انتمائه، وهذا مش غلط، ولكن يعني بس تتخطى لحدود وتصير تصريحاته هالقد شوي البعض بيشوفها هيك يعني نافرة، فأكيد هيدا بيأثر عليه على عمله على محبة الجمهور كمان له. هلا هو بيعتبر أنه آخر همه، فبالوقت يعني كمان ملحم زين من نفس البيئة ومن نفس الطائفة، ولكن دايما يعني بالسياسة لا عدو دايم ولا صديق دايم، فكرمال هيك مش مفروض يعني الفنان يروح فيها للأقصى للتشدد يعني بهالمعنى. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار اللي عم نتابعها نحن وياكم. حسب وكالة فارس، قتيل واثنين جرحى في هجوم أمريكي على حي سكني في مدينة بندر عباس. فدخلنا اليوم السادس بهذا الصراع وعودة الحرب اليوم على إيران، وكل الكلام عن عودة المفاوضات والمحادثات اليوم ما عم نلاحظ أنه في هونيك فعلا جهد لهذا الأمر. هالمرة الأمور مختلفة، هالمرة للحقيقة منشوف المشهد بهذه المعركة وهذه الحرب مختلف عن ما بدأت فيه. دائما كنا نشوف أنه في كلام عن عودة المفاوضات تبقى هيك سقفها شوي عالي، ولكن اليوم ما عم نلحظ هيدا الأمر. كل اللي عم نتابعه هو لغاية الحرب يلي هي السيدة، واليوم التهديدات الإيرانية والتشبث الإيراني، هيدا كمان التهديدات الإيرانية اللي هي كمان اليوم عم تهدد الدول العربية. ومبارح شفنا الدول مثل الأردن مثل الكويت مثل البحرين اللي كانت كمان مستهدفة. رح نتابع مع زميلنا محسن لمتابعة أخبارنا اليوم المحلية. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور محسن، بس خليني قبل ما تابع على الأخبار الأسترالية، استهداف جسرين بمدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان، وصواريخ أمريكية استهدفت مناطق قرب مدينة سيريك جنوب البلاد. ومثل ما عم نحكي قبل شوي محسن أنه اليوم فقط لغة الحرب وأصبحت الكلام عن المحادثات أو المفاوضات بعيدة حالياً، عندك هيك أي تعليق سريع حول ما يحدث اليوم؟
1: يعني بشكل سريع، مراقبة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، كل واحد بيحكي الخبر اللي بيهمه بيشدد عليه. بنشوف إذا اليوم بنشوف الولايات المتحدة الأمريكية تتهم إيران بأنها كاذبة بالمفاوضات، والعكس عم بيصير، إيران تتهم الولايات المتحدة بالكذب. الواقع كلود، وإذا أعدنا قراءة للتاريخ السياسي لإيران، نعرف أنه الإيرانيين متشبثين بآراء، لا يقبلوا الحوار على أي محل وبأي مجال. مشان هيك اليوم أنا أحمل مسؤولية انهيار هذا الاتفاق اللي كان عم بيتم التداول فيه باكستان وبين الولايات المتحدة وأمريكا لإيران. اتهام إيران بشكل واضح وصريح بهذا الـ يعني فرض عقد الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي النتيجة اليوم اللي عم نشوفها. غارات أمريكية.
0: نعم أنا بشوف دائما الحقيقة يعني منا 100% ولا يعني مثل ما بتنقال لا في ديمقراطية مطلقة ولا في حقيقة مطلقة.
1: صدق طبعا ما في صدق، ولكن إذا منشوف التاريخ، التاريخ هو أنه الدول التي تعاني صراع مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية لا يريدون السلام. هيدا عنوان واضح وصريح، ما بدهم السلام مع هاتان الدولتين بسبب دي ربما مواقف دينية أو ايديولوجيات وغيرها وغيرها وغيرها. يعني أنت ما فيكي تتهمي أمريكا بالشيطان الأكبر وتوقفي الحرب على وقتها هي، وإذا بتدعوكي إلا المفاوضات تروحي إلا إذا كنت خسراني. وهيدا اللي صار بالحرب السابقة، أنه إيران قبلت بقضية التفاوض لأنها كانت مدمرة إلى حد ما. اليوم تغيرت ربما الأشياء بعض الشيء بسبب وقف اطلاق النار اللي صار وتجميع قواها، مثل ما صار مع حزب الله بلبنان، جمعوا قواهم وبعدين شنوا الحرب مرة أخرى على إسرائيل. يعني هذه الاتهامات أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي مسؤولة عن انهيار هذه المفاوضات، هذا شيء مغلوط غير واضح وغير صريح وغير صادق إذا بدي.
0: نعم، بكل الأحوال بنرجع يعني لموضوع المحلي بولين هانسن يلي اليوم زيارتها لبريطانيا ولقاء مع تومي روبنسون يلي بعدها لا تزال أصدقائها عم بتنعكس هون على الداخل الأسترالي، وخاصة اليوم الكلام اللي عم نسمعه من قبل مسؤولين من ون نيشن اللي غير راضيين يعني على لقاء عن لقاء روبنسون.
1: ربما يكون في نوع من التصدع إذا بدك بالعلاقات بين الصقور بحزب ون نيشن ومنهم بارنابي جويس وغيرهم مع السيدة بولين هانسن بسبب هذه المقاملة وبسبب كتير أمور أخرى، ولكن سبب زيارتها لبريطانيا كانت هي الاجتماع بنيجل فراج البرلماني الإنجليزي اللي ترك شغله وترك وظيفته بالبرلمان، مشان هيك تم التركيز على تومي روبنسون. وتومي روبنسون يعني ناشط سياسي مهم ببريطانيا، عنده ملايين المؤيدين له. أنا ما بعتقد أنه المقابلة اللي صارت معه هي السبب بهذه الخلافات داخل الحزب. اليوم الحزب يعاني من نشوة الصعود السريع إذا بدك، وبس واحد يصير معه هيك إشي حتى الأشخاص العاديين بيصير في عندهم تكبر الخس براسهم، مشان هيك ربما يكون في نوع من الخلافات داخل حزب ون نيشن. ولكن برأيي أنا هذه عاصفة وتزول وتعود الأمور إلى مجراها بتأييد الواسع من المواطن الأسترالي لون نيشن ولبولين هانسن خاصة. يعني هذه المقابلة كانت من المفروض أن تكون، لأنه شخصين وشخصيتين سياسيتين عندهم تقريبا نفس المبادئ، وهذه قصة اليمين المتطرف، هذه كلمة يستعملها اليسار لتقليل من قيمة هؤلاء الأشخاص. ما في شيء اسمه يمين متطرف ويمين غير متطرف،
0: في تشدد يعني بالموضوع.
1: تشدد، أيوة.
0: في تشدد يعني
1: مثل ما بنشوف تشدد يساري بكتير من الأمور.
0: في تشدد يساري وفي تشدد
1: بس ما بنسمعهم كلود، ما بنسمعهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بنسمعهم على القنوات التلفزيونية بأستراليا وببريطانيا وبالولايات المتحدة الأمريكية. هناك هجوم فقط على اليمين، ساعة بيتهموه بالنازية، ساعة بيتهموه بالمتطرفين، كل أنواع الاتهامات الغير صحيحة برأينا.
0: نعم، بكل الأحوال ده برأيك يعني كمان اليوم رح يأثر على شعبيتها اللي ارتفعت، واللي يمكن الاستطلاعات الماضية تخطت شعبية العمال، يعني ون نيشن تخطى شعبية العمال، يعني كمان ارتفعت شعبيتها كأفضل رئيسي للوزراء. فاليوم مع هيدا اللقاء مع تومي روبنسون، هل برأيك رح تأثر؟
1: بالعكس، برأيي أنا بالعكس هذه بتشد أكثر العصب. بالنهاية اليوم كلود في عنا معسكرين بأستراليا، المعسكر الذي يميل إلى الكومينيست واليسار، والمعسكر الآخر اللي هو اليمين. هذه المقابلة بتشد أكثر، لأنه في كتير من اليمينيين اللي ما كانوا بيأيدوا سيدي بولين هانسن بهذه المقابلة، اليوم عم بيزيدوا تأييدها. وكان في تعليق لأحد الصحفيين بإحدى وسائل التلفزيونية بأستراليا اللي يهتم كثيرا بأمور بولين هانسن، عم بيقول أنه بعد السيدة السياسية الأولى التي من الممكن أن تكون رئيسة وزراء بالانتخابات المقبلة. نعم. بالوقت اللي عم تفتح قنوات أخرى عندها بنتها، هي سنة بتازمانيا، عم تحاول أنه تؤهلها تؤهلها لقيادة حزب أمي واحدة. وهذه الشابة بعد صغيرة بالعمر، مثقفة هادئة، عندها نفس التطلعات كوالدتها طبعا. نعم. ولكن قالت انه هذه بدها تعمل مجهود كتير كبير للوصول الى قيادة حزب أمي واحدة.
0: شكرا محسن، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM مع اخر واهم الاخبار بعد لحظات من الوقت. كونوا معنا.
2: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل راسي الحليني.
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
2: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمية أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدواني أستراليا.
0: وجهت تهمة القتل لرجل يبلغ من العمر 36 عاما بعد العثور على جثة والده البالغ من العمر 64 عاما خارج منزل محترق في منطقة غلينمور بارك في غرب سيدني. كانت خدمات الطوارئ قد استجابت لبلاغ عن حريق في منزل، حيث عثرت الشرطة على ضحية أمام العقار وقد فارق الحياة. بعد ساعات ألقت الشرطة القبض على الابن داخل سيارة في وارينتون، حيث تلقى علاجا من إصابات طفيفة قبل نقله إلى مركز شرطة بينريث، ووجهت إليه تهمة القتل المرتبط بالعنف الأسري، كما رفض طلب الإفراج عنه بكفالة. أيضا في عناوين هذا الصباح، وتتواصل التساؤلات بشأن نظام الصحة النفسية في نيو ساوث ويلز عقب مقتل جد يبلغ من العمر 74 عاما في سيدني. وأفادت التقارير بأن المتهم كان قد خرج من مستشفى للأمراض النفسية في أواخر العام الماضي، وكان يقيم في السكن مدعوم قبل وقوع الجريمة. كما تحدث مبلغون عن مخالفات داخل القطاع عن نقص في الموارد، الأمر الذي أدى إلى تقليص الخدمات المقدمة للمرضى. مزيد من الأخبار بعد لحظات من الآن.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
7: يمكن أن يشكل العثور على معلومات حول خدمات الدعم والإعانة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقتك المحلية تحدياً. بوابة الإعاقة هنا لمساعدتك في بحثك. سواء كان لديك خطة NDIS أم لا، يمكنك الوصول إلى بوابة الإعاقة. إنها خدمة حكومية أسترالية مجانية تربط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وأصدقائهم ومقدمي الرعاية بمعلومات ودعم موثوق. اتصل بالرقم 1-800-643-787 وسيساعدك شخص حقيقي في بحثك. قم بزيارة disabilitygateway.gov.au.
8: News.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف على قناة الجديد. أفادت معلومات الجديد بأن اجتماعا عقد قبل قليل في مكتب نائب رئيس مجلس النواب جمع إلى جانب النائب الياس بوصعب، النائب علي حسن خليل والنواب السنة نبيل بدر، عماد الحوت وإيهاب مطر، ممثلين بلال الحشيمي وولاد البعريني، ولبحث كيفية حل العقبات والتوصل إلى صيغة مقبولة من كل الأطراف لقانوني الإعدام والعفو العام، ووصف اللقاء بالإيجابي. عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الاتصالات شارل الحاج آخر المستجدات المتعلقة بقطاع الاتصالات، ولا سيما أوضاع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات، وخطة استكمال تنفيذ القانون الرقم 431 وإنشاء شركة ليبون تيليكوم. وأكد الوزير الحاج أن وزارة الاتصالات ماضية في تنفيذ خطة إصلاح القطاع وفقا للقانون، بالتوازي مع المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات بمن فيهم العاملون المياومون. وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة حريصة على حقوق جميع العاملين، لافتا إلى أن أي عملية إصلاح ستقوم على احترام القانون والحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان استمرارية المؤسسات العامة وتطويرها. عون كمان أيضا استقبل كذلك النائب ميشيل ظاهر وبحث معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الراهنة، كما بحث معه الوضع الاقتصادي في البلاد. أعلن تكتل الاعتدال الوطني وتكتل التوافق الوطني أنه بعد الاجتماع الذي عقد في السراي مع رئيس الحكومة نواف سلام جرى التفاهم على تعديلات أساسية وواضحة على اقتراحي قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، بما يحفظ جوهرهما ويؤدي إلى إنصاف الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم، على أن تستكمل الاتصالات مع الكتل النيابية للوصول إلى توافق وطني حقيقي، لا إلى تسوية شكلية ولا إلى صفقة سياسية على حساب الناس. وكشف أن الاتصالات التي سبقت الجلسة النيابية أكدت أن هذا التوافق لم يكن قائما، بما أعاد القضية إلى دائرة التعطيل والمراوحة وضيع فرصة كانت كفيلة بإنصاف طال انتظاره، ولذلك أعلن التكتلان المقاطعة. نفذت مسيرة معادية غارة بصاروخ موجه مستهدفة حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. أدانت وزارة الخارجية القطرية هجمات إيران على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. أعلنت الإدارة البحرية الهندية أنها توجه أصحاب السفن بتجنب تشغيل بحارة هنود على متن السفن التي تعبر مضيق هرمز، وأكدت بذلك رفع مستوى التأهب الأمني في الخليج والمضيق والمياه المجاورة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في عطلة ربع ساعة.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما قدر التيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو بتقول.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انك تعبتين كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي
0: كيس
1: يا خبز العين شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه
2: Good morning for Melbourne. Delays following an earlier crash. The Ring Road Greensboro bound before Boundary Road. We've got delays back onto the Princes Freeway to the Point Cook Bend. A truck broke down in Epping, O'Hearn's Road West at High Street. In Sydney, Macquarie Park, an accident. Epping Road eastbound at Wicks Road. An accident just reported for the Hume Motorway northbound as you approach the M5. It's causing some city bound delays out to Moorebank. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
3: كملين نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية مع تسكير بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس ممطر درجات الحرارة بين 16 ل 19 أقصاها أما ملبن بترتفع درجات الحرارة من 15 درجة ل 18 درجة وطقس رح يكون كمان متقلب الله شو بحبها الغنية خاصة هيك بس بلش

0: مش بالكلام.
1: متابعين نحن وياكم من راديو توامي أستراليا 1638 AM. اليوم كمان مثل ما شايفين وسمعتوا بأخبارنا جريمة جديدة من خلال العنف الأسري والعنف العائلي اللي كمان للأسف اليوم أنه تتوجه تهمة لشاب اللي قتل والده اللي عمره 64 عام من بعد ما حكينا مباري عن هالحريق اللي وقع بمنطقة جلينمور بارك بغرب سيدني، وظاهر أنه كان في هونيك عنف أسري أدى إلى وفاة هالرجل اللي اليوم عم بيكون في تحقيقات واللي رح يمثل أمام المحكمة، هالشاب اللي رح يمثل أمام المحكمة من جراء التهمة اللي توجهت له. رح نكمل سوا يعني كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للتراجع الدعم للمرضى النفسيين، وهيدا اللي عم بيؤدي ببعض الأوقات إلى فوضى، وإلى يعني كمان خبريات اليوم عم نسمعها بتبين قدي في تقصير، ما بعرف إذا هو السبب تراجع الدعم للمرضى النفسيين من خلال وفاة رجل عمره 74 سنة كان بسيدني حسب تقارير هيدا المتهم اللي كان يعني كمان اليوم اللي طلع من المستشفى للأمراض النفسية بأواخر العام الماضي، كان عايش بسكن كمان فينا نقول هاوسينج كوميشن قبل ما يرتكب هذه الجريمة. طبعا اليوم يعني المرضى النفسيين اللي بيطلعوا يمكن ما بيكونوا واعيين على ما يقوموا به، وبيكون عندهم مشاكل نفسية يمكن بتروح لجريمة لارتكاب جريمة، وهذا اللي صار. فإذا اليوم رح نتابع هذا الموضوع بتفاصيله، وبالوقت يلي بعدها ولا تزيل قضية بولين هانسن والمقابلة ولقاء تومي روبنسون عم تاخد حيز كبير. خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم بهذا الموضوع، هل ارتكبت خطأ بولين هانسن من خلال لقاء تومي روبنسون اللي بيعتبروه متشدد بأفكاره ويميني متطرف؟ خلينا نسمع تعليقاتكم على الهواء بيسي مشوارنا، ولكن خليني قبل ما اروح لبريك ونكون بلقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع تحليل سياسي لمواضيع تتعلق بالشأن اللبناني والدولي، خليكن معنا على السمع مع دكتور ميشيل عيد اللي رح يكون ضيف البريكفاست شو لليوم. بذكر بكرة الساعة 3 بعد الظهر الحفل الافتراضي للنجم عاصي الحليني في بيروت، بتابعوه عبر راديو توأمية أستراليا بشكل متواصل وبدون تقطيع. خليكن معنا على السمع لتستمعوا لهذا الحفل الافتراضي الساعة 3 بعد الظهر للنجم عاصي الحليني من بيروت.
2: مواكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي. عاصي الحليني
3: يجل ملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى.
2: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمية أستراليا.
4: أنا يا طير ضيع.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
1: معكم دايما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 أيام. رح نتابع بخلال هالوقت مع لقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. بيسعدنا نستقبل معنا على الهواء المحلل السياسي المحامي دكتور ميشيل عيد. منحييك دكتور ميشيل، صباح الخير.
12: أنا يسعد صباحك مدام كلود إليك ولكل المستمعين والمشاهدين، يسعد صباحكم.
1: شكرا شكرا لوقتك دكتور ميشيل. معك رح نعمل هيك جوجة لحول الأوضاع اليوم عنا على صعيد لبنان وعلى صعيد المنطقة. خلينا نبتدي من لبنان. شو تعليقك على الجلسة اللي سيدة كتير من التوتر، مثل كأنه مشتاقين لبعضهم وعم بيفشوا خلقهم، يعني خاصة أنه راحت نسمع كلام يعني نابي ببعض الأوقات، شو تعليقك عليها؟
12: للأسف للأسف الشديد مدام كلود، بعدنا بالوتر زيته بالزبدك بالذهنية زيته بالتخاطب السياسي والتشريعي، حتى مش من اليوم، كل ما يكون في جلسة تشريعية بنشوف أنه بينتابع نوع من التوتر من الكلام، خلينا نسميه الفارغ أو الكلام اللي ما بينتظم مع المؤسسة التشريعية اللي هي الأولى بلبنان اللي هو مجلس النواب. اليوم في كتير قوانين، نحن بحاجة لكتير قوانين تطويرية، قوانين على مستوى الأمن، على مستوى الاقتصاد، على مستوى القضاء ككل، على مستوى الأزمات كلها المتلاحة بما يتعلق بقانون العفو، بالإعدام، بالمصارف، بكل هالقوانين هيدي. الشيء الجيد حتى نحط ننصف الأمور أنه في جلسات تشريعية عم بتقر فيها بعض القوانين، وفي جلسات عم بيصير في نوع من الفولكلور أو إذا بدك كسب الوقت، أو إذا بدك كمان نوع من المزايدات العلنية أو تحت الطاولة بما يتعلق ببعض القوانين. يعني بشكل عام مقبول الوضع لأنه تعودنا عليه، بس مش مقبول إذا ما نعيد النظر بالتركيب التشريعي في لبنان والاصطفافات السياسية. سيما أنت بتعرفي مدام كلود أنه نحن اليوم نعاني ما نعانيه بالنسبة لاتفاقية الإطار يلي عم تحصل بروما هون وهون والإجراءات، وهذا الأمر ينسحب طبعا على النظام التشريعي. مشان هيك في حالة من التوتر كنا بنتمنى ما تحصل وينصب الأمر على إقرار القوانين التي تهم المواطنين، ويترك الأمر السياسي المتعلق بسيادة الدولة لفخامة الرئيس والحكومة إن هي تعالجه، وما ينسحب الأمر على داخل المجلس النيابي. هيدي من ناحية. من ناحية تاني اليوم مثل ما تفضلت، إيه في سجال داخل المجلس، كل واحد عنده حساباته، ولكن برجع بقول إنه نحن تعودنا على هذا النمط من التخاطب. نتمنى بالانتخابات الجاية أن تنتج حالة تشريعية جديدة، أن يكون يعني يلم كل النواب بفكر قانوني وفكر تشريعي على مستوى الوطن، مش على مستوى الاصطفافات أكانت طائفية أو شخصية أو حزبية اللي عم نشوفه نحن اليوم. مشان هيك نحن منعول على المجلس التشريعي أنه يقوم بواجباته كاملة، ولكن باسم الشعب اللبناني أن تكون القوانين تشمل حالة استقرار لكل المواطنين اللبنانيين، لأنه كفيل لبنان اللبناني التشرذم والفوضى والفساد والانهيارات اللي عم نشوفها بدءا بالمصارف وصولا اليوم لإقرار قوانين يمكن مش وقتها، ولكن منقول بالوقت زيته بيسوى تقر إذا كان في نوع من التوافق على هذه القوانين.
1: نعم دكتور ميشيل، يعني شفنا هذا المشهد امبارح اللي صار فيه كتير من السجالات والخلافات بمجلس النواب، ولكن هيدا هل برأيك رح ينعكس على الشارع؟ يعني كمان اليوم الانقسامات بالشارع والتخوف من ما رح نقول حرب أهلية، بالوقت يلي كمان عم نشوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحه الأخير كان خلال هالأسبوع أنه قد يكون للرئيس أحمد الشرع دور أفضل من إسرائيل للتعامل مع حزب الله. يعني هيدا الكلام اللي صحيح. مش لأول مرة ولا تاني مرة عم يتكرر، فدي برأيك يعني هيدا كمان ممكن يخلق حرب بالداخل؟
12: يعني خلينا نقول إذا بدك بمكان ما، الحمد لله ونشكر الله أنه في توافق على السلم الأهلي في لبنان وعدم حصول أي فتنة، فيما خلى ذلك طبعا التطورات بالمنطقة مدام كلود كلها تصب في خانة إذا بدك خلط أوراق جديدة، ومنها الفتن المتنقلة من هنا وهناك. وما خطاب الرئيس ترامب إلا هو أنا برأيي رسالة لنتنياهو اللي وعده أنه هو خلال شهر أو خلال حربه مع حزب الله أنه ممكن ينزع سلاح حزب الله، إجا يقول أنت يا نتنياهو ما قدرت، يمكن السوريين بيقدروا يفوتوا على هذا الخط وينزعوا سلاح. يعني أنا برأيي لا، هذا الكلام إعلامي قد يكون له مدلول بس مش اليوم ومش بكرة يمكن. طبعا ما نشوف إذا بدك التوافق اللبناني على إذا كان بحاجة لهذه التصريح واحد اثنين، هل يتحمل لبنان تداعيات حرب جديدة أو إقحام دول مثل سوريا وغير سوريا في الواقع اللبناني؟ أنا بشوف بمكان ما لا، السلم الأهلي هو خط أحمر ويجب التوافق داخليا. أما ما يطلقه ترامب، طبعا ترامب بيهمه يوصل من خلال اتفاق واشنطن يلي هو اتفاق الإطار اللبناني أن يرسي حالة الاستقرار والسلام توصلا إلى إحلال حالة سلام أو اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. أما الحالة اللي عم نحكي عنها حروب، أنا ما بشوفها اليوم متقبلة أو مقبولة اليوم بتدخلات أكامنا الدولة السورية أو غيرها. مشان هيك علينا الترقب وكل الاحتمالات على أي حال. من أولى كل الاحتمالات لأنه نحن ما زلنا في حالة حرب، وبرجع أكرر ومرة قلت لك إياها ويمكن لمئة مرة رح نضلنا نقولها، الحل في لبنان على مستوى حزب الله لا يحل في لبنان ولا بتوافق داخلي مثل ما قالوا أو يقال
1: الحل
12: إيراني أمريكي إيراني بالمطلق.
1: بكل الأحوال يعني الأمور صارت كلها مترابطة مع بعضها البعض، يعني ما فيك تبصل لبنان عن الوضع الإقليمي والحرب على إيران. يعني في حال فعلا حس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غرق في وحل هذه الحرب اللي ما بعرف إلى أي مدى ستمتد، وخاصة مع الإصرار الحرس الثوري الإيراني للسيطرة على مضيق هرمز وعدم إسقاط عدم القدرة لغاية هذه اللحظات على إسقاط النظام يلي قد تمتد يعني وتفلش بالمنطقة، ويكون في يعني كمان دور للمملكة العربية السعودية من جهة وسوريا جهة تانية. فدي عندك تخوف يعني بهذا المشهد ليه؟
12: صحيح. أنا بسني على اللي عم تقوليه مدام كلود، بقول مذكرة التفاهم اللي حصلت بين إيران وأمريكا إذا بتقري تفاصيلها كتير غامضة وفيها كتير ثغرات في كتير تفاصيل ضيقة بعد مش مفهومة اليوم لوين رايحين. يعني عطوا مهلة 60 يوم صح، بس ما بعرف إذا هل هني قبلين للتمديد 60 يوم لتعود الحرب إلى ما كانت عليه قبل حصول هذا التفاهم. هناك بيت القصيد، ونحن كلبنان دخلنا بلعبة أمم، تجاذبات الأمم طبعا ستنسحب على الداخل اللبناني، ولكن ضمن خلينا نسميه توافق لبناني. هلا ما يحصل اليوم ما وراء الكواليس بعض الاتفاق الإيراني الأمريكي ماشي، وإن كان يسبق بين الحين والآخر بضربات عسكرية وتشبث من هنا، أمريكا بتهدد وإيران بتهدد والحرس الثوري بيهدد. في كلتا الحالتين نحن ما زلنا في حالة حرب، ومع تعليق إذا بدك مع تعليق مفعول الحرب مؤقتا، وقد تحصل بأي لحظة بكلتا الحالتين. من هناك نحن منقول منتمنى أنه ما يعني ما يصير في حرب جديدة، لأنه الحرب ستقضي على مقومات الحياة اللبنانية. نحن كلبنان نحن بنحكي على كل قطاعات لبنان، وشفت اليوم السجلات اللي عم تحصل اليوم بلبنان تمس جوهر إذا بدك الحياة اللبناني بلقمي تعيشه. كان بالجنوب اليوم الجنوب المحتل يلي عم يحكوا عن منطقة تجريبية، منطقة تجريبية إذا أخذت شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وإذا زبطت قديش عندك 50-60 ضيعة كم منطقة تجريبية وقديش بدنا وقت. مش هناك أنا بشوف معضلة بمكان ما الوصول إلى حلول بالمدى المنظور، سيما أن نحن على أبواب انتخابات أمريكية وانتخابات إسرائيلية وتداعياتها، ونحن بالداخل اللبناني عم نتغنى ببعضنا مثل ما حكيت ببداية حديثك بجولات وعرض عضلات بمجلس النواب أكان من هذا الطرف أو من ذاك الطرف.
1: نعم،
12: وكله ما بتصب بفانية التنهاض إذا بدك الحياة الاستقرار اللبناني اللي بنسعى له كلنا. علينا الترقب ونشوف إنه ما زلنا نحن بحالة حرب أقليمية مثل ما تفضلتي من شوي. إذا سمحتي مزبوط السعودية وقطر وكل دول حتى العراق اليوم والرئيس الحكومة العراقية أبوك التصريح بأمريكا كلها تصب في خانة خلط أوراق جديدة بالمنطقة كمان الوضع التركي الإسرائيلي. كل هذه الأمور علينا الترقب وعلينا تحييد على الأقل الداخل اللبناني من تداعياتها وإن كانت بطريقة ما ستنسحب على هذا الداخل.
1: نعم بالوقت يلي مثل ما حكينا قبل شوي يعني إيران يلي عملت أذرع لقلب بالمنطقة اليوم كمان واشنطن لديها أذرع اللي ممكن كمان تحركهم يعني بهذه الصورة.
12: أكيد أكيد نحن بحرب مدام كلود يمكن ما شفنا الحروب الكبرى مثل الأولى والثانية بس نحن بحرب كتير كبيرة وخطرة. صحيح. يعني في أي لحظة ممكن ينفجر الوضع على كامل المنطقة وقد يتطور إلى بقعة كبيرة يعني إذا بدك تخرج عن الأقليم ككل. مش هناك مش مسحة يعني الحرب اللي عم نعيشها اليوم والتهديدات المباشرة أكيد من أمريكا أو من إيران وما شفنا اليوم الموقف إذا بدك الصيني ما وراء الكواليس والروسي وراء الكواليس والتركي كمان اليوم. صحيح. كلهم لاعبين اليوم في هذه الحرب إذا بدك وفي برجع بقول خلط وراء كتير وتصور بالقريب يعني يمكن يكون في كمان أمور نحن منجهلها لعبة الأمم كتير كبيرة نحن مش هنقول مثل ما قلت لك سابقا مش قد ولكن عم نتلقفها عم نشوف انه ايه نحن بحالة لا استقرار بالمنطقة لا على صعيد لبنان ولا على صعيد المنطقة ككل.
1: هل ترى تغيير بموقف الناتو؟
12: إيه طبعا هلا موقف الناتو موقف شفتي يمكن اللي صرح فيه ترامب من الناتو واطلق جمدك يعني التصاريح كتير مهمة حتى العامل التركي كان كتير قوي واكتسب العامل التركي بأنقرة أو الرئيس التركي كمان كان له موقف كتير بالنسبة للمنطقة. هون طبعا المتغيرات مثل ما قلت لك الناتو منا دولة ودولتين عدة دول مشتركين فيها من أيام الحرب العالمية الثانية لليوم. هل سينسحب حدا من الناتو أو أنه سيستمر الناتو في خطابه العسكري؟ خلينا نشوف نحن لأنه ما بنقدر نتصور ماذا تخطط الدول الكبرى منيح لهذه المنطقة. أما على صعيد الداخل اللبناني نحن عنا هم واحد هو هم الجنوب هم الأهالينا بجنوب. صحيح. هم الاحتلال الإسرائيلي اللي عم نطالب بانسحابه وفخامة الرئيس جوزيف عون عم يقاتل وقال لهم أنا ما عندي غير حل إذا عندكم أي حل بيوقف إطلاق النار وبيخلي الإسرائيلي ينسحب رويدا أعطونا هذا الحل أكيد من حزب الله أو من إيران أو من مكان.
1: نعم.
12: وعبيت يعني عبيت عمل ورئيس جمهورية إذا بدك
1: حاط
12: ثقته بالواقع وبالدعم الأمريكي فيما خلى ذلك. يعني إذا ترامب لا سمح الله تخلى عن أي منحة بهذا القبيل يمكن نشهد ساعتها فتن قد تكون داخلية أو مستوى المنطقة. من هيك التعويل اليوم على الإدارة الأمريكية اللي حاطت كل تقلب المنطقة بالضغط على إسرائيل وبكسب ثقة المجتمع الدولي من أجل إحياء كان على صعيد اللبناني باتفاق الإطار أو مستوى التفاهم يلي عم يحصل مع إيران وكان تحت الطاولة أو وإن تخلله بعض الضربات ولكن أنا بشوف لحد هلا التهدئة ما زالت موجودة بين الطرفين ونحن عم نستفيد منها وعلى مستوى الداخل كمان إلى حد ما السلم الأهلي موجود إلى حد ما القوى الأمنية مشكورة عن جد مشكورة ومش إطراء هيدا عم تقوم بوجباتها بكل المناطق. وإذا بتشوفي على الأرض اللبنانية بتابع الأخبار اليوم بتلاقي الأجهزة الأمنية عم يقدروا يلقوا القبض على منظمي أو مجرمين أو فاعلي إذا بدك الجرائم. يعني كتير اليوم الأمن الداخلي إلى حد بعيد ممسوك. هيدي شغلة بتريحنا بيبقى علينا النظام الاقتصادي والنظام التشريعي مثل ما قلت لك ودور الرئاسي ودور مجلس الوزراء بإحياء نوع من الاستقرار على كل المستويات.
1: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي المحامي الدكتور ميشيل عيد على هذا اللقاء وعلى أمل لقاءات تالية. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة دكتور ميشيل. شكرا لوقتك. منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو أوتو أمي بعد الفاصل جولتنا الإخبارية.
2: مواعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل عاصي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
2: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
4: أنا يا طير ضيع.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
13: لبنان وغزة، جامعية أستراليا، السباعة بنقل الأخبار أول بأول. أستراليا ABC News.
14: Ted O'Connor with the top stories. The father of one of two Melbourne teenagers who died in a mass methanol poisoning incident in Laos is making an 11th hour plea to the Prime Minister to intervene to secure justice for his daughter. Mark Jones says he's disgusted at reports those responsible won't face the prospect of any significant jail time for the incident that claimed the life of his daughter Bianca and several others. The ABC understands Laos officials will confirm as soon as today that they'll seek to charge those responsible with offences, which carry up to 1 year in jail and a maximum fine of $1,600. Telstra executives will today face a Senate inquiry to face questions about the recent nationwide network outage. The communications failure caused issues with accessing the 000 network, while crippling public transport networks and payment systems across the country. And US President Donald Trump's longtime teleprompter operator is under investigation for insider trading. The White House staffer has been placed on unpaid administrative leave, according to Press Secretary Caroline Levitt. The man's reportedly been Donald Trump's teleprompter operator since 2016 and is being investigated for allegedly placing bets on his speeches on a prediction market. US media is reporting he allegedly made more than $142,000. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من بي بي سي نيوز عربي في لندن. الولايات المتحدة تشن غارات جديدة على مناطق في إيران، وطهران تقول إن القصف الأمريكي استهدف جسرين في مدينة بندر خمير. أسعار النفط تتجاوز 85 دولارا مع تصاعد المخاطر على إمدادات الشرق الأوسط.
16: ثم هو أيضا
15: زعيم حركة أنصار الله الحوثية يهدد بضرب منشآت حيوية سعودية إذا اتجهت الرياض للتصعيد في اليمن.

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب البلاد مساء اليوم بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنت ضربات جديدة. ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في البلاد قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، كما ذكر التقارير أن قصفا أمريكيا استهدف جسرين في مدينة بندر خمير. يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين لي إن إيران لا تزال تجري محادثات مع واشنطن وتبدي رغبتها في التوصل إلى اتفاق.

0: دائمرون تنام مع احتمال العودة إلى المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت انتهاء موجة جديدة من الضربات استهدفت مراكز قيادة ومنظومات دفاع جوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة إلى جانب منشآت للمراقبة الساحلية داخل إيران. وقالت إن الهدف من هذه العمليات هو تقليص قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. تزامن ذلك مع إعلان عودة التواصل بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث بحث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث ونظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس آخر تطورات العمليات العسكرية. وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون بين واشنطن وإسرائيل في مواجهة أي تطورات محتملة. يأتي ذلك في وقت صعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته اتجاه إيران ملوحا باستهداف منشآت للطاقة والجسور والبنية التحتية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران، ومؤكدا أن الولايات المتحدة ستتخذ ما وصفه بالإجراءات اللازمة إذا لم تلتزم إيران بشروط الاتفاق.
1: سأترك الحديث عن أهداف قطاع الطاقة إلى النهاية، لكننا سنستهدفها في نهاية المطاف وسنضربها بقوة شديدة وسنضربها بقوة الليلة التالية وكذلك في الليلة التي تليها. سيصبح الوضع سيئا للغاية بالنسبة لهم في الأسبوع المقبل، إذ سيحين حينها دور محطات الطاقة والجسور. سنقوم بتعطيل جميع محطات الطاقة وتدمير الجسور ما لم يأتوا إلى طاولة المفاوضات.
0: في مواجهة ذلك حذرت إيران من أن أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية سيقابل باستهداف منشآت حيوية في المنطقة، بما في ذلك الطلب من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا تعرضت منشآت الطاقة الإيرانية لهجوم أمريكي.
2: إذا نفذت التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي أحمق التفكير باستهداف البنية التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك عبر جيش بلاده الغازي، فإن كل ما ظل سليما حتى الآن بفضل ضبط النفس الذي تمارسه إيران وتحديدا كافة مرافق البنية التحتية في أنحاء المنطقة سيسحق تحت الضربات الحديدية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولن يبقى له أي أثر وكأنه لم يكن موجودا قط.
0: في ظل هذا المشهد يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الضربات الأمريكية تمثل بداية مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، أم أنها تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى زيادة الضغوط على طهران ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد وفق الشروط التي تطرحها واشنطن. وحتى الآن ما من مؤشرات عن رغبة أي من الطرفين في التخلي عن الخيار العسكري، كما أنه لا يوجد هناك أي استبعاد في الوقت نفسه لاستمرار المسار الدبلوماسي ضمن حزمة شروط مشتركة يتم التوافق عليها. أليكس أيوب، بي بي سي.
3: هذا وصعد زعيم حركة أنصار الله الحوثية في اليمن عبد الملك الحوثي لهجته تجاه السعودية مهددا باستهداف المطارات والمنشآت النفطية في المملكة إذا اتجهت الرياض إلى تصعيد عسكري. وقال الحوثي في خطاب عبر التلفزيون إن كل المنشآت الحيوية السعودية هي هدف لصواريخ الحركة وطائراتها المسيرة.
4: ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
5: تهديدات إيرانية بإغلاق باب المندب. ذكرت مصادر أن إيران طلبت من حركة أنصار الله الحوثية اليمنية الاستعداد لإغلاق مسار نقل النفط عبر البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. يشكل التهديد الجديد خطرا عاليا على إمدادات الطاقة العالمية، ففي ظل الاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز أصبح البحر الأحمر منفذا بديلا وحيويا لنفط الخليج وغيره من المنتجات، ما يعني أن أي تدخل جديد في مضيق باب المندب من شأنه أن يثير احتمال إغلاق مساري تصدير النفط الرئيسيين في المنطقة في

0: 2-1.
1: اكتسب طريق البحر الأحمر أهمية كبيرة، إذ لم يعد مجرد ممر عبور عادي، بل أصبح أحد البدائل الرئيسية لمضيق هرمز. على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن تدفقات النفط عبر مضيق باب المندب ارتفعت لتصل إلى ما يقرب من 5.5 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي، وذلك مع سعي المنتجين والتجار لإيجاد مسارات بديلة، وبذلك بات هذا الطريق يؤدي دور مسار بديل أو منفذ خلفي.
0: أدى الحصار الجزئي الذي فرضته إيران على مضيق هرمز عقب الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة إلى تعطيل معظم صادرات النفط وغيرها من الصادرات القادمة من الخليج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإحداث صدمة في سوق الطاقة العالمية. حذر قادة إيرانيون مراراً من أن الحوثيين قد ينضمون إلى الحرب، وقالوا إنهم قادرون على خنق حركة الملاحة في البحر الأحمر، ويرى خبراء أن الحوثيين قد يكون لديهم القدرة على تعطيل حركة الملاحة.
2: Good morning for Melbourne. An accident in Greenvale, Mickleham Road southbound at Destination Drive. Delays back to Craigieburn Road. Reports of a crash in Brighton as well. The Nepean Highway citybound just before Glen Huntly Road. In Sydney, at Preston's traffic recovering after an earlier crash. The Hume Motorway and M5 merge citybound. At Piemont, traffic is easing now over the Anzac Bridge citybound after an earlier crash near the on-ramp to the Cross City Tunnel. Still quite slow through the Rosehill Interchange citybound. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for need free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

0: كنت أتمنى
1: نكمل احنا وياكم لقاءنا مع البريكفاست شو لليوم 17 من شهر جولاي الساعه 7:46 دقيقه باستديوهاتنا مع الاخبار والتطورات الاخباريه اليوم. بالنسبه للقياده المركزيه الامريكيه بشأن الضربات اللي عم تكون حاليا على إيران واللي عم تنفذ حاليا ضربات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن بمضيق هرمز. القوات الأمريكية اللي مستعدة لتنفيذ أي مهمة ولدينا 50,000 جندي حاليا بالشرق الأوسط. وضربات على إيران استهدفت مواقع إطلاق صواريخ، طائرات مسيرة، مقرات للحرس الثوري الإيراني. حسب قيادة المركزية الأمريكية اللي صرحت أنه قاموا بإحراز تقدم بإزالة الألغام لزرع الحرس الثوري بهرمز وقمنا بفتح ممرات لعبور السفن عبر مضيق هرمز بعد تنظيفها من الألغام والملاحة مستمرة والمضيق مفتوح. أما التلفزيون الإيراني اللي حكي عن ضرب مغلوف أمريكي واحد على الأقل أصاب مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا. بذكركم بأهم وأبرز الأخبار والعناوين الرئيسية. حسب المعلومات الجيش الأمريكي يوسع ضرباته ضد إيران لليل الخامس. ضربات أمريكية تستهدف مطار وجسور في إيران. الدفاع الكويتي اعتراض 32 طائرة مسيرة داخل المجال الجوي. رح نروح لاستراحة ونبعد شوي عن الأخبار السياسية ونروح للأخبار الرياضية. تقرير عن أخبار الرياضة بعد البريك.
2: مواكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حق عاصل حليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
2: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمية أستراليا.
3: أنا يا طير ضيع.
4: RLS Care رعاية موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر خدمات الـ NDIS و My Age Care. بيقدموا رعاية شخصية داخل وخارج المنزل، خدمات تمريضية، Support Coordination، توفير السرير الكهربائي والكراسي المتحركة، Occupational Therapist وغيرها من الخدمات. للاستفسار 0433-037-337 أو www.rlscare.com.au. RLS Care عنوان لراحتكم.
5: يمكن أن يشكل العثور على معلومات حول خدمات الدعم والإعانة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقتك المحلية تحدياً. بوابة الإعاقة هنا لمساعدتك في بحثك. سواء كان لديك خطة NDIS أم لا، يمكنك الوصول إلى بوابة الإعاقة. إنها خدمة حكومية أسترالية مجانية تربط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وأصدقائهم ومقدمي الرعاية بمعلومات ودعم موثوق. اتصل بالرقم 1-800-643-787 وسيساعدك شخص حقيقي في بحثك. قم بزيارة disabilitygateway.gov.au.

0: Ya'da 5 Haber Radyosu en iyi Avustralya.
1: بليلة شعل فيها الإثارة على أرضية ملعب كامباك ستاديوم في باراماتا في سيدني نجح النجم المتألق ريس وولش بإبقاء شعلة الأمل لفريقه البريسبين برونكوز بعد أن كان انتزع فوز ناري وثمين على بيرث بنتيجة 14 مقابل 12. إذن بريسبين يلي كان برجل فزن هون ريس وولش يلي كان نجم المباراة حيث تمكن بصناعته العبقرية من هندسة المحاولات 3 تريز لسجلها فريقه قبل أن يتكفل بنفسه بتسديد ركلة التحويل الأصعب ليعلن الفوز للبرونكوز. أما على مستوى أخبار المونديال على مقر أسيت وزراء البريطاني أن رئيس الوزراء المنتهي ولايته كير ستارمر يؤيد فكرة فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا التحقيق مع لاعبي منتخب الأرجنتين بعد رفع لافت تؤكد مطالبة بلادهم بجزر فوكلاند عقب فوز على إنجلترا بنصف نهائي كأس العالم. أما البيت الأبيض اللي أعلن أن رئيس الأمريكي دونالد ترامب راح يحضر المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم اللي ستقام يوم الأحد على ملعب ميت لايف بين إسبانيا والأرجنتين. منتابع نحن وياكم عبر تؤمية. بحب أرجع أذكركم بكرة الساعة 3 بعد ظهر الحفل الافتراضي للنجم عاصي الحليني من بيروت. بتستمعوا له عبر راديو تؤمية أستراليا بشكل متواصل وبدون تقطيع.

0: ببعض الأوقات الأشياء اللي بنسمعها هون بالقوانين أو القضايا اللي بتتعلق بحقوق الإنسان بتخليك تتساءل أنه هل فعلا هيدا حقوق للإنسان؟ لأنه اليوم الخبر اللي حابي اسمع رأيكم حوله بالنسبة للوضع في فيكتوريا عم نشوف يعني خاصة بمدينة ميلبن يلي عم بيكون فيها كتير من الجرائم وتكسير المحلات وكمان الاعتداءات على أرزاق الناس على حرق كتير من المحلات بميلبن. ولكن اللي كان وراها هو شخص يلي أكيد من العصابات المنظمة يلي هرب من أستراليا. ولكن هون الشرطة ما بدها يعني كمان تجربوا لهون حتى يتحاسب أو على الأقل يعني يكون في طلب من الانتربول يعني لاعتقاله على الأقل مذكرة توقيف بحقه عبر الانتربول اللي بيقولوا أنه نحن ما رح نقدم هيدا الطلب لحتى يتم اعتقاله من خلال الانتربول لأن عندهم خوف أن يكون في اعتقاله وإعدامه بالعراق. تصوروا وين صرنا يعني أنه ما بدهم يقدموا مذكرة اعتقال بحقه بسبب الخوف من اعتقاله بالعراق أو إعدامه يعني صدور الحكم الإعدام بحقه. خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع بيسيق مشوارنا لكل اللي عنده أي تعليق على 0296-33330. رح نتوقف عند استراحة وما بعد جولة الأخبار عبر راديو تؤمية تستمعوا إلى
1: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
0: News headlines. To me. وجهت تهمة القتل لرجل يبلغ من العمر 36 عاما بعد العثور على جثة والده البالغ من العمر 64 عاما خارج منزل محترق في غلينمور بارك في غرب سيدني. وكانت خدمة الطوارئ قد استجابت لبلاغ عن حريق في منزل حيث عثرت الشرطة على الضحية أمام العقار وقد فارق الحياة. بعد ساعات ألقت الشرطة القبض على الابن داخل سيارة في وارينتون حيث تلقى علاجة من إصابات طفيفة قبل نقله إلى مركز شرطة في بيرث. وجهت إليه تهمة القتل المرتبط بالعنف الأسري كما رفض طلب الإفراج عنه بكفالة. تتواصل التساؤلات بشأن نظام الصحة النفسية في نيو ساوث ويلز عقب مقتل جد يبلغ من العمر 74 عاما في سيدني. وأفادت التقارير بأن المتهم كان قد خرج من مستشفى للأمراض النفسية في أواخر العام الماضي وكان يقيم في سكن مدعوم قبل وقوع الجريمة كما تحدث مبلغ عن مخالفات داخل القطاع عن نقص الموارد. أعربت عائلات عدد من السواح الأستراليين الذين توفوا بعد تناول مشروبات كحولية ملوثة بمادة الميثانول عن خيبة أملهم بسبب الحكم المخفف. رح نتابع نحن ويكون من تؤمية أستراليا مزيد من آخر وأهم الأخبار. كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة قصيرة ومن بعد جولة أخبار عبر راديو تؤمية أستراليا. أخبار الساعة 8 بتستمعوا لألا بعد لحظات.
5: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.

0: أهلا بكم. بين اجتماع عسكري تقني يعقد عن بعد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وقرى تنتظر ما إذا كانت التفاهمات ستتحول إلى واقع، تتقدم مباحثات المناطق التجريبية جنوبا.
1: نحن في بلدة الغندورية جنوب لبنان خلفي الطريق التي تؤدي إلى وادي الحجير وعدد من القرى التي تحتلها إسرائيل. هذه البلدة الغندورية مع عدد من البلدات كالصريفة وبرج ألواي وألواي وفرون يتداول اسمها كبلدات ستكون من اللبناني موجود أصلا في هذه القرى. على هذه الطريق سيارات تعبر، سكان يدخلون ويخرجون، ودوريات للجيش اللبناني تنتشر عند المفارق. لكن ما يجري هنا يتجاوز الإجراءات الأمنية اليومية، فهذه المنطقة تقع في قلب النقاش الدائر حول ما يعرف بالمناطق التجريبية أو البايلوت زونز. الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يقوم على منطقتين تجريبيتين. في الأولى يحكم الجيش اللبناني سيطرته على المناطق المنتشر فيها أصلا جنوب الليطاني، وهي تشمل قرى فرون والغندورية وصريفة وقلواي وبرج قلواي مبدئيا، ويحصر السلاح فيها. وفي المنطقة الثانية ينسحب الجيش الإسرائيلي من القرى التي كان قد احتلها سابقا بدءا من زوتر الغربية، ويعيد الجيش اللبناني انتشاره فيها. فمثلا هنا في بلدة صريفة في الجنوب أيضا خلفي نقطة للجيش اللبناني يقيم فيها حاجزا، يدقق بهويات المارة ويفتش بعض السيارات. ومثل هذه النقطة عدة نقاط في بلدات الجنوب التي يقيمها الجيش اللبناني على مدار الساعة. وهذه المنطقة هي على مقربة مما يسمى بالمنطقة الصفراء التي تحتلها إسرائيل. هذا المشهد يعكس الدور الذي تقول الدولة اللبنانية إنها مستعدة للقيام به إذا ما انتقلت هذه التفاهمات من الورق إلى التنفيذ الكامل. لكن الطريق إلى ذلك لا يزال مليئا بالتعقيدات. فلبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي التي لا تزال محتلة قبل توسيع أي خطوات لاحقة، فيما تربط إسرائيل أي انسحاب بضمانات تتعلق بالوضع الأمني وبغياب أي وجود مسلح خارج إطار الدولة. وبين هذين الموقفين تتواصل الاجتماعات التقنية والعسكرية، ويزداد الكلام عن المناطق التجريبية التي تعتبرها إسرائيل اختبارا لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها الكاملة في الجنوب. أما بالنسبة إلى أبناء هذه القرى فالمشهد مختلف. ما ينتظرونه ليس اسما جديدا لخطة سياسية ولا جولة مفاوضات جديدة في الخارج، بل أن يتحول هذا الهدوء الهش إلى استقرار دائم، وأن تصبح الحواجز العسكرية التي نشاهدها اليوم عنوانا لاحتضان الدولة لشعبها، بدل أن تبقى الحدود رهينة كل تصعيد أو تفاوض جديد.
0: فيما يختبر لبنان قدرته على بسط سلطة الدولة في الجنوب ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، تبدو إسرائيل وكأنها تسير في الاتجاه المعاكس، تفاوض على الانسحاب من جهة، وعمل الميداني على تثبيت الاحتلال وفرض خط عسكري جديد داخل الأراضي اللبنانية من جهة أخرى.
2: تمارس إسرائيل سياسة المراوغة في الملف اللبناني. تدعي الموافقة على المطالب الأمريكية بالانسحاب من جنوب لبنان، وتعمل بالتزامن على خلق واقع ميداني يثبت احتلالها هناك. وفي هذا الإطار كشف أن الجيش يبني حاليا خطا جديدا لمواقعه العسكرية يثبت بقاءه على طول الخط الأصفر، ما يعزز سيطرته على الجنوب اللبناني بحسب ما سمحت الرقابة العسكرية بنشره من معلومات. خط إذا نفذ سيؤدي ليس فقط إلى تفجير الملف اللبناني، إنما كذلك تفجير العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى جاهدا إلى تحقيق هدوء على هذه الجبهة على رغم اعتراض تل أبيب، وقد أبلغ وزير أمنها إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بذلك.
3: لدينا اتفاق إطار جيد لأنه يتيح لنا البقاء في لبنان والانتقال إلى ما سموها المناطق التجريبية. علينا تثبيت وجودنا لضمان الأمن لسكان الشمال والحدود، وهذا يتطلب وقتا طويلا، لكن من الضروري وفي مرحلة مستقبلية أن نعمل بشكل حثيث على عزل لبنان عن سوريا، ولا ننسى في هذا الجانب أن للأمريكيين قواعد ومصالح في المنطقة.
2: تزامنا رفع الجيش الإسرائيلي تحديه، فاختار بنت تجبيل للترويج لاستمرار احتلاله لجنوب لبنان ولمناطق أسماها دفاعية على عمق 10 كيلومترات عن الحدود.
4: سامي الخشوب الجولة هنا مهمة كون المنطقة رمز مهم لحزب الله، لكن الأهم أننا نقوم بأمور أكبر بكثير لرموز حزب الله، وبعملياتنا نحدد مسار التاريخ. الأمر المركزي الذي نتعلمه من معارك الماضي يتعلق بكيفية القتال، لكنه يتعلق أيضا بضرورة تثبيت وجودنا هنا.
2: وعلى رغم إعلان واشنطن عدم وجود أي جدولة لمحادثات مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلا أن إسرائيل تؤكد أن القمة ستعقد ولو تأجلت نتيجة إرجاء مراسم دفن السيناتور الأمريكي لينسي جراهام، وأن كل ما يحكى في هذا الشأن يندرج ضمن ضغوط واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وسوريا. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: بعد الإعلان السوري عن ضبط شحنة سلاح على الحدود العراقية السورية كانت معدة لعبور الأراضي السورية إلى لبنان لصالح حزب الله وتحتوي على صواريخ وطائرات مسيرة وأسلحة نوعية، نفى حزب الله في بيان ما أسماه المزاعم الواهية، مؤكدا أن هذه الإدعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلفة لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى الإساءة لحزب الله وتخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. من جهته أعلن العراق تشكيل لجنة عليا للتحقيق في مصدر الشحنة، معلنا التنسيق مع دمشق ومحاسبة أي مقصرين لمنع تكرار عمليات التهريب. في غضون ذلك تواصل التصعيد العسكري المرتبط بإيران مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة لليلة خامسة على التوالي بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وفي الداخل الإيراني أفادت وكالة ماهر بسماع دوي انفجار في الأهواز جنوبي البلاد من دون اتضاح طبيعته. بالتوازي أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن ما وصفته بالعدوان الإيراني استهدف منشآت حيوية وتسبب بأضرار مادية. النشرة مستمرة لكن بعد الفصل.

0: انتهت الجلسة الشرعية قبل الوصول إلى آخر بنود جدول أعمالها الأكثر خلافية، وفي مقدمها قانون الإعلام، إلغاء عقوبة الإعدام واقتراح العفو العام الذي كان مدرجا في نهاية جدول الأعمال بعدما فقد النصاب القانوني إثر انسحاب نواب تكتل الجمهورية القوية. وكان المجلس قد أقر صباحا عددا من القوانين، أبرزها تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران 6 أشهر ريثما يستكمل تشكيل مجلس الجامعة.
1: الخلط بين إنون إلغاء عقوبة الإعدام وإنون العفو هو خطأ قانوني وخطأ عملي. ما في جنس العلاقة بين إلغاء عقوبة الإعدام وهيدي خطوة نحو تحديث القوانين بلبنان وإعادة للبنان الدور الرائد اللي كان عنده إياه فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وبرجع بذكر أنه بجميع الأحوال عقوبة الإعدام توقف تنفيذها من 22 سنة، يعني اليوم إذا بدك تسترد مجرم ارتكب جريمة بلبنان وراح على أوروبا ما فيك تسترده لأنه عندك عقوبة الإعدام بوقت أنه مش عم تنفذها.
2: كان في إصرار على إلغاء كلمة المؤبد المشدد.
1: رح أرجع لك بمعزل عن إذا بتحط هالعبارة أو لا، موضوع العفو بيتقرر بإنون العفو، كان بيقدروا كتير منيح بإنون العفو يجوا يقولوا كل اللي نحكموا إعدام بدنا نطبق عليهم التخفيض اللي بيقرروا بأنه عن عفو. ماني معني بهذا الموضوع، أنا معني بمبدأ أولي
2: أنه ما بتطير نصاب. ليش طير نصاب؟
1: ما بتطير نصاب ضمن اللعبة الديمقراطية، بتناقش. تانيا القوات اللبنانية وباقي الكتل كانوا موافقين باستثناء كتلة وحدة، كانوا موافقين على إلغاء عقوبة الإعدام. ومن المؤسف جدا أنه يتم إسقاط موضوع بهالأهمية هاي اللي بتأثر على صورة لبنان ودور لبنان الرائد بالمنطقة بوقت أنه كل الدول بالمنطقة عم يتراجعوا فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، نكون نحن عم نمس بهالتطور هيدا لأسباب تتعلق بالحسابات.
0: وزير المالية ياسين جابر علق على إقرار المجلس الأربعاء اقتراح القانون المتعلق بالمتعاقدين في وزارة الإعلام، وكشف عدم وجود أرقام للمستفيدين منه، ولفت إلى أنه كان طلب في بداية الجلسة بتأجيله من أجل دراسة انعكاساته على الخزينة.
3: بالقانون تبع متقاعدي وزارة الإعلام، متعاقدي وزارة الإعلام وسعتوا وشملتوا متقاعدين آخرين، هل عندكم داتا رقم نهائي قديش عددهم هول يلي رح يستفيدوا من هيدا القانون وكلفتهم المالية؟
4: ما هي المشكلة هون، كانت المشكلة نحن ما عندنا كان أرقام، فعشان أنا طلبت أنه التأجيل، يعني كانت مبلشة بعدد محدود بالإعلام وتوسعت، بس بالنهاية يعني لما بيطلع قرار مجلس النيابة أو بيطلع قانون نحن ملزمين ننفذه كحكومة. ولكن دائما أفضل، وهذا اللي اقترحته ببداية الجلسة، أنه إذا بيتأجل إذا بده يتم التوسيع يتم التأجيل لحتى ندرس يعني الانعكاسات تبعه على الخزينة، واحد. وتاني شيء أنه أكيد هذا حيؤدي لأيضا قطاعات أخرى عديدة الطالب بنفس الشيء بالمساواة، لأنه هذا شمل فقط اللي بالمرسوم.
3: يلي بالإعلام قديش عددهم؟
4: مش معروف، ما بنعرف.
3: حتى يلي بوزارة الإعلام مش معروف،
4: هو ما في معلومات معه بتحدد الأعداد.
0: ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: هالشيء.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما انترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك.

0: البترول والغاز والديزل.
1: فأنا بدي أعمل معك مقابلة، ما بدي، أنا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب، لا عيب هيدا، لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك يا كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عروك، لو تحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خبصني شغلي.
1: بليز
0: يا خدلان، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
4: Good morning from Melbourne. An accident in Langwarrin, Cranbourne, Frankston Road affected westbound near the Mornington Peninsula Freeway. The left-hand lane is blocked. A breakdown in Parkville, Elliott Avenue westbound before Flemington Road. In Sydney, North Metre truck breakdown, Bryans Road at Mons Road at the T-Way. Moore Park car breakdown, the Eastern Distributor southbound just past the Moore Park Road exit. And at Silverwater, burst water main repairs continue on Silverwater Road. Two northbound lanes blocked at Derby Street. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: سيدي لليوم الطقس رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة بين 16 ل 19 درجة على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة بتوصل ل 18.

0: كمان عبر راديو تؤدي أستراليا 1638 AM الساعة 8:17 دقيقة داخل استوديوهاتنا مكملين احنا وياكم مع البريكفاست شو. بحب أذكر لكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت, بكرة السبت الساعة 3 بعد الظهر رح يكون عبر تؤمي أستراليا الحفل الافتراضي للنجم عاصي الحلاني من بيروت بدون أي تقطيع, وبشكل متواصل رح تستمعوا للحفل عبر تؤمي أستراليا. إذن رح نتابع نحن وياكم من خلال آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. الولايات المتحدة يلي قطعت جسر الشحن التجاري المتجه إلى ومن ميناء بندر عباس ونقل الركاب بين محافظة هرمزغان ومحافظة فارس ووسط إيران. الجسر تعرض لضربة أمريكية عنيفة أدت لسقوطه, وجسر بيحمل طريق 76 والطريق السريع الرئيسي اللي بيربط بين بندر عباس وإلى شيراز, وهو جزء أساسي من البنية التحتية لجنوب إيران وشريان رئيسي للمحافظة بجنوب إيران أيضا. فإذا مثل ما عم تشوفوا الاستهداف اللي عم بيكون للبنية التحتية والقواعد العسكرية اللي عم بتكون هذه الضربات من القوات الأمريكية اللي ظاهر مستمرين بالتصعيد, ولغيت الحوار والمحادثات غايبة بشكل كامل مع الإعلان الحرس الثوري الإيراني اليوم استمرار الحصار على مضيق هرمز. وبالوقت في هذه الأثناء يلي حسب وكالة فارس عن نائب محافظ بوشهر, صواريخ أمريكية أصابت القاعدة الجوية والقاعدة البحرية ببوشهر جنوب إيران. هذا الشيء اللي عم نحكي عنه اليوم, استمرار هذه الضربات لأضعاف القوات الإيرانية اللي طبعا ضعف الحرس الثوري الإيراني وجر إلى المحادثات. فعم نشوف الضربات الموجعة اللي عم تلاقيها إيران كان على صعيد البنية التحتية أو على صعيد القواعد العسكرية والقاعدة البحرية ببوشهر بجنوب إيران. إذا عم نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على 0296-333-330. مبارح شفنا هيدا المشهد بالمجلس النيابي يلي كان شيء مخزي جدا, وخاصة الشيء اللي حدث يعني كمان بين النواب والكلام النابي والكلام يلي أكيد هيدا بتسمعه عادة بالشارع, ولكن نقلوا الشارع إلى المجلس. هيدا كلام غير مقبول, أكيد رح نحكي تفاصيل عنه بعد شوي. والخلافات أكيد نتيجة الاتفاق الإطار اللي عم بيكون المفاوضات بين لبنان وإسرائيل, وهذا الانقسام اللي موجود والحاصل اليوم على الساحة اللبنانية مع توقيف أو صدور الحكم بحق دكتور فود تعيش وتفوقه. أنا عجاد يعني الواحد بيقولها هيدي الكلمة, أنه تعيش وتفوقه لإصدار الحكم على دكتور فود اللي هربين. هلا هربين, بس الضرر اللي شكله للعالم هذا مين بيحاسب عليه؟ إذن مع يعني طبعا القرار اللي طلع الحكم بالسجن المؤبد بحق دكتور فود يلي كان يستعمل شيء من المخدر, يعني كمان كان بالشوكولا اللي اشتهر واللي كان هيك حصل على شهرة كتير كبيرة من خلال السوشيال ميديا. محكمة جنايات جبل لبنان برئاسة القاضي آلي الحلو وعضوية المستشارين, وكمان هون صدر الحكم الغيابي بحق جورج حنا ديب المعروف بدكتور فود, بيقضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه وبحق مجموعة من المتهمين كمال عباس رمضان, أحمد اليوسف, عبد الكريم زاهر السالم, وحسن عطية دياب. تجريم المتهمين بموجب المادة 150 من قانون المخدرات وإنزال عقوبة الأشغال الشيء المؤبد بحقهم، تغريب كل واحد منهم بمبلغ مالي 120 مليون ليرة لبنانية، وتجريد المحكومين غيابيا من حقوقهم المدنية. فأدي أخذ شهرة دكتور فود وأدي كشين في متابعة لإله، يعني عن جد شيء مؤسف جدا أن يكون تصنيع هيدا الشوكولا اللي كانوا يعملوا شوكولا ويصدروه وحصل على يعني أكيد شهرة، ويمكن وصل لأستراليا مين بيعرف، يعني كمان في حدا استورده من أستراليا لأستراليا، فكان يستعمل مادة المخدرات بالشوكولا اللي اشتهر فيها دكتور فود. فاليوم هربين تركوه، يعني يشكل ضرر، يوزع الشوكولا، يعمل شهرة، وبنهاية المطاف حمل حاله هرب، بس توجهت التهمة لقله. هلأ صدر الحكم الغيابي بحقه. شو بناكل وبنشرب من الحكم الغيابي؟ خلينا نروح ناخد أكيد بريك، ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia. شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Total action. موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض. Superstar راسي الحليني. يتلم الجو اللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟ كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمية أستراليا. أنا يا طير ضيع.
3: وهلا خلينا نسافر مع خبرية عن ضيعة من ضيعنا الجميلة. عدد وتهليد ضيعة جديدة من عدد الضيعة بس عدواني، ويا هلا بضيعنا 2ME أستراليا.
4: إذا بدك تتعرف عشمال لبنان، عغنى الطبيعة وأجمل المناظر والضيعة اللبنانية وتحديداً بعكار، ما فيك إلا ما تزور لقبيات. بالعادة المشوار ببلش بقلب الضيعة، بس قلب لقبيات الكبير بيطلعك أول شي صوب الجرد تتشوف أحلى المناظر من فوق. فوق يعني صرت عند كنيسة عنان أو سيدة الجرد، مطرح ما بتشوف محمية كرم شباط الغنية بشجر اللزاب المعمر، الشوح والأرز، وهنيك في دروب مخصصة للمشي وللدراجة الهوائية بتسمح لك تشوف نباتات وحيوانات صعب تلاقيها غير محل بلبنان.
5: عكار هي المنطقة الأغنى بلبنان بالتنوع البيولوجي، والقبيات هي بصلب هيدا التنوع، غنية بالأوركيديا. الأوركيديا النباتات النادرة جدا، واللي عنا نحن بالمنطقة ما يقارب 60 نوع أوركيديا. غنية بالأشجار، التنوع الأشجار اللي فيها غنية بشجرة الشوح، الشجرة النادرة جدا اللي هي من قبل العصر الجليدي الأول.
4: انت عم تمشي بالدرب، صخرة كبيرة أثرية عليها رمز بيأكد مرور نبوخذ نصر سنة 550 قبل الميلاد من هالطريق، ومن هالصخرة فيك تعرف قديش مرق شعوب على هالضيعة اللي بقيوا أهلها فيها رغم كل شي، وبعضهم لهلأ ساكنين فيها صيف وشتاء.
6: حياتي كلها ما حدا بيعرف عزة الأرض ومحل مين وخلقون غير اللي خلقت.
4: لقبيات اللي هي كلمة أرامية بتعني مكان تجمع المياه والمكان المحيط بالإبب، لأن بحوطها من كل الجهات جبال ولا أحلى، تتغذى من نبع الجوز يلي عحدوده وطول امتداده في 5 طواحين قديمة منا رمم ومنا مهدم، عم ينعمل طريق نموذجية لمحبي المشي والدراجات تيكتشفوا جمال القبيات على مجرى النهر.
7: نحن اليوم عم نحكي عن مشروع اسمه طريق الطواحين اللي هو بيشكل فيه النهر الحيز الأكبر. مشروع فكرته 4 كيلومتر مقسم ل5 أجزاء. نحن اليوم عم ننفذ، خلصنا تقريبا تنفيذ الجزء الأول اللي هو 1.5 كيلو، اللي هي عمليا طريق للمشي وطريق للبيسكليت.
8: اللي بيميز المنطقة هو شبكة نتورك من التريلز يلي بيعملوا كونكت ما بين القبيات وعكر العتيقة والأموعة وكرم شباط، وهذه الشبكة من التريلز منيحة للمشي ومنيحة للبايكينج ومنيحة بالشتي ذاتها للسكي.
4: كل هالنشاطات الحلوة بالقبيات ما لازم تروح عليك، بس أكيد عندك جولة حلوة داخل كل حي من القبيات. بحي الأطلبة في سيدة كماع التلة، ومثلها بشويتا في كنيسة مار جرجس ومار دانيال الأثرية يلي بتعود للقرن العاشر. إلى جانب هالكنايس مش ممكن تذكر اسم ضيعة القبيات من دون ما يلحقها سيدة الغسالة العجائبية، اللي هي عبارة عن كنيسة قديمة وكاتدرائية جديدة إلها تاريخ كبير عند أهل الضيعة يلي كانوا يغسلوا عن نبع حد الكنيسة. وبما أنه القبيات فيها سياحة دينية كبيرة، لازم ضمن برمتك تمرق صوب دير الكرماليين، وهو من أقدم الأديرة بلبنان وبقلبه في متحف الفراشات المحنطة الأكبر بالشرق الأوسط، ومنه بتكفي عدير مارشاليطة الأثر القديم. مثل ما بكل ضيعة في صناعة أو حرفة قديمة بتشتهر فيها، فبالقبيات كان في معمل الحرير الكبير يلي تم ترميمه وصار حالياً مركز ثقافي بتنعمل فيه نشاطات الضيعة.
9: وبدعي كل حدا يجي على القبيات وعلى عكار.
4: جلسة بسوق القبيات أو بمطاعم الضيعة مع نسمة هوا مسقع بتخليك تقول يا ريت فيي أبقى هون، وأكيد فيك تبقى ببيوت الضيافة تستمتع بمناظر مغيب الشمس الرائعة، وبتصير بالقبيات أنت فوق والغيوم تحتك.
3: بس عتوامي ويا هلا بضيعنا تو أبي أستراليا.
0: عودي لمتابعة مشوارنا عبر راديو توأمي أستراليا مع هالفقرة الحلوة كتير لنعرفكم على الضيعة اللبنانية. ترجع أكيد لكل اللي راي على لبنان وحابب كمان يعمل جولة عبر الأراضي والضيعة اللبنانية، عم نعطيكم فكرة عن كل ضيعة اللي هي طبعا تتميز عن التانية. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا عبر توأمي أستراليا مع فاصل قصير، من بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
3: Fresh, new, and for you.
10: I love music.
11: I love music.
12: I love it.
3: From 2ME.
13: My station.
3: The freshest feel-good stuff from 2ME.
14: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: والآن موجة أخبار صوت لبنان عبر 2ME أستراليا.
15: مجددا وبتكرار وبوتيرة سريعة، طلب الرئيس الأمريكي من الرئيس السوري المساعدة في سلاح حزب الله، وقال هذه المرة إن الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع الحزب، كما لفت إلى أنه سيكون جيدا أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران.
16: He would go in and
10: take care of Hezbollah. And he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I'd hated to see buildings knocked down.
11: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
10: I think he'd be more precise, yeah. I think, and I can tell you, I know he'd like to do it.
11: Does he need the green light from you?
10: I'm thinking about it.
3: أخبار صوت لبنان 2ME أستراليا
12: ABC News. Ted O'Connor with the top stories. The federal government says it's deeply disappointed that Laos authorities are not pursuing more serious charges in relation to the deaths of two Australian teenagers in a mass methanol poisoning. 19-year-old Melburnians Bianca Jones and Holly Morton Bowles died after being poisoned in Vang Vieng in November 2024. Laos officials are expected to soon announce they will seek charges that only attract a cumulative jail term of up to 1 year and a $1,600 fine. This has prompted outrage from the victims' families who want the Prime Minister to appeal for a harsher sentence. One Nation leader Pauline Hanson says her daughter has the potential to lead the minor party in the future, as it continues to ride high in the polls, albeit a little lower now. Senator Hanson's podcast with UK far-right activist and convicted criminal Tommy Robinson has been released this morning. During the almost hour-long interview, Pauline Hanson told the controversial figure her Tasmanian-based daughter Lee could head up One Nation, adding she has to earn the role because she doesn't believe in nepotism. And national health data shows the allure of vapes and cigarettes might be wearing off as smoking rates fall to a historic low. But while daily vaping rates among younger Australians have dropped, some have turned to an increasingly popular oral nicotine, commonly called snus. But illegal tobacco use has more than doubled in the past 3 years. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
16: في موجة سادسة من الضربات القوات الأمريكية تستهدف جسورا ومطارا ومحطة سكك حديدية وبنى تحتية في إيران. تقارير عن تلويح طهران باستخدام ورقة الحوثي في إغلاق باب المندب حال استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران. دمشق تعلن عن أحباط عملية تهريب أسلحة نوعية لحزب الله عبر الحدود العراقية، وبغداد تشكل لجنة عليا للبحث في تفاصيل المسألة.
3: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
16: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء موجة سادسة من الضربات على إيران من أجل مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا وطالت الضربات الأمريكية جسورا رئيسة داخل إيران في محافظة هرمزغان وأخرى في مناطق قريبة لبندر عباس جنوب إيران.

0: باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إيران تواصل محادثاتها مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق. وأضافت ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لإيران بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز من دون عواقب.
1: إيران تواصل إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وتعرب عن رغبتها في التوصل للاتفاق نظرا للخسائر الفادحة التي تتكبدها. والسبب وراء الضربات التي شنت الأيام القليلة الماضية هو انتهاك إيران مذكرة التفاهم التي تنص تحديدا على عدم إطلاق النار على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وللأسف اتخذت إيران قرارا مأساويا بالقيام بذلك، ولن يقف الرئيس ترامب مكتوف الأيدي دون محاسبة إيران عليها. وهذا ما نشهده الآن، إعادة فرض الحصار البحري جاءت بسبب عدم التزام إيران بتعهداتها، والمضيق مفتوح أمام السفن التي لا تذهب أو تخرج من موانئ إيران.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية سينت كوم إن القوات الأمريكية غيرت مسار 3 سفن تجارية حاولت اختراق الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران وتعطيل سفينة لم تمتثل للحصار. كما قالت سينت كوم إن جنود مشاة البحرية الأمريكية قاموا بعملية إنزال وتفتيش على متن ناقلة نفط وين ياو في خليج عمان للتأكد من الالتزام الكامل بالحصار. وأضافت سينت كوم أن حركة الملاحة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به ما زالت مفتوحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار البحري الأمريكي. نقلت رويترز عن مصادر أن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن إغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران. وقالت المصادر أن المسؤولين الإيرانيين ناقشوا الفكرة وتم إبلاغ الحوثيين بها. وكان الجيش الإيراني قد قال أن الحرب ستمتد إلى جبهات جديدة إذا استمرت الهجمات الأمريكية. تتردد تقارير عن احتمال تنفيذ إنزال بري أمريكي يستهدف مواقع استراتيجية في إيران مثل جزيرة خرج بهدف زيادة الضغط على طهران، لكن نجاح أي عملية سيعتمد على عوامل عدة نتعرف إليها في هذا التقرير.
2: هل يمكن أن نشهد نسخة جديدة من إنزال نورماندي الشهير لكن هذه المرة في إيران؟ تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت هذا السيناريو إلى الواجهة، فقد قال إن الحملة البرية ليست خياره المفضل، لكنه أشار إلى ما وصفه بأطراف أخرى قد تنفذها من دون أن يكشف هويتها. ومع هذا الغموض بدأ خبراء عسكريون يتحدثون عن أهداف محتملة على الساحل الإيراني، أبرزها جزيرة خرج التي تمر عبرها النسبة الأكبر من صادرات النفط الإيراني، إضافة إلى موانئ أو جزر استراتيجية مطلة على الخليج العربي. لكن أي عملية إنزال بري ستكون من أعقد العمليات العسكرية في العصر الحديث، وربما يكون السيناريو الأول إنزالاً محدوداً للسيطرة على جزيرة خرج لتعطيل صادرات النفط وفرض ضغط اقتصادي مباشر على إيران، أو قد يكون بالسيطرة على ميناء أو منشأة ساحلية استراتيجية لفتح رأس جسر يسمح بعمليات خاصة أو بإجلاء قوات لاحقا، وربما يكون أيضا على شكل عمليات خاطفة تنفذها قوات خاصة تستهدف الرادارات أو منصات الصواريخ الساحلية ثم تنسحب تلك القوات سرا. لكن التحدي الأكبر لا يبدأ مع الإنزال بل بعده، إذ يتطلب الحفاظ على أي قوة على اليابسة جسراً لوجستياً دائماً لإيصال الذخيرة والوقود والإمدادات، وهو ما قد يتحول إلى هدف سهل للهجمات الإيرانية.
0: أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة عبر الحدود السورية العراقية. وقالت وزارة الداخلية أن وحداتها أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية العراقية وضبطتها قبل إدخالها إلى الأراضي السورية. وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لعبور الأراضي السورية إلى حزب الله في لبنان. وفي بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية تشكيل

0: أجنى عليا بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة للبحث في عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية. وأكدت الخلية أنه سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة.
1: Good morning from Melbourne. An accident in Langwarrin, Cranbourne, Frankston Road affected westbound near the Mornington Peninsula Freeway. The left-hand lane is blocked. A breakdown in Parkville, Elliott Avenue westbound before Flemington Road. In Sydney, North Meter truck breakdown, Bryans Road at Mons Road at the T-way. Moore Park car breakdown, the Eastern Distributor southbound just past the Moore Park Road exit. And Silverwater, burst water main repairs continue on Silverwater Road. Two northbound lanes blocked at Derby Street. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: سيدني لليوم الطقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 19 درجة على صعيد ملبن، 15 ل 18 درجة.

0: تو أمي أستراليا 16:30 AM. بدي طبعا ذكر مستمعينا نهار السبت الساعة 3 بعد الظهر الحفل الافتراضي للنجم عاصي الحليني من بيروت. بتستمعوا له عبر راديو تو أمي بدون أي تقطيع ورح يكون بشكل متواصل. منتابع نحن وياكم إذن مع اليوم. يعني البعض اللي بيشوف أنه المناطق التجريبية اللي هي قد لا تنجح اليوم مع الإصرار إسرائيل على مواقفها, وإسرائيل لا تريد انتشار الجيش بالجنوب, بل الجيش تنتقي ضباطه وتراقب عناصره وتفتش القرى باسمه. فكيف بدك التعول يعني على هذه المفاوضات أو على تنفيذ الاتفاقية اللي توصلوا لها هو الانسحاب الإسرائيلي ويكون في منطقتين تجريبيتين والجيش اللبناني يكون مسيطر على المنطقتين, يكون هو قادر يسحب السلاح وكمان يكون هو مسيطر بشكل كامل. لكن إذا بنطلع بالنسبة للبنان اللي سلمت لبنان لائحة بأسماء ضباط إسرائيل, إذن سلمت لبنان أسماء ضباط إذن بمنع انتشارهم في جنوب وهن على صلة بحزب الله. الخبر ورد سابقا على هيئة البث الإسرائيلية وما نفيتوا أي جهات رسمية أو عسكرية لبنانية بشكل واضح. أما خلال مفاوضات روما الوفد الإسرائيلي أعاد إثارة هالموضوع عبر المطالبة بمعرفة خطة الجيش وتفاصيل عن عناصره وآلية التحقق من انتشاره داخل المنطقة التجريبية. الجيش رفض إجراء فحص دم لعناصره وبقي الأمر موضوع خلافي على أنه يلاقي الجانب الأمريكي حل لتولي هالمهمة طبعا بنفسه. ورفض الجيش أيضا مراقبة إسرائيل لعمله لتأكد من تنظيف القرى من المخازن والسلاح والمسلحين. ومن المتوقع أن يقوم ضباط سينكوم الأمريكي يعني كمان نتيجة معارضة إسرائيل لأي دور كمان لليونيفيل أو هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة بحسب آخر المعلومات. العقدة الثانية يلي تمثلت بتفتيش كمان المنازل, سبق لإسرائيل أنه أعلنت بمرات عديدة وجود أنفاق داخل منازل المدنيين لكن الجيش اللبناني امتنع من الدخول إلى. بعد حرب العام 2024 إذن يصر على موقفه إلا إذا صدر أمر قضائي أو قرار حكومي بذلك. لعدة تالية محورت حول النطاق الجغرافي للمناطق التجريبية. فقد طرح الإسرائيلي 7 بلدات هي الزوتر الشرقية والغربية, أيضا فرون, الغندورية, قلوية وبرج قلوية وصريفة. المشكلة بالنسبة للبنان أنه هذه المناطق غير محتلة باستثناء أطراف زوتر الشرقية, والواقع أنه الجيش اللبناني منتشر بهذه البلدات ما عدا يعني كمان زوتر وعزز. يعني إذا ما شوف كمان كان في تعزيز لجيش بهيدي المناطق. إذا يعني مثل ما شفتوا الهون المنطقة يلي مش منتشر فيها الجيش هي الزوطرين وأيضا عزز من عديده, والحواجز الأمنية بهيدي المناطق كمان من خلال يومين. وآخر معلومات أنه اختيار مناطق غير محتلة أثار مخاوف لبنانية من خدعة إسرائيلية بتهدف إلى وضع الجيش تحت الامتحان مقابل الابقاء. يعني كمان هون حسب المعلومات يعني حسب اخر المعلومات يعني بالنسبه لهيدا الوضع مقابل ابقاء على المنطقه العازله. يعني مثل أنه كأنه عم بتسيرنا هيك بشي كتير كتير كتير بسيط. إذن اليوم لبنان عم بيراهن على مساندة الجانب الأمريكي لتحقيق الانسحاب التدريجي، وبيسعى رئيس الجمهورية أنه يحصل بوقت قريب، والمراجح أن يتم هيدا الاتفاق على الآليات التنفيذية للمناطق التجريبية. طبعا لنشوف هيدا اختبار وتعليقاتكم يعني على الموقف الإسرائيلي من عملية تفتيش الجيش أو انتقاء عناصر الجيش أو الضباط الجيش. هل بتشوفوا أنه هيدا أمر مقبول أنه يكون في شك بالجيش اللبناني أنه يكون عناصره تابعين لحزب الله، كما دايما بيذكر يعني الجانب الإسرائيلي بهيدا الموضوع، وكما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه الجانب الإسرائيلي يعني كمان اليوم بده يعمل مثل فحص لضباط الجيش ليتأكد عدم انتمائهم لحزب الله. خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع، هل علينا نحن نقبل بهذا الأمر أم هيدا أمر مرفوض جملي وتفصيل نتيجة يعني أكيد اليوم مثل كأنك أنت عم تشك بالجيش وانتمائه لحزب الله أو انتماء عناصره للحزب؟ كيف بتشوفوا هذا المطلب؟ هل بتشوفوه من المعقول أن يتم تفتيش الجيش ويعملوا فحص لضباط الجيش مثلا أنه ينتقوا هني الضباط اللي بيحلوا لقلهم؟ فخليني اسمع أنتوا رأيكم بهذا الموضوع اللي كتير مهم وكتير حساس على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. خلينا نتابع مع رأيكم على الهواء قبل ما نروح لبريك ونكون كمان مع جولتنا الإخبارية أخبار الساعة 9. وهيك بس بذكر يعني كمان لكل اللي حابب يشارك يعني كمان بموضوع الحكم اللي صدر بحق دكتور فود اللي هو كان يصنع المخدرات ويدخل المخدرات بالشوكولا اللي زي عصيطة شوكولا مستر دكتور فود. ما بعرف مين اللي حدا ضايق هالشوكولا، فبالوقت يلي قضية الفنان أمير يزبك أنه عن جد خلص زهقنا منها للخبرية، ولكن عم تاخد كتير انتشار، وخاصة أنه اليوم بيتهم زوجته بالخيانة وبيتهم كمان الشاعر حبيب وأنتون كمان بالخيانة. خلينا نتابع نحن وياكم مع هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور يا تيكرافي.
0: الله يعافيك. صباح النور.
1: يعني صراحة أخبارك اليوم بتسر القلب كله كثير هيك مفرحة. يعني اليوم نحن ما شاء الله الدفاع اللي طار قديش عطينا سيادة وقديش عطينا سلام وحرية وقديش عطينا هيك مثل ساعة بالنفس. فالسؤال اللي وجهتين نتوجه فيه للسياديين يلي دعموا الدفاع اللي طار ودعموا مواكبة السلام ورفضوا أي حلول ثانية وأوهمونا أنه هذا هو الحل يلي نحن قادرين نفوت فيه. على فكرة العائد اللي قتل من فترة من شيء فترة أسبوعين اللي هو يصور القائد اللي هو السابع ضمن الغطاء بالقائمة الإسرائيلية هو محسوب على حزب الله وكان المفروض على عقوبة مشان قتلوا بسيارته يومها، وما صدر أي استنكار أو أي شيء من قيادة الجيش ولا من الدولة اللبنانية، اعتبروا إنه خلص واحد مات وخلص التحكي. ونحن عن جد يعني منبارك للجميع السيادة وما فينا نقول لكم هاي.
0: طيب
1: ان شاء الله سيدي مبارك.
0: هلا سيدي مبارك علينا وعليك يا هادي. فبالوقت يعني اكيد بنتمنى يكون في سيدي، وبنتمنى كمان يكون في ناس متعاونة مع السيادة والسياديين، مثلا انه سياديين بالمعنى مش انه
1: انا باي شيء هيدي السيادة اللي نحن رايحين.
0: طيب في مين عم يضعفها لهذه السيادة؟ أنه مش هيك مش
1: أكيد نحن السياديين، هن السياديين بيشبهوا هيدي السيادة.
0: شو يعني؟ أنه فسر لي أكتر عمو المعروف.
1: هيدي السيادة اللي بدنياها هي، هن هيدي السيارة اللي بتشبههم هيدي وصلت لها وهني عم يطالبوا
0: هني حق عليهم هني هلا اللي جروا البلد هلا هني اللي جروا البلد لهذه الحرب هني اللي كانوا هني اللي طالتهم الاغتيالات بفترة سابقة هني اللي اغتالوا حالهم مثلا انه كيف
1: ست كلود انا امبارح كنت مع بيير بتصور معي الصبح
0: نعم
1: وسألني هذا السؤال وبتمنى انت كمان تجاوبيني على هذا السؤال
0: تفضل
1: اوكي نحن اليوم عم نحط المشكله من حزب الله وما شكل حزب الله وقصص حزب الله ومتخم الامور وشو شك اجرامنا من حزب الله احنا لنا مشاكل ما رح اقول لا ما عندنا مشاكل اوكي ولكن نحن لبنان اليوم مشاكل ما بلشت بسنه 82
0: انتو دايما رجعوا للماضي انتو دايما رجعوا نحن عم نعيش واقع اليوم ما في كتير من الحروب اللي مرقت بكتير من الدول وصار في دم وصار في صراعات وتغيرت الامور ما انت بتقلب صفحة انت بتقلب صفحة انت بتجرب انه تمشي لقدام ما بترجع لورا
1: اي صفحة بدنا نقلبها اذا من ناشئة الكيان لليوم ما في الا عنا حداد على لبنان وعنا حرب أهلية بلبنان بسبب هذا الكيان وعندنا مهاجرين بلبنان بسبب هذا الكيان وعندنا ناجين فلسطينيين بسبب هذا الكيان عندنا مشكلة بسبب هذا الكيان
0: اخر شيء
1: بقول
0: مشكلة
1: حزب الله ما
0: خلص الكيان طيب. انا بس بدي ارجع استشري بكلمة الرئيس جوزيف عون انا شو عندكم بديل شو البديل المقاومة الدم هيدا هو البديل
1: اكيد
0: اوكي شكرا لك على المداخلة راح اتابع معكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام مع استراحة قصيرة من بعدها راح نتابع جولتنا مع أخبار الساعة 9 كونوا معنا This is 2ME.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne
0: News headlines. 2ME. أعربت عائلات الأستراليتين الذين توفوا بعد تناول مشروبات كحولية ملوثة بمادة الميثانول عن خيبة أمل بعدما علمت أن المتهمين قد لا يواجهون سوى عقوبات محدودة وكانت الشابتان هولي بولز وبيانكا جونز في 19 من العمر توفوا نتيجة تسمم بالميثانول وتشير تقارير إلى أن أخطر التهم المحتملة في القضية قد تصل عقوبتها القصوى إلى سجن لمدة عام واحد أيضا في عناوين هذا الصباح وجهت تهمة القتل لرجل 36 عاما بعد العثور على جثة والده البالغ من العمر 64 عاما خارج منزل محترق في منطقة غلينمور بارك في غرب سيدني كانت خدمة الطوارئ قد استجابت لبلاغ عن حريق في منزل حيث عثرت وعثرت الشرطة على الضحية أمام العقار وقد فارق الحياة منتابع مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت عبر راديو 2ME أستراليا كونوا معنا Download the app now from 2ME and 2ME.com.au نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au آخر الأخبار والتطورات الحالية استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا
3: يعلن مكتب المحامي شاد بارتنرز عن انتقال ابتداء من جنوري 2025 عنوان جديد 52 كيتشنر باريد بانكستاون شاد بارتنرز سئة وكافية ومزدقية بالعمل مع خبرة تفوق 48 سنة بكل خدمات القانونية كتيبة الوصية شراء العقارات والمصالح التجارية شاد بارتنرز عنوان جديد بجنوري 2025 52 كيتشنر باريد بانكستاون News.

أهلا بكم إلى موجز 5:30 على قناة الجديد. أفادت معلومات الجديد بأن اجتماعا عقد قبل قليل في مكتب نائب رئيس مجلس النواب جمع إلى جانب النائب الياس بوصعب، النائب علي حسن خليل والنواب السنة نبيل بدر، عماد الحوت وإيهاب مطر، ممثلين بلال الحشيمي وولاد البعريني، ولبحث كيفية حل العقبات والتوصل إلى صيغة مقبولة من كل الأطراف لقانوني الإعدام والعفو العام، ووصف اللقاء بالإيجابي. عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الاتصالات شارل حاج آخر المستجدات المتعلقة بقطاع الاتصالات، ولا سيما أوضاع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات وخطة استكمال تنفيذ القانون الرقم 431 وإنشاء شركة ليبون تيليكوم. وأكد الوزير الحاج أن وزارة الاتصالات ماضية في تنفيذ خطة إصلاح القطاع وفقا للقانون بالتوازي مع المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات بمن فيهم العاملون المياومون. وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة حريصة على حقوق جميع العاملين، لافتا إلى أن أي عملية إصلاح ستقوم على احترام القانون والحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان استمرارية المؤسسات العامة وتطويرها. عون كمان أيضا استقبل كذلك النائب ميشيل ظاهر وبحث معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الراهنة، كما بحث معه الوضع الاقتصادي في البلاد. أعلن تكتل الاعتدال الوطني وتكتل التوافق الوطني أنه بعد الاجتماع الذي عقد في السراي مع رئيس الحكومة نواف سلام جرى التفاهم على تعديلات أساسية وواضحة على اقتراحي قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، بما يحفظ جوهرهما ويؤدي إلى إنصاف الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم على أن تستكمل الاتصالات مع الكتل النيابية للوصول إلى توافق وطني حقيقي، لا إلى تسوية شكلية ولا إلى صفقة سياسية على حساب الناس. وكشف أن الاتصالات التي سبقت الجلسة النيابية أكدت أن هذا التوافق لم يكن قائما، بما أعاد القضية إلى دائرة التعطيل والمراوحة وضيع فرصة كانت كفيلة بإنصاف طال انتظاره، ولذلك أعلن التكتلان المقاطعة. نفذت مسيرة معادية غارة بصاروخ موجه مستهدفة حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. أدانت وزارة الخارجية القطرية هجمات إيران على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. أعلنت الإدارة البحرية الهندية أنها توجه أصحاب السفن بتجنب تشغيل بحارة هنود على متن السفن التي تعبر مضيق هرمز، وأكدت بذلك رفع مستوى التأهب الأمني في الخليج والمضيق والمياه المجاورة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع راديو تويمي أستراليا مع آخر وأهم الأخبار اللي عم نتبعها بخلال هالأثناء. فيما بيتعلق بالنسبة للحرب على إيران، مضيق هرمز يقع ضمن سيادة إيران وعمان ولا يحق لأحد التدخل فيه خاصة أمريكا. هيدا حسب المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: لن نتراجع عن حقوقنا المشروعة بمضيق هرمز ونصر على عدم تدخل واشنطن فيه. هلأ كل فريق بده يعني يتمسك بموقفه، إن كان بالنسبة للجانب الأمريكي اللي كمان اليوم بيقول مضيق هرمز مفتوح وما في سيطرة إيرانية عليه، واليوم مثل ما عم نشوف الرد اللي كان باسم القوات المسلحة الإيرانية اللي ما رح يتراجعوا عن سيطرتهم على مضيق هرمز يلي بيقع ضمن بيقولوا سيادة إيران وعمان ولا أحد يحق له تدخل فيه وخاصة أمريكا. إذن اليوم لغاية هذه اللحظات وهي الوقت نشوف أنه المعركة مستمرة، والمعركة ظاهر أنه رح تكون طويلة جدا. كل فريق ما قدر حسم موقفه بشكل نهائي، أو في مؤشرات أنه ممكن يوصلوا لحتى يوصلوا لحسم الموضوع بشكل نهائي. للولايات المتحدة لليوم عم أشوف أنه أكيد عم تتحسب وعم تدرس إمكانية السيطرة والدخول على إيران، إن كان السيطرة من خلال الضربات العسكرية أم كمان قد يكون في هناك تدخل بري. لغاية هالوقت ما في كلام عن التدخل البري، وهيدا أمر اللي رح يكون مكلف جدا للولايات المتحدة لأمريكا. هيدا الأمر رح يكون مكلف جدا في حال تم تنفيذه، أن يكون القرار بدخول قوات برية للسيطرة على بعض المواقع المهمة، خاصة جزيرة خاريا اللي كمان اليوم يعني من زمان سمعنا كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عنده هدف السيطرة على خارج، واللي كمان اليوم السيطرة عليها منا بالمسألة السهلة. أكيد الضربات الجوية والعسكرية ما رح تكون كافية إلا إذا كان في هونيك ضربات جوية وصواريخ، وكمان يكون كمان على يعني دخول بري، وحتى بهيدي بيكون في كتير من المخاطرة لطبيعة إيران المعقدة، كان بالنسبة للسحارة والعدد السكاني بإيران، وهيدا بالإضافة يعني كمان لكتير من يعني أكيد الطبيعة الجغرافية المعقدة بإيران، هيدا اللي بيخلي الأمر يكون شبه مستحيل أو يكون في كتير من المخاوف، أو على الأقل يعني يكون في تحسب اللي حتى ما يدفع الجانب الأمريكي ثمن كتير باهظ من خلال دخوله بريا لخارج لجزيرة خارج. اللي كمان اليوم منشوف الجانب الإيراني لطالما اليوم يعني لمس أنه إغلاق مضيق هرمز بالفترة السابقة كان له تأثيره الكبير على العالم، على اقتصاد العالم، وهذا بشكل نقطة ضغط على الجانب الأمريكي. فكمل هيك كان صار تحولت من السيطرة على مضيق هرمز لكمان مثل ما بيقولوا أنه الحصار على الحصار. كلنا بنتذكر يعني كمان اليوم رجعنا لحصار على الحصار، حصار مضيق هرمز وبالتالي حصار على الموانئ الإيرانية لحتى يمنعوا أي سفن تجارية وأي تمرير للنفط، ويشكلوا ضغط اقتصادي على إيران. إذن مثل ما شايفين لغاية هالوقت
العالم يلي هو عم يدفع ثمن هذه المعارك، والعالم يلي هو فعلا اليوم عم يدفع الثمن الباهظ نتيجة الحرب على إيران من الناحية الاقتصادية، من ناحية ارتفاع أسعار النفط، والتخوف كمان أنه هذه الحرب لغاية هالوقت يعني لا واشنطن قادرة تحسمها ولا إيران قادرة كمان تحسمها، لأنه اليوم حرب الاستنزاف الطويلة اللي ممكن تدعي بكل الجهات، يعني أمريكا وإيران ممكن إذا استمرت هذه الحرب لفترة طويلة أكيد هذا رح تأثر على اقتصادها، على الانتخابات، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كتار ربطه أنه عليه أنه يحسم الأمر لأنه هذا قد يؤثر على الحزب الجمهوري بالانتخابات المقبلة. فرح نتابع نحن وياكم مع أراءكم مع تعليقاتكم على الهواء بالنسبة لهذه الحرب، الحرب على إيران، وكيف بتشوفوا اليوم إغلاق مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني اللي عم يتأثر في العالم، وما تقوم به يعني طبعا اليوم القوات الأمريكية اللي شنت غارات جديدة على إيران لليل السادس على التوالي، وهيدا يعني طبعا اليوم هذه الضربات اللي رح تأخر أي محادثات أو أي مفاوضات ممكن تهدي الأجواء. بالوقت يلي اليوم عنا بلبنان نحن بانتظار المناطق التجريبية اللي رح يدخل عليها الجيش اللبناني، ويكون يعني من ضمن الاتفاق اللي صار بروما وبرعاية أمريكية. اليوم منشوف أنه في شروط، لأن إسرائيل مثل ما سبق ذكرنا وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إذا حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه اليوم هن اللي بدوا ينتقوا مين الضباط العسكريين، الضباط الجيش اللبناني اللي راح يقوموا في هذه المهمة، اللي راح يكونوا في هذه المناطق التجريبية. بدوا يعملوا فحص لضباط الجيش اللبناني لأنه عندهم شكوك أنه بعض الضباط وبعض العناصر يلي هن تابعين لحزب الله، وهيدا ما بعرف يعني في سكوت حول هيدا الموضوع. هيدا الكلام اتمرر بالإعلام الإسرائيلي أنه لليوم إسرائيل ما رح تنسحب، إسرائيل بدها تتأكد أنه الجيش اللبناني بس يفوت على هيدا المناطق التجريبية بده يكونوا راضين عن ضباطه وراضين عن عناصره، لأنه عندهم شكوك أنه قسم من الضباط قد يكون مرتبط بحزب الله أو عنده ميول للحزب. كيف بتشوفوا يعني هذا الكلام وهذه الشروط؟ هل هي برأيكم إهانة للجيش؟ هل فعلا اليوم في ضباط بالجيش اللبناني تابع لحزب الله أو ينفذ أجندة حزب الله؟ هل نحن كلبنانيين علينا أنه كمان نشك بقيادة الجيش أو بعناصر الجيش، أو هو فعلا لازم يكون عندنا هذه الثقة الكبيرة بالقيادة والجيش لأنه بالنهاية هو حامي الوطن؟ نحن هيدي شعارات اللي بتنقال عن الجيش اللبناني اللي أكيد نحن مشوف قدي تضحيات الجيش كتير كبيرة، تضحيات الجيش اللبناني كتير كبيرة، واللي خد معارك للحقيقة كتير بشعة عنا بلبنان مع الإرهابيين، مع ما تعرض لقلو يعني بكتير من المعارك. ولكن لأنه نحن طبيعة لبنان كمان هلأ أكيد في تضحيات كتير كبيرة، ولكن كمان خلينا نكون شوي واعيين، نحن مرقت علينا تجارب قاسية عنا بلبنان وصار في انقسام للجيش اللبناني بفترات سابقة، وإن شاء الله ما ترجع بتنعاد. يعني دايما لازم نتعلم من هذه التجارب يلي مرقت علينا، يكون درس لقلنا، ليكون دايما هيدا التماسك داخل صفوف الجيش، لأنه هو بالنهاية الخلاص الوحيد للبلد. فبالتالي الأمر خليني أسمع أنتوا أراءكم، شو تعليقكم على ما أوردته الصحافي الإسرائيلية اللي ذكرت أنه إسرائيل هي اللي بدها تنتقي ضباط الجيش اللبناني لحتى هن يكونوا بالمناطق التجريبية. 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع اللي كتير مهم.
لأنه نحن اليوم أمام مرحلة اختبار قدي رح ينجح اتفاق الإطار والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ولكن إسرائيل يلي عم تفرض كمان شروط مثل ما بيقولوا تعجيزية، خاصة مثل هيدا الشرط يلي أنه هني بدوا ينتقوا ضباط الجيش، لأنه عندهم شكوك أنه بعض من ضباط الجيش اللبناني منتمجين إلى حزب الله. خلينا نروح لاستراحة، ومن بعدها رح نتابع مع تعليقاتكم. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة 02-965-3-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. بحب كمان نوه قبل ما نروح لبريك، ما تنسوا بكرة الساعة 3 بعد الظهر الحفل الافتراضي للنجم اللبناني عاصي الحلاني من بيروت، بتستمعوا له عبر راديو توأمية أستراليا. إذن بكرة الساعة 3 بعد الظهر نحن على موعد مع هذا الحفل الافتراضي للنجم عاصي الحلاني. 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2MEE. حلويات ياسمين الشام بملبون بتقدم أطيب وأشهر الحلويات العربية والمشهورة بالبقلاوة على أنواعها والمعجنات، بالإضافة لأشهر الحلويات بالقشة اللذيذة، وبيقدموا لكم مأكولات عربية، مناسف باللحم وصفيحة الشامية، وتأمين الطلبات لجميع المناسبات. حلويات ياسمين الشام بإدارة الحج جميل كبه وأولاده. شو 5315 باري رود كامبلفيلد 03-952-12065. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Total access. مواعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي. Lebanon, how we do it. Superstar. عاصي الحليني. يجلب الجو اللي مضيع وطن وين الوطن يلقى. ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمية أستراليا. أنا يا طير ضيع ثروات الأغاني الجديدة. توأمية. Just drop. Let it drop. New music. Australia.

0: تسعة ونص داخل استديوهات راديو توأمي أستراليا. موضوع إذن كتير مهم، كل اللي حابب يشاركنا عليه، كل اللي حابب يتواصل معنا ويشاركنا طبعا رأيه بالنسبة لما قامت فيه إسرائيل اللي سلمت لبنان لايحة بأسماء ضباط بيمنع انتشارهم بالجنوب وهن على صلة بحزب الله. خبر ورد على هيئة البث الإسرائيلية وما نفيته أي جهات رسمية لبنانية. شو اللي صار بمفاوضات روما؟ انتشار الجيش هي العقدة الأولى. إسرائيل طلبت بخطة انتشار الجيش وآلية التحقق من انتشاره وتنظيف الأسلحة. جيش رفض إجراء فحص دم مثلا لعناصره وبقي الملف موضع خلاف. طرح أن يتولى الجانب الأمريكي آلية للحل. فإذن مراقبة عمل الجيش، جيش اللبناني رفض أنه تراقب إسرائيل عملياته. إسرائيل بتعارض إسناد المهمة لليونيفيل أو هيئة مراقبة الهدنة. بيبرز مقترح أن يتولى ضباط قيادة المركزية الأمريكية سينتكوم مهمة التحقق، لأنه عنا كمان عقدة جديدة تفتيش المنازل. إسرائيل بتكرر الحديث عن وجود أنفاق تحت منازل مدنيين، وجيش اللبناني بيتمسك بعدم دخول المنازل إلا بقرار قضائي أو حكومي. العقدة الثالثة، المناطق التجريبية المطروحة هي زوطرين الشرقية، زوطرين الغربية، فرون، الغندورية، قلوية، برج قلوية وصريفة. المشكلة أنه معظمها منه محتل باستثناء أطراف الزوطر الشرقية. الموقف اللبناني، جيش منتشر بمعظم البلدات اللي سبق ذكرناها باستثناء الزوطرين يلي جرى تعزيز كتير من الحواجز الأمنية خلال اليومين الماضيين. لكن في مخاوف لبنانية من أن يؤدي اختيار هذه المناطق إلى تكريس المنطقة العازلة وتكون هي المناطق العازلة، ويرجع عقد اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي أمريكي اليوم الجمعة، يعني بشكل افتراضي رح يكون. وهون يرجع عقد اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي رح يبحث المجتمعون آليات تنفيذ المناطق التجريبية والانسحاب، وبيسعى رئيس الجمهورية للاتفاق على جدول زمني واضح وقريب للانسحاب. خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع، كيف بتشوفوا اليوم المطلب الإسرائيلي؟ هل هو مطلب منطقي أم هو عم بيحط العصب دوليب يعني لحتى ما تمشي هيدي الاتفاقية، أو يبقى مسيطر أو يمنع دخول الجيش على هذه المناطق؟ خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. فريد من جيلفورد سيدني، صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، إليك ولا المستمعين.
0: يا هلا فريد، صباح النور.
1: مدام كلود، أنا علمتني الحياة ومتعلمتش بالجامعات مثلا، والموضوع اللي تفضلي وبتحكيه من الصعب تلاقي الناس تقدر، وش أنا من الناس مثلا الأوية بحكي قد ما إمكانيات وقد ما بعرف. هلا بالنسبة لكلام هذا الصباح، كان كلام هادي عظيم وبعده ناصر المهدي، شو بدك تعمل بهذا الشعب اللي بيؤمن وشعاره انه، وبدي اعتذر للمستمعين، قتل الاحياء ونبش قبور الاموات. شو بدك تعتقدي من هذا الشعب اللي بيتجوز قد ما بده من النسوان ويرجع بيته؟
0: لا لا، خلينا
1: أي. طيب خلص،
0: خليني أسمع رأيك منرد على بعضنا. أنت رأيك بهذا الموضوع لو سمحت.
1: طيب هلأ بالنسبة،
0: هل بتشوف الجيش هل بتشوف يعني هذه الشكوك بالجيش اللبناني بمحلها؟ هل هيدا من المنطق يعني اليوم أن الجيش الإسرائيلي أو الجانب الإسرائيلي يقوم بعملية تفتيش الضباط اللبنانيين ليتأكدوا يعملهم فحص دم ليشوف إذا منتميين لحزب الله أو لا؟ هل هيدا الشيء معقول؟
1: قبل ما أحكي عن الجيش اللبناني مدام، بدي احكي عن الجيش الامريكاني. بيستري ينزل الجيش الامريكاني باليمن، ليش بيستريش ويبعث له هالدواعش اللي بيبعثوه من استراليا واوروبا وهن بيشتغلوا فيهم وبيكلفوهم بالحوثيين؟ أما بالنسبة للجيش اللبناني أنا بعرفه واللي متأكد منه وعلمي بيقلي إنه فش قائد لواء بهذا الجيش إلا ما بس إيجي الرئيس بري من أفا من يمين من فوق ومن تحت لحتى اللي صار قائد لواء. وهذه الخبرية اللي جت من إسرائيل إنه إسرائيل بيعتذر، لكن بدي أقول لك عنها أن إسرائيل بتعرفهم واحد وواحد من الجيش، وإذا هذا الجيش بده يضل وبدوش يؤمن بالسلام مع دولة إسرائيل ما يبكوا على لا حوله ولا بنت جبال ولا غيره. وإسرائيل باقي بقلعة شقيق ومش راح تطلع منها، لا ترامب ولا أبو ترامب قادر يطلعهم منها، لأنه قررت إسرائيل وهي ما بتعتبر إنه هي عم تحتل أراضي، هي عم تحرر أراضية، هذا برأي اليهود. وحتى الرئيس ترامب بيقول إنه إسرائيل عم يهبط البيوت، طيب هو عم يهبط جسورة وعم يهبط مدن، يعني هو بحقه إنه يهبط هالجسور والمدن، ومش من حق إسرائيل، ومش معناتها إنه حق إسرائيل إنه يهبط البيوت بجنوب. أنا بحكي لك عن حالي، وهذيك اليوم بالنسبة للبوليس قريت لك عن حالي شو صار معي يعني الدخان.
0: نعم
1: أنا ب

0: أنا بقول لك إنه هو الوحيد الأكيد، وأنا متأكد من نفسه إنه هو الوحيد قادر يطلع إسرائيل من قلعة شقيق. هلا بتسأليني كيف؟
1: أي كيف؟ يا ريت.
0: نعم.
1: كيف بده يطلع؟
0: نعم
1: اليوم.
0: إذا في سلام، معاهدة سلام مباشرة، وكل إنسان حقه ويؤمن بالسلام، ممكن إسرائيل ترجع وبمضية غصب عن رقبته إنه تطلع من الأرض مقابل السلام، ويكون لها هي حق المراقبة والولايات المتحدة على هذه الأرض.
1: شكرا لك فريد على مداخلتك. راح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. إذا هذا الموضوع اللي عامل هيك ضجة عالمية بالنسبة لل يعني الصحافة الإسرائيلية اللي عم بتروج أنه الجيش الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي بده يعمل فحص ل عناصر الجيش وضباط الجيش، مين رح يكون هو يتولى مهمة السيطرة على هذه المناطق التجريبية. رح نتابع نحن وياكم حسب آخر وأهم الأخبار. برجع بذكركم بعناوين بارزة لليوم. بيت الأبيض: النظام الإيراني منقسم وجزء منه حسب ما بيقول، يعني طبعا اليوم البيت الأبيض: سبب الضربات الأخيرة على إيران اللي عم تشكل انتهاك مذكرة التفاهم. إذا من خلال العناوين البارزة: الجيش الأمريكي وسع ضرباته ضد إيران لليلة الخامسة، ضربات أمريكية تستهدف مطار وجسور بإيران ومحطة قطارات كمان، في سقوط لعدد من القتلى. اليوم في محطة قطارات ببندر عباس كمان تم استهدافها. وحسب وزير الدفاع بيت هيكسرز يلي بيقول عبر اكس انه ايران هي غير مسيطرة على مضيء هرمز، فإذا ديفنس كان في هناك حملة شديدة السرية ومموّلة بسخاء من جهات إسرائيلية لإفشال المفاوضات مع إيران. أوف ديفنس كان في هناك حملة شديدة السرية ومموّلة بسخاء بالغ من جهات إسرائيلية لإفشال المفاوضات مع إيران. شو عدا ما بدا؟ يعني ما بعرف، يعني يمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير مواقفه، كنا يعني مش ملحقين على بعضهم بتغيير المواقف. امبارح كان عم يحكي عن هيك توجيه اتهامات وتصعيد كلامي باتجاه إيران. اليوم اسمعوا شو اللي حكي، أنه ديفانس يلي بيقول نائب الرئيس الأمريكي: الأشخاص يلي تلقوا أموال من جهات إسرائيلية هاجموني بأساليب غير نزيهة. مرحبا نزيها. فهيدا الكلام اليوم ظاهر أنه ما بعرف إذا هي لعبة أمريكانية مرة على الحافر ومرة على المسمار لحتى دايما يبلشوا يخططوا للرجعة مثلا أو لعودة المحادثات أو استرضاء مثلا الجانب الإيراني مع عدم حسم الموضوع. ما بعرف، كله وارد، يعني كل السيناريوهات واردة. اليوم منلاحظ أنه ممكن يكون كتير لمسؤولين أمريكيين عندهم استياء من تصريحات إسرائيلية، ولكن تبقى دايما تكون بسرية. ولكن هالمرة أنا حاسي أنه هذا الهجوم هو سياسي، هو لعبة سياسية ممكن يستثمروها بمكان ما. ما بعرف إذا هيدا شيء حقيقي، ولكن تفاجأت بهيدا الخبر، لأنه بعد الضربات عم تتوجه لإيران، وبعد في تصعيد كلامي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر في توجيه الضربات الموجعة على إيران، بيطلع لك ديفانس بيحكي أنه كان في هونيك حملات إسرائيلية لإفشال المفاوضات. ديفانس فغريب القصة صايرة عن جد غريبة. نحن في عالم مجنون ويحكم مجانين، ونحن كمان رح نصير

0: 9:45 دقيقة داخل استوديوهاتنا. صفارات الإنذار تدوي في الكويت بالتزامن مع تصدي الجيش لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. اليوم عم نشوف يعني استهداف الكويت البحرين اللي هي من أكثر الدول اللي عم بتستهدفهم إيران وحتى الأردن، ولكن المملكة العربية السعودية لا تزال كمان هون. إيران ما بعرف إذا هي تتريث أو هي عندها خوف، لأن نعرف أنه في هذا الاتفاق اللي كان وقع خلال هالسنة بين باكستان وما بين المملكة العربية السعودية، الحماية الأمنية لأي بلد بيتعرض إلى أي هجمات بيدافعوا عن بعضهم البعض، يعني كمان ممكن يدخلوا إذا المملكة العربية السعودية استهدفت باكستان رح تدافع عنا والعكس، يعني هذه الاتفاقية الأمنية اللي وقعوها خلال هالسنة. كمان رئيس الوزراء الباكستاني اللي كان صرح اليوم عن أنه كان في هناك تحذير إيراني من أي تدخل أو من أي استهداف للسعودية كأنه استهداف لباكستان. كلنا بنعرف أنه باكستان يلي كانت إسلام أباد يلي هدي كانوا الراعيين لهذه المفاوضات اللي فشلت اليوم، ففشلت فشل ذريع، يعني رجعنا للحرب ورجعناها من باب الواسع. لكن كمان ما ننسى أنه باكستان يلي عندها النووي وعلى علاقة جيدة، يعني كمان فينا نقول على علاقة جيدة مع إيران، في اتفاقيات بين إيران لكنت صعود وهبوط يعني بالعلاقات بيناتهم، ولكن ماشي الحال والوضع خلال هالفترة واللي هي كانت الراعي للمفاوضات. ولكن اليوم عم بيهددوا أي مس بالمملكة العربية السعودية كأنه هو المس بباكستان. رح نتابع نحن وياكم إذن من تؤيمي أستراليا على 1638 AM. رح نعطيكم فكرة عن أرخص أسعار البترول بعد استراحة قصيرة من الوقت لحتى تستفيدوا من هالفقرة هيدي، إن كان على صعيد سيدني ملبن وبريسبن مع ارتفاع أسعار البترول بسبب الحرب على إيران.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: يعطيك العافية حبيبي.
3: الله يعافيك حياتي، شو محضرة أكل اليوم؟
2: عملت سامبوسك وكبة وكفتة وفطاير بجبنة وفلافل.
3: اف اف اف برافو، اي متى لحقتي حضرتي كل هاو؟ يام شو طيبين، شو سر اكلك المميز اليوم؟
2: رح اقلك عالسر، مونجاي ميزا. بعد ما دوقتك الديبس اللي عندهم، توم، حمص، بابا غنوش وانواع كتيرة. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت. مونجاي ميزا موجودة بكل محلات سمين العربية.
0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا، أكيد مع أصواتكم ومشاركتكم معنا على الهواء. وأيضا رح نتابع بعد كم دقيقة التقرير عن أرخص أسعار البترول في سيدني، ملبن وبريسبن. رح نتابع من الجولد كوست كوينزلاند معنا بيير. صباح الخير.
4: صباح النور كلود and all the listeners. How are you؟
0: يا هلا، صباح النور.
4: Yes. I can see the Israeli point of view. They don't want to repeat to come back for the fourth time to go and tackle their defense. We can be realistic and we can be honest within ourselves. Yes, we had our own conflict before around the 70s. The army have split. And that's unfortunately should not be repeated at all. Yes, we do have Hezbollah supporters, representatives in Lebanese army, as we saw last time. One of the generals, he went to America and they asked a few questions about it. He goes, no, it does not exist, right? So to continue our peace with Israel, we've got to start from our leaders, which is great, our president and our government. But it is also the senators, because every good leader shows an example. But the way it's showing, you never going to make peace and Israel going to get out. Yeah, and but then it's going to reoccur again. Until we clarify the all the, you know, the level of the Lebanese army to be honest for the Lebanese people and protect the people and no more representing other countries. This is the point. It's an important point. It's the only way we're going to have peace for the future for our generation. And that's one important point. We have conflict within ourselves. And we, as they say, it's your hand, it's your country. You don't want help from other, introduced from other people. Well, you gotta work together for the nation. And that's my opinion.
0: نعم شكرا لك هيدا رأيك ويعني كنا بنتمنى يعني ما نوصل لمرحلة يكون عنا هيدي الشكوك بالجيش ولا قيادته ف يعني هيدا شيء اللي أكيد ما بنتمناه وبنتمنى دايما يكون عنا هيدي ثقة بالجيش والقيادة ولكن احنا سلطنا ضوء على ما تقوم به إسرائيل واليوم الشروط اللي عم تفرضها إسرائيل يعني هي تتنقي وتنتقي عناصر الجيش وضباطه يعني كمان لحتى يكونوا مسيطرين على هذه المناطق التجريبية رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام مع تقرير عن أرخص أسعار البترول بثلاث مدن أسترالية سيدني ملبن وبريزبن
5: تقرير اليوم عن أرخص أسعار البترول في سيدني ملبن وبريزبن أرخص أسعار البترول عبر راديو تؤمي أستراليا
0: إذا نبتدي بسيدني بمحطة 7-11 بكينغستون ساوث بمنطقة كينغستون يلي سعر الانليدد 91 158.9 ببرايم بمنطقة إيروود 159.5 منتابع مع أرخص أسعار البترول في ملبن المترو بتروليوم كارلتون عندكم 159.9 وأيضا شيل بيارزفيل بهالمنطقة كمان بيارزفيل ب 164.5 أما بريزبن فيكم كمان تستمعوا لأرخص أسعار البترول في بريزبن للأنليدد 91 عندكم يوغو بمنطقة لوتويتشي عندكم 159.9 وأيضا في عنا أرخص أسعار البترول بكالتكس ويلستون 169.5 رح نتابع سوا لقائنا براديو تؤمي أستراليا على 1638 مع أصواتكم ومداخلتكم على الهواء لمواضيع وأخبار اليوم لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع كمان بعد شوي رح نكون بالساعة المقبلة مع فقرة أغاني منسية مع زميلنا بيدرو بنحكي كمان عن اليوم قصة وقضية صارت ما بعرف إذا تحولت لقضية بما أنه اليوم جمعة هيك نحكي شوي أكتر عنها الفنان أمير يزبك أمير يزبك يلي ما بعرف يعني كيف بدي أوصف التصريحات وما بعرف هو مستمتع فيها أو يعني مفروض تكون هذه الأمور الشخصية تبقى يعني ما تطلع للعلن بهاي الطريقة وبهيدا الشكل لأن تعليقه الأول اللي هو أثار ردود فعل واللي كمان كانت اهتمت في الصحافة عنا بلبنان من خلال زواج طليقته، هلأ بيقولوا أنه طلق ولا مطلق، ولكن كانت أكيد ارتبطت بالفنان أول شاعر حبيبه أنطون. هلأ تأكدت الخبرية أنه أمير يزبك اللي هو رح يكون له مؤتمر صحفي ورح يطلع بالشاشة ورح يفرجينا فيديوهات وفضائح وتسجيلات والحقيقة، ويمكن يروح كمان للولايات المتحدة لحتى يثبت أنه الطلاق ما تم. فهيدي طبعا قضيته للفنان أمير يزبك مع طليقته مع زوجته، ما بعرف إذا بعد زوجته أو طليقته، هالخبرية اللي أخذت ضجة إعلامية كتير كبيرة. هل برأيكم مفروض تبقى هيدي الأمور الشخصية ما تطلع للعلن وما تتحول يعني لكمان فضائح فضائح فضائح لفنان يعني معروف والعالم بتحبه بصوته بحضوره؟ فهلأ في ناس بتقول أنا عم بشرشي حاله يعني أمير يزبك من خلال هذه التصريحات والكلام اللي عم بيدلي فيه، لأن هذه أمور شخصية مفروض تبقى بسرية تامة. خلينا نروح نحن وياكم مستمعينا لبريك، ومن بعدها مباشرة منتابع مع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم.
6: Catches live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: الحضارة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.

0: يبني مشروع فيكتوريا بيك بيلد نفق مترو تانل ومحب تصل 5 الجديدة تحت الأرض وثلاثة منها قد اكتملت، كما نوصل معبر سكة تحديدية سوية الخطرة والمزدحم على خط سانبري. أحياناً هناك تعطيل لرحلات القطار على خط سانبري حتى أب أغسطس. تغلق طريق كولور بارك درايف عند معبر السكة الحديدية السوية حتى وقت تموز يوليو. تجنب التأخير تحقق.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: TME Australia News.
3: ABC News.
4: Ted O'Connor with the top stories. One Nation leader Pauline Hanson has talked about the future of her party in an hour-long podcast with UK far-right activist and convicted criminal Tommy Robinson. She spoke at length about her concerns on migration and welfare support, as well as the potential for her daughter to take over leadership of One Nation. The right-wing party's dramatic rise in the polls has made it a serious contender in the next federal election, although that support has cooled somewhat. US President Donald Trump will give a national address today, which the White House says will focus on ensuring election integrity in the US. American media is reporting the president is likely to revisit some of his baseless claims about Republican losses, particularly his own in 2020 to Democrat Joe Biden. It comes as one of the president's longtime teleprompter operators is suspended after allegedly making bets on prediction markets about what the president would say. And the Victorian government's moved ahead of a major strike of all Victorian public school teachers next week, offering a fresh deal. After a deadlock in negotiations, the state government's put forward a revised offer to public school staff of just over 28% across 4 years. That offer would bring the salaries of support staff in line with teachers and principals. The Education Union will hold a meeting this afternoon to consider next steps. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: في موجة سادسة من الضربات، القوات الأمريكية تسترد جسوراً ومطاراً ومحطة سكك حديدية وبنى تحتية في إيران. تقارير عن تلويح طهران باستخدام ورقة الحثي في إغلاق باب المندب، حال استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران. دمشق تعلن عن إحباط عملية تهريب أسلحة نوعية لحزب الله عبر الحدود العراقية، وبغداد تشكل لجنة عليا للبحث في تفاصيل المسألة. البيت الأبيض يعلن أن دونالد ترامب سيحضر المواجهة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين على أن يسلم الكأس بنفسه للفريق الفائز. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدأ موجة سادسة من الضربات على إيران من أجل